بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا نحتفل بالامس بالبسخة المقدسة التي قال عنها معلمنا بولس الرسول: لان فصحنا هو المسيح الذي ذبح لأجلنا. وكنا بنتأمل في المسيح اللي اتذبح من أجلنا، أنه لم يكن يوم حزن ولا بكاء، رغم أن الكنيسة كانت فيها العلامات السوداء، لكن عرفنا أن كلمة فصح أو بسخة معناها عبور، وده كان في ملاك مهلك بيقتل الأبكار اللي مش مرشوشة بالدم لما ذبح خروف الفصح. عشان كده البيوت اللي اتحصنت في الدم عدى عليها الملاك وما قدرش يقرب منها ولا يخشها، فكانت ليهم النجاة. فاعتبرنا ان المسيح على الصليب هو نجاتنا وفصحنا ومسختنا، واننا بدمه المقدس اننا بدمه المقدس ننال النجاة المقدس. ننال النجاة من هلاك الموت. وهنرجع تاني للنقطة دي بنعمة المسيح. الليلة يا أحبائي احنا بنعيد بعيد القيامة. معروف عن المسيح انه اقام اموات، أقام لعازر من القبر. معروف عن المسيح أيضا أنه بذاته قام من القبر والحجر موضوع فوق، وهذا لم يحدث أيضا لأي مخلوق في الوجود ولن يحدث. ومعلوم أيضا أكثر من هذا أن العالم كله في النهاية هيقوم بكلمة المسيح، زي معلمنا يوحنا في الإصحاح الخامس ما بيقول: تأتي ساعة حين يسمع فيها كل من في القبور صوته. بس يسمعوا صوته، أول ما يسمعوا صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فالمسيح هو رب القيامة، ولا يختلف، حتى الأديان المختلفة لا تختلف في هذا، أن المسيح في مجيئه الثاني يجي عشان يقوم الناس وعشان يحكم حكمه الأخير. ولكن يا أحبائي، موضوع عدنا بالقيامة غير كده خالص. احنا مش متكلم على القيامة من الموت، يعني واحد زي اي ميت بيخش الكنيسة ونصلي عليه وندفنه وبعد شوية يقوم، ده مش العيد ده. امال ايه العيد بتاعنا؟ ايه هي القيامة؟ القيامة قال عنها المسيح بتعريف بسيط صغير خالص، قال انا هو القيامة. قال لأخت لعازر: انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. طب دي سهل، لو واحد ميت مآمن بالمسيح هيحيا حياة أبدية، ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت. ده موضوع تاني. من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت. من آمن بي ولو مات فسيحيا، لكن إذا كان واحد حي وآمن بي لن يرى الموت. عشان نركز الكلام بتاعنا،
الليلة دي كنا بنقرأ في سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا اختارته الكنيسة تقراه يوم السبت بالليل، يعني سهرنا طول الليل بالليل نقرأ سفر الرؤيا، لأن هو في الواقع أنت لو حضرت كنت هتحس إن هي دي مرحلة الانتقال بين امبارح والنهاردة، بين فجر القيامة المشرق وبين آلام المسيح بتاعة امبارح. ورؤيا بتتكلم عن السماء، واحنا يهمنا جدا نعرف أخبار السماء. في الإصحاح 20 من سفر الرؤيا بيقول كده إن المسيح جاء، وفي قيامة تمت سماها الكتاب القيامة الأولى، يعني معناها في قيامة تانية، يعني في قيامتين، وبعدين في موت وسماه برضو موت أول وموت تاني. فالقيامة اللي قال عنها سفر الرؤيا القيامة الأولى بيقول كده: الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جبائهم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، أما بقية الأموات فلم تعش. طب فسر لي دي إزاي؟ أما بقية الأموات لم تعش، يبقى في ناس عاشت وفي ناس ميتة ما عاشتش، إذن الكل كان ميت وفي جزء قام وفي جزء ما قامش، دي بنسميها القيامة الأولى. ها بيكمل بقى يوحنا الراوي يقول: هذه هي القيامة الأولى، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. باختصار أحبائي في قيامتين، الحتة دي لازم تبقى واضحة خالص عشان نعرف احنا بنعيد بإيه النهاردة. في قيامتين، قيامة أولانية تمت ساعة المسيح ما اتصلب على الصليب وقام من الأموات، احنا ما نفصلش بين الحادثتين زي ما تشوف دلوقتي. وديت المسيح جسده هو كان جسم البشرية، جسم الكنيسة، فلما قام فقامت البشرية كلها معاه، عشان كده بيقول وأقامنا معه. والدليل على قوة القيامة دي ان القبور لوحديها بقت تتفتح والأموات قاموا، وكثير يقول كده من القديسين اللي كانوا أموات طلعوا من القبور ودخلوا المدينة العظيمة المقدسة. يبقى القيامة الأولى تمت بقيامة المسيح. إيه هي القيامة الأولى دي غير القيامة الثانية؟ قال آه، لو سألت أي واحد تاني بره وقلت له مفهومك إيه عن القيامة، يقول لك إن شاء الله لما نموت في الآخر خالص هيبقى المسيح هيجي أو هيبعته ربنا أو أي حاجة زي ما يقولهم، وبعدين هتيجي يوم القيامة. حتى شوف يقول لك يوم الإيه؟ القيامة. يوم القيامة ده هيكون يوم الحشر وهتبقى فيه. إحنا بنسمي ده بقى نسميه القيامة الثانية، القيامة الثانية. أمال القيامة الأولى إمتى؟ قال دلوقتي. طب الموت الأول فين؟ قال الموت الأولاني موت الخطية اللي المسيح خلص منه أموات، عشان كده بيقول إن الناس اللي آمنوا بالمسيح كانوا أموات وبعدين قاموا بقيامة المسيح، ولكن بقية الأموات لم تعش، يبقى في ناس تنتها ميتة لأن هي ما انتفعتش بقيامة المسيح. فإحنا أحبائي إحنا بيننا وبين قيامة المسيح 2000 سنة، لكن القيامة إحنا بنمارسها القيامة الأولى، ده غير لما نروح القبر ونقوم، دي اسمها القيامة الثانية. فأرجو أن النقطة دي تبقى ثابتة جدا جدا.

هنروح فيه القبر، والموت الثاني اللي فيه العذاب الابدي. فليه نصيب في القيامه الاولانيه؟ مش هيقدر الموت الثاني ان هو يؤذيه ولا يقرب منه. فاحنا بنعمة المسيح النهارده بنعيد بالقيامه الاولانيه، يعني مش دعوه دلوقتي بالقيامه الثانيه، ولا احنا عايزين نحدد ميعادها، ولا نعرف امتى هتحصل الحاجه دي، بتاعت ربنا. لكن احنا ايه؟ بص، اللي ليه نصيب في القيامه الاولانيه وياخد بركتها، القيامه الثانيه دي هتبقى سهله خالص. لو رجعت بقى انجيل يوحنا الاصحاح الخامس مره ثانيه، هتجده اتكلم عن القيامه مرتين. قال تاتي ساعه، بس كده ساعه، حين يسمع فيها كل من في القبور صوت ابن الانسان، فيخرج الذين صنعوا الصالحات الى قيامه الحياه، والذين صنعوا السيئات الى قيامه الدينون. دول اللي في القبور، تبقى دي القيامه الثانيه. وبعدين رجع وراها على طول، قال وتاتي ساعه وهي الان، وهو بيتكلم، حين يسمع فيها صوت ابن الانسان والسامعون يحيون. اللي هيسمع صوته هتدب فيهم الايه؟ القيامه والحياه. انت تعرف اللي حصل ايه بالظبط في العيد ده؟ اللي حصل ان المسيح هو الحياه والقيامه، انا هو القيامه والحياه، وبعدين اتواجه مع الموت، وبعدين غلب الموت وغلب الشيطان وسحقه بالصليب. وبعدين يقول لك كده، لم يكن ممكنا ان يمسك من الموت، فابتلع الموت من المسيح. عشان كده ما كانش ممكن ابدا المسيح يتنه جوه القبر، لانه هو الحياه. فالمعركه كانت بين المسيح وبين الحياه. طيب مين احنا عاوزين بقى حقنا في القيامه ديت؟ عاوزين احنا حقنا في القيامه دي. الحقيقه يا جماعه، القيامه ديت نصيب. القيامه الاولى دي نصيب. يعني فكر شويه صغيره كده، تبص تلاقي ما حدش بشطارته اتمتع بالقيامه الاولانيه، بقيامه المسيح. المسيح اللي راح لكل واحد. يعني اي واحد مثلا كان يقدر يقول المسيح النهارده ماشي في اريحه، يجري ويروح لاريحه زي زكا مثلا، او المسيح النهارده في بيت سمعان الابرص، تجري المراه الخاطيه وتروح لسمعان الابرص. لكن في القيامه ابدا محدش كان يعرف طريقه فين. يبص هم يكونوا قاعدين كده ياكلوا، والابواب مغلقه، يبصوا لقوا المسيح داخل عليهم. مره بيصطادوا سمك، بصوا لقوا دخل عليهم. مره كانوا ماشيين بيتطرحوا في الطريق وبيقولوا يا ترى هو ده المسيح ولا مش المسيح، تلميذي عمواس بصوا لقوا دخل عليهم. يا سلام على اللذه والحلاوه، لو المسيح هو اللي يدخل، ما دي قيامه. ما هو صدقوني يا احبائي، هو انت شفت في واحد ميت يعرف يقوم نفسه؟ ما انا ميت وانت ميت. هذه القيامه الاولى، المسيح دخل في حياتنا، دبت القيامه. والقيامه لها مظاهر لذيذه جدا. يعني مثلا تبص تلاقي كان القلب بتاعي مليان بالحقد والكراهيه، بقيت احب، حاسس كده ان انا قمت، كنت يا عيني واقع وقمت، كنت مغلوب من شهوات، بصيت لقيت قوة القيامة دبت فيا، فالحياة بقيت كده حاسس إن الخطية تحت رجلي. أغسطينوس كان غلبان خالص، وكان إنسان يعني مستعبد للخطية، وبعدين بعد ما القيامة دخلت في حياته وآمن بالمسيح القيامة الأولى، قال وضعت قدمي على قمة هذا العالم، عندما صرت لا أخاف شيء ولا أشتهي شيء. النهاردة يا أعزائي بنعمة ربنا عاوزين ندوق، وما تنساش كلمة الأولى، القيامة الأولى. القيامة الأولى ندوقها في حياتنا، الشاب يدوقها في حياته ويعيش بيها، عشان خاطر الموت التاني ما يأذيهوش، والشابة كمان تعيش عشان الموت التاني ما يأذيهاش، وبيوتنا تعيش القيامة. احنا مش مستنيين القيامة من الأموات لما يبوق في البوق الأخير، لا، احنا مش بنعيد بالعيد ده. المسيح هو قيامتنا. عشان كده بولس الرسول بيقول وأقامنا معه. طيب نرجع رجعة بسيطة كده لكلام امبارح. الملاك المهلك قال لهم اذبحوا الخروف ربنا، وبعدين رشوا البيوت بالدم، كل بيت مرشوش بالدم يعدي الملاك، يقدرش يقرب من دم المسيح، يهرب. لكن البيت اللي مش مرشوش بدم المسيح يخش يقتل البكر بتاعه، من أول فرعون لغاية البكر بتاع الأسير اللي موجود في البيت. شوف سفر الرؤيا بيقول كده، طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وبعدين بيتكلم على اللي كانوا واقفين قدام العرش، بيقول الذين، بس لا هدومهم بيضة خالص في السماء، ولا واحد هدوم وسخة، ما إن كلنا هدومنا وسخة. قال إيه دولت؟ من أين أتوا دولت؟ قال هؤلاء أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الإيه؟ الخروف. إذن لازم تاخد بالك إن محدش حيقدر

يقدر يقف قدام المسيح إلا إذا كانت هدومه مغسولة بدم المسيح عشان يقدر يقف قدام المسيح. يرجع تاني يقول على المجاهدين الشبان والشابات والنفوس المنتصرة على الخطية، يقول وهم قد غلبوه، غلبوا إبليس بدم الخروف. أصل إبليس ما يخافش غير من دم الإيه؟ الخروف. وبكلمة شهادتهم بيتكلم عن الناس اللي في العالم، بيقول أما الوحش فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. الخروف اللي اتذبح له ناس مرشوش دمهم بيه. بيقول إن اللي فوق شافهم، شافوا المسيح خروف كأنه مذبوح. بيقول إن في واحد طلع بقوة عظيمة وسيطر على العالم وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. يعني المسيح لما هتشوفه فوق في السماء هتلاقي التوب بتاعه لونه أحمر، وإحنا التوب بتاعنا كلنا هيبقى لونه أبيض. ما تنساش الحكاية دي، هو لونه أحمر، التوب اللي لابسه لونه أحمر واسمه كلمة الله، والتوب بتاعنا أبيض لأنه مغسول بدم الإيه؟ المسيح. معلمنا بطرس الرسول بالنعمة وبالإلهام اللي أعطي ليه في رسالته الأولانية قال إلى المتغربين من شتات بيبعت لهم رسالة بمقتضى علم الآب وتقديس الروح ورش دم يسوع المسيح. فهو اعتبر ان كل نفس، كل نفس اتغسلت، يعني كل نفس لازم تترش بدم المسيح. فالملاك بتاع الموت مفيش واحد مرشوش بدم المسيح قرب منه. لذلك يا احبائي اللي لهم نصيب في القيامة الاولى، اللي رشوا قلبهم وجسدهم وعينيهم وفكرهم وبيضوا ثيابهم اللي هو جسدهم بدم الخروف، هتتأخر ليه بقى؟ المسيح فصحنا الذي ذبح من أجلنا، والمسيح دمه مقدم ليك ببلاش، والمسيح هيطهرك من كل خطية، والمسيح هيعطيك الغلبة، ودم يسوع يغلب الشيطان ويغلب الموت ويطهر من كل خطية. لغاية دلوقتي ما تتغسلش ليه بالدم، وانت مقدم ليك هذا مجانا. دي النقطة الأولانية. القيامة الأولى دي نصيب المغسولين بالدم. ما تتأخرش يا عزيزي، اغسل قلبك واغسل عينك واغسل ودنك واغسل مخك واغسل كل حاجة بدم المسيح. بص لحياتك كده هتلاقيها بيضة خالص، تلاقي المسيح واقف قدامك لابس ثيابه الحمراء. القيامة الأولى أيضا يا أحبائي نمارسها عمليا في الكنيسة بتاعتنا. بقى هم لما طلعوا من مصر، لما جه ضرب الأبكار في الفصح، توهم ربنا ثلاث ايام في البريه، فما عبروش البحر، فما راحوا، ما دخلوش سينا من فوق مطرح قناه السويس، راحوا للبحر الاحمر. فوصلوا قدام البحر، فموسى ضرب البحر بالعصا، وده العبور الثاني. الاولاني عبر الملاك المهلك فالدم حاش عنهم الضربه، والمره الثانيه هم عبروا البحر الاحمر، والبحر الاحمر غرق ايه؟ غرق الشعب الثاني. احنا بقى بنمارس القيامه دي بالمعمودية، لأن بولس الرسول في رسالة الرومية الإصحاح السادس بيقول مدفونين معه بالمعمودية. فإحنا أخذنا الدم إزاي اللي أنا بكلمك عنه؟ لما تغطسنا في المعمودية والدفن فمتنا. تقول لي أيوة يا أبونا فعلا أنا مت وقمت، ده أنا تغطست خالص وقمت وأقامنا معه. فإحنا دفننا مع المسيح وقمنا. فالكنيسة بتاعتنا بتعتبر القيامة الأولى هي المعمودية. القيامة الأولى الغسل بدم المسيح، القيامة الأولى هي المعمودية. بتعتبر أيضا القيامة الأولى الروح ربنا اللي ساكن فينا. روح ربنا اللي ساكن فينا ده ممكن يموت يا أحبائي؟ تقول لي مش ممكن، حاشا لله أن الروح يموت. عشان كده ممكن نسميه، أو بولس الرسول سماه روح القيامة، وقال كده في الرسالة إن كان روح الذي أقام يسوع ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. تقول لي طمنتين يا أبونا، يعني أنت بتتكلم على القيامة مش بتاعت النفس كمان، القيامة الأولى بتاع الجسد وأنا جسدي تعبني. أقول لك بس طول بالك، ده روح الذي أقام يسوع ساكن فيه، فالذي أقام يسوع من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. طب اعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ ده انا خدت روح ربنا ببلاش كده وساكن فيا،

أول حاجة بسيطة إن أنت تتفاهم مع روح ربنا، تتفاهم مع روح ربنا بروح الصلاة، روح العبادة، بقراية كلمة ربنا، يبتدي روح ربنا يعمل في حياتك. تفتكر يعني بطرس الجبان الخواف ده مش لما حل عليه روح ربنا تحول إلى بطرس الشجاع؟ تفتكر توما الشكاك ده مش لما حل فيه روح ربنا يوم الخمسين؟ يعني باختصار تصور معايا الناس دولت بعد يوم الخمسين بقى شكلهم إيه؟ عارف؟ عارف القيامة الأولى بتاعت التلاميذ حصلت إمتى؟ يوم الخمسين. عشان كده المسيح قال لهم في سفر الأعمال، قال لهم ستعمدون بالماء بالروح القدس ونار. فالمعمودية لو أنت حبيت تعرف تقولي طب والرسل اتعمدوا إمتى؟ أقولك اتعمدوا يوم الخمسين، والتغيير كان واضح في حياتهم، فروح ربنا حل فيهم. فأنت مغسول في دم المسيح، مولود كابن لله، وانت ابن القيامة، وروح الذي أقام يسوع ساكن فيك. فإن كان الذي أقام يسوع ساكن فيكم فالذي أقام يسوع كان روح روح الذي أقام يسوع ساكن فيكم فالذي أقام يسوع سيحيي جسدكم الميت. فما تقوليش إن جسدك ميت بقى، أنا جسدي في ملء قوة القيام، ملء قوة القيام. كمان يا أحبائي معلمنا بولس الرسول بيقول لنا القيامة دي ممارسة يومية، ممارسة يومية. ازاي؟ قال كل ما تتوب عن الخطية تقوم. حتى بيقول لك ايه الابن الضال، ايه الضال قال ايه؟ اقوم وارجع الى ابي. فهي ايامة، ايامة. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول ايه؟ ان كنتم قد متتم مع المسيح، ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. فالانسان اللي قائم من الاموات، بص يا عزيزي، عشان انت يبقى الكنيسة شهد عليك النهاردة قدام ربنا، إذا كنت أنت عاوز تدول القيامة الأولى يبقى لازم تفكر في فوق، إذا كنت قمت تفكر فوق، إذا كنت ابن الأرض وابن العالم تفكر دايما في العالم، تتأنك همومك وأمالك كلها تحت. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. فالقيامة هي حياة توبة مستمرة مع المسيح. فأنت ممكن تمارس القيامة في كل يوم، أدي القيامة، أدي عيد قيام، أقوم وأرجع إلى أبي. جسد ربنا اللي أنت بتاكله ده قيامة، ده المسيح قال أنا هو القيامة. عشان كده بتقعد ترتل بحس عالي وتقول أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة. وأبونا يقول كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بإيه؟ بقيامتي. إذن القيامة ممارسة عملية نمارسها في هذا الوجود في هذه الحياة. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. المسيح يجيله ويدخل الأبواب مغلقة من حيث لا تدري. افتح قلبك لربنا، لا تجعل لك هم شيء إلا خلاص نفسك أن أنت تتغسل بدم المسيح. ستجد المسيح بروحه يعمل فيك عمل عجيب. أخيرا يا إخوتي، القيامة دي حقنا لازم ناخدها. فالعبور الأولاني كان عبور الملاك المهلك من على البيوت، العبور الثاني عبور البحر الأحمر كان بينهم 3 أيام تقريبا، ودي تربط لنا بين البسخة وعيد القيامة بتاعنا، 3 أيام في القبر ونقوم. بسيطة خالص دي، عاوزة شوية موت صغير، موت بسيط ومش موت كتير، 3 أيام بس، وبعد 3 أيام نعيش في قوة القيامة. القيامة حقنا، لازم المسيح يجينا ويقومنا. قم أيها النائم واستيقظ من بين الأموات ليضيء لك المسيح. تقول لي ليه حقنا؟ أقول لك عشان أنا عضو في جسم المسيح. فإن كان الجسم قام من الأموات فلازم أنا كمان أكون إيه؟ قمت من الأموات. وعاوز أحفظك آية في رسالة معلمنا بولس الرسول، أو في الورقة اللي توزعت عليك في رسالته الكلوسي، يا ريت الإصحاح الثالث من كلوسي يبقى موضوع تعزيتك الليلة وبكرة، وتقرأ لما أصحابك يخشوا البيت ويعيدوا عليك، هتبقى لذيذ جدا. بيقول لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متتم، متتم على العالم، وحياتكم مستترة مع المسيح، يعني أنتوا جوه المسيح في الله. شوف بقى معناها دي بقى لما تسرح فيها على مهلك تلاقيها دي.
حتى عندما يظهر جسد المسيح اللي هو حياتنا، عندئذ نظهر نحن بالتبعية معه في المجد، لأننا عضو في جسده. فالقيامة هي نصيبي كعضو في جسد المسيح، وده موضوع فخري واعتزازي وفرحي، إن أنا عضو في جسد ربنا يسوع المسيح، ولا بد أن أمارس القيامة في هذا الوجود، لأن القيامة هي المسيح نفسه وأنا عضو في جسد المسيح. أجل هذا وصاني يسوع قائلا: اثبتوا فيا، اثبتوا فيا، كما أن الغصن لا يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا مالكمش قيامة ولا تقدروا تجيبوا ثمر إن لم تثبتوا فينا. ربنا أحبائي في الليلة المباركة ديت يمتع الكنيسة كلها، أطفال وشبان وشابات وشيوخ وستات وخدام ومختومين، يمتع الكل ببهجة القيامة الأولى. ونسمي الكنيسة كلها، نسميها الكنيسة إيه؟ نسميها الكنيسة مش بس تحت هنا نقول الكنيسة المجاهدة وفوق الكنيسة المنتصرة، وليه تحت ما تبقاش اسمها الكنيسة المنتصرة؟ مين قال إن تحت اسمها المجاهدة وفوق المنتصرة؟ بولس الرسول يقول هنا الكنيسة المتغربة وهناك الكنيسة المستوطنة عند الرب، لكننا نعيش الكنيسة المنتصرة الآن. نحن في الكنيسة المنتصرة لأننا نعيش قوة القيامة، كقول معلمنا بولس الرسول: لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. إلهنا يمتعنا كلنا بقوة القيامة عشان نمارس القيامة الأولى، ويبقى ده تدربنا طول فترة الخمسين وإلى نهاية حياتنا، لكي لا يؤذينا الموت الثاني، لأنه مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. إلهنا الصالح أيضا منه نطلب أن يمتع رئيس كهنتنا البابا الأنبا شنودة بوافر الصحة والبركة والسلام، ويحفظه للكنيسة مجاهد من أجل سلامها ومن أجل الحفاظ على إيمانها ومن أجل مصالحها، ويمتعه بكامل الصحة لإلهنا المجد الدائم أبدا.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتكم المره اللي فاتت عن ارميا النبي، اريد ان اكلمكم اليوم عن ايوب النبي، ايوب الصديق. ايه حكايه ايوب الصديق؟ ايوب الصديق عاش في الفتره ما بين نوح وإبراهيم، عاش في الفترة بين نوح وإبراهيم. واضح كده ليه بقى؟ من أول ما عرفوا الأنساب بتاعت الأصباط واتكلموا عنها ما جابوش سيرة الأيوب ده خالص، مما يدل على إنه كان قبل كده. ثانيا، من واقع عمره لما نشوف الإصحاح الأخير نلاقيه بيقول إنه عاش بعد التجربة 140 سنة، وهو كان شيخ أثناء التجربة. فيبقى لو كان عمره 70 ومية واربعين يبقى 210، يبقى أكبر من سن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم عاش 175 سنة، وإسحاق 180، ويعقوب 147، وده عاش 210، يبقى أكبر منه. ثالثا، في كل كلامه لم يستشهد بأحد. في السن اللي بعد كده، يعني في الفترة اللي بعد كده. المهم، أيوب بيقول كان رجلا كاملا ومستقيما، يتق الله ويحيد عن الشر، وكان أغنى واحد في بني المشرق. فدي برضو نقطة كويسة، إن مش كل الأغنياء بعاد عن ربنا. يعني الآية اللي بتقول إن ما أصعب دخول الأغنياء ملكوت السماوات، ودخول جمل من ثقب إبرة أسهل، مش على كل الأغنياء. فأيوب كان رجلا غنيا وأغنى الناس في أيامه، وكان رجلا كاملا ومستقيما، يتق الله ويحيد عن الشر. الكلام ده بشهادة الرب نفسه. كمان مما يدل على إن إبراهيم عاش في عهود الآباء الأول، إن هو كان كاهن الأسرة، كان كاهن الأسرة. بيقول إن كان الأولاد بيجتمعوا كل أسبوع مع بعض، ولما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم. كان زمان الأب هو كاهن الأسرة،

قبل أن ينشأ الكهنوت الهاروني ويصبح الكهنة من أولاد هارون. فهو كون أنه بيصعد محرقات عن أولاده يبقى في العهد اللي كان فيه الأب هو كاهن الأسرة، زي ما إبراهيم كان هو كاهن الأسرة، وزي ما إسحاق وزي ما يعقوب، وكل دول كانوا بيبنوا ذبائح وبيقدموا محرقات عن أولادهم. فكذلك فعل أيوب، كان عايش في نفس هذا الزمن. المهم جات له التجربة من الشيطان. الشيطان حسد أيوب واشتكى عليه، يعني تذمر عليه واشتكاه لربنا. أهدي حسد الشياطين، في حاجة اسمها حسد الشياطين. لما الشيطان يلاقي واحد كويس وماشي في سلام الله يقر عليه، يحاول يشوف له تهمة ويلزقها له، يحاول يجربه بطريقة. الشيطان يكره ان يجد انسان كويس فيجربه. طب ليه جربه الشيطان؟ الحكاية دي هي اللي هرد عليه. وايه مشكلة ايوب وايه التجربة بتاعته؟ بيقول حينما كان بنو الله واقفين قصاد ربنا، كلمة بنو الله هنا يعني الملائكة، فالملائكة اتسموا بانهم ابناء الله. جه الشيطان واندس وسطيهم، فربنا سأله قال له من اين جئت؟ اجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض والتمشي فيها. طبعا بيجول في الأرض ويتمشى فيها عشان يشوف له صيدة، يشوف له واحد يعكنن عليه، يشوف له واحد يجيب له تجربة، يشوف له واحد يحط له فكر خاطئ فيه أي حاجة. طريقته الجولان في الأرض والتمشي فيها، ودي تخليكوا تخافوا برضو من الجولان في الأرض والتمشي فيها. الناس الروحانيين بيقعدوا معتكفين في حتة كده كويسين، واللي بيشتغلوا بالجولان في الأرض والتمشي فيها إن ما جاتلوش خطية من هنا تجيله خطية من هناك من بعيد زي ما يحصل. بس لازم الواحد يحفظ نفسه، يحفظ نفسه أثناء الجولان في الأرض والتمشي فيها. فربنا قال له هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ لأنه ليس مثله، رجل كامل ومستقيم. كلمة هل جعلت قلبك على عبد أيوب سؤال من ربنا مش مقصود به السؤال. ربنا عارف الجواب طبعا، لكن عايز يكشفه، يخليه يقول ايه اللي حصل، يقول له عملت ايه بالظبط. سؤال ليس مقصود به المعرفة. زي مثلا لما ربنا سأل قايين قال له أين هابيل أخوك؟ ربنا كان عارف أنه هو قتل هابيل أخوه، بدليل أن قال له ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك، صوت دم أخيك صاعد إلي من الأرض. لكن مش كل سؤال معناها عدم المعرفة. زي السيد المسيح لما سأل تلاميذه ماذا يقول الناس عني إني أنا، هو عارف هم الناس بيقولوا إيه. وزي ما سألهم عن لعازر قال لهم أين وضعتموه، هو كان عارف حاطينه فين، اللي كان عارف روحه موجودة فين وهيجيبها، مش عارف جسده موجود فين. فليس كل سؤال معناه المعرفة، إنما بيسألوا عشان يطلع اللي جواه. وطبعا ربنا عارف اللي جواه بس عايزه يقر. الشيطان قال له هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك أنت سيكت حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية، وباركت أعمال يديه وانتشرت مواشيه في الأرض، لكن ابسط يدك عليه وعلى كل ماله
في وجهك يجدف عليك. طبعا الشيطان كذاب، قال له في وجهك يجدف عليك، وهو لا جدف عليه ولا حاجة، لكن الشيطان كذاب بس عايز حيلة. قال له شيل منه كل أمواله هيجدف عليك. العجيب في ربنا إن ربنا بيعطي الفرص لكل حد حتى للشيطان. مبدأ تكافؤ الفرص عند ربنا، بيدي الفرص لكل حد حتى للشيطان. اداله فرصة يقف قدامه، اداله فرصة يكلم الله نفسه، اداله فرصة يجرب أيوب. الشيطان اشتكى على أيوب، قال ربنا اديك اديته غنى ومبسوط، هيغلط ليه؟ شيل منه المال اللي عنده وهو في وجهك يجدف عليك. ربنا قال له طب هو قصادك، مد ايدك الى كل ماله، ولكن اليه هو شخصيا لا تمد يدك. دي معناها ايه؟ معناها ان الشيطان محدود في عمله، لا يستطيع أن يعمل كما يشاء. فأنتوا ما تخافوش من الشيطان، الله ضابط الكل، ومن ضمن الكل اللي بيضبطهم الشيطان برضه. ده لو ربنا ساب الشيطان يعمل زي ما هو عايز كان خرب الدنيا دي كلها، بدليل أنه في وقت من الأوقات اداله حرية في العهد القديم، خلى العالم كله تقريبا بيعبد الأصنام. فربنا بيدي الشيطان فرصة، لكن برضو ماسكه في ايده، يقول له لحد كده ما تتحركش زيادة. قال له طيب اه قصادك ايوب، اعمل زي ما انت عايز في املاكه، لكن ما تمد ايدك ليه. حاجة عجيبة، الشيطان ابتدى يعمل اعمال عجيبه جدا. ايوب عين مسكين، كل شويه واحد تاني يجيله ويخبره بمصيبه من المصايب. في ناس كده مساكين، كل شويه يجيله واحد يقول له ها ما درتش حصلت المصيبه الفلانيه، بعد شويه ها ما درتش حدثت المصيبه الفلانيه. فكل الناس بقى يقولوا، واحد قالوا قال له البقر كانت بتحرس، والأتن اللي هي الأتان هي امرأة الحمار، أنثى الحمار يعني، والأتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبئيون وأخذوها. وواحد وهو بيتكلم قال له الكلدانيون عينوا ثلاث فرق وهجموا على الجمال وأخذوه وضربوا الغلمان بحد السيف. وجه واحد قال له أولادك وبناتك جات ريح شديدة صدمت زوايا البيت وماتوا. وواحد قال له إن نزلت نار وسقطت وأحرقت الغنم والغلمان. كل دول ضاعوا، السبئيون أخذوا اللي أخذوه، والكلدانيون أخذوا اللي أخذوه. لكن لما أيوب سمع الكلام ده قال الله أعطى الله أخذ، ليكن اسم الرب مباركا. ما قالش الكلدانيون أخذوا، وما قالش السبئيون أخذوا، قال الله أعطى والله أخذ. دي إيمان الإنسان اللي ما يعتبرش إن في أعداء بيقدروا عليه. هو بيقول اللي خدوه الأعداء دول مش هم اللي خدوه، ربنا هو اللي أخده. لولا أن ربنا سمح ما كانش حصل كده. دي تديك درس أنك أنت لا تظن أن في ناس لهم سلطان عليك، ولا شياطين لهم سلطان عليك، إنما السلطان جاي من ربنا، هو اللي سمح بكده. ولو ما كانش سمح ما كانش حصل. زي قديس الأنبا أنطونيوس الكبير وهو موجود
في المقبرة

اللي كان عايش فيها قم الشياطين في هيئة وحوش مفترسة، اللي بيزقر واللي بيعمل أصوات مزعجة وكأنهم هيفترسوه. فقال لهم كلمة لطيفة جدا، قال لهم لو كان الله أعطاكم سلطان علي مين أنا اللي قاوم ربنا؟ لو كان ربنا ما أعطاكمش سلطان ولا واحد فيكم هيقدر علي. وابتدى يقول مزاميره، يبقى أنت ما تحطش في مخك إن في حد له سلطان عليك. اللي بيعتدي عليك لولا أن ربنا سمح بكده ما كانش اعتدى. طبعا هيعتدي وهيعاقبه ربنا يعني. وبهذا تعيش في سلام. ربنا إذا كان سمح فهو اللي يقدر يستر، وهو اللي يقدر يحفظ، وهو اللي يقدر ينجي. أيوب قام ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله حماقة. طبعا هو قال الرب أخذ وهو بيتمزق من جوه، بيتمزق من جوه بس مش عايز يغلط. ده لما واحد بيكون عنده كلب ولا قطة وتموت بيحزن عليه، أمال سبع أولاد يموتوا في يوم واحد وتلات بنات معاهم يموتوا في يوم واحد، عشرة من بنيه وبناته يموت في يوم واحد، مين يستطيع أن يحتمل دي؟ هو طبعا مزع هدومه وسجد على الأرض وقال ربنا أعطى وربنا أخذ. درس عجيب. الشيطان برضو شيطان، ما فيش فايدة فيه. مش كفاية ضيع العيال وضيع الغنم وضيع البقر وضيع الجمال وضيع القطن، عايز يضيع الراجل نفسه برضو. وما بيتكسفش، مش معناه انه دخل في التجربة وما نفعتش، ما بيتكسفش. ربنا واقف مع اولاده برضو، وجه الشيطان واشطيهم. جيت منين؟ من الجولان في الارض والتمشي فيها. شفت عبد ايوب راجل كامل ومستقيم؟ قال له ايه يعني، الغنى دي خارج عنه والبيوت دي خارج عنه، لكن لو مسيته هو شخصيا يجدف عليك. طب ما انت قلتها قبل كده وطلع على تجديف ولا حاجة. ما بيتكسفش. لو واحد فيكم يفتكر الشيطان بيتكسف يبقى ما فهمش الشيطان لسه، كسفش ابدا. وما ييأس يعني، اهو جرب المسيح نفسه ولا انكسف ولا يأس. ربنا قال له للآن ايوب متمسك بكماله. قال له ايه يعني، ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك. ربنا قال له طب ما فيش مانع، مس جسده وعظمه، بس ما تمسش نفسه، ما تمسش عقله، ما تمسش روحه من جوه. برضو ربنا بيضع حدود لتجربة الشيطان. وجه الشيطان خرج وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدميه إلى هامته، من آخر صباع في رجله لراسه. وأيوب قعد على التراب ومسك أشفايه يحك بيها جسمه. مراته قالت له إلى الآن أنت متمسك بكمالك، جدف بارك الرب وموت. قال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات. الخير من الله نقبل والشر لا نقبل. في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. صحيح قلبه كان متمزق من جوه لكن ما غلطش. ودي توري برضو ان الراجل لو مراته قادته للشر ما يخضعش ليها. صحيح مراته وحبيبته
ولحمه وعظمه، لكن لو

غلطت يطاع الله أكثر من الناس. من أحب زوجة أكثر مني فلا يستحقني. النصيحة الكبيرة. قال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، زي العذارى الجاهلات.

إلى هنا التجربة بلغت القمة بتاعتها. أيوب له أصحاب ثلاثة، أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماني، جم علشان يعزوه، وأول ما لقوه في المرض وبيحك جسمه في شقفة مزقوا ثيابهم وقعدوا على التراب جنبه أسبوع ما قدروش يكلموه لأن كآبته كانت شديدة جدا. كل اللي قلناه ده هو المقدمة، لكن الجد هو اللي جاي بعدين. مهما كان أيوب ده إنسان وليه مشاعر الإنسان، تعب وكانت كآبته عظيمة جدا. ايه مشكلة ايوب؟ وليه ربنا سمح بتجربة ايوب؟ ايوب كان رجل كامل ومستقيم، وكان غني وبيوزع على الفقراء بشكل غير معقول، لا ترك أرملة ولا يتيم الا وعطف عليه، وكان انسان محترم جدا وسط الناس، وكان رجلا بارا. طب ايه مشكلته؟ مشكلة ايوب تتلخص في جملة واحدة: كان رجلا بارا ويعرف عن نفسه انه بار. كان رجلا بارا ويعرف عن نفسه انه بار، لذلك كان بارا في عيني نفسه. صحيح ما غلطش، ما وقعش في اي خطيه من الخطايا، لكن رجل كامل يعرف عن نفسه انه كامل. فربنا حب ينجيه من هذا الشعور بالبر. وكان راجل محترم جدا وغني جدا وطيب جدا وحنين جدا وشاعر بكده، فربنا قال: أنا سوف أجرده من كل شيء وأوقفه كده، زي ما قال: عريانا خرجت من بطن أمي بلا شيء. أجرده من المركز اللي جايب له شعور بالقوة، أجرده من الغنى، أجرده من الأولاد، من البنات، حتى من احترام مراته ليه، من احترام عبده وخدامه ليه، واسيبه كده على البلاطة على الآخر، لكي أنقيه في الداخل من الشعور بالبر، من الشعور بالكمال. بس كان تجريد صعب، ليس كل واحد يقدر عليه. علشان أخليكوا تعرفوا التجريد الكامل ده، أوريكوا إيه اللي قاله أيوب عن نفسه في هذا التجريد. شوفوا قال إيه في إصحاح 19، قال: أبعد عني إخوتي ومعارفي زاغوا مني. اللي بيعرفوه بعدوا عنه، ما بقوش يبصوله. معارفي زاغوا مني، أقاربي قد خزلوني، والذين عرفوني نسوني. اللي كانوا بيعرفوه قبل كده نسوه، وقرايبه وأصحابه تركوه. نزلاء بيتي وإيمائي يحسبونني أجنبيا. بيعتبر كأنه أجنبي أو غريب في بيته، ما فيش حد معبره، كأنه مش منهم. صرت في أعينهم غريبا، خممت عند أبناء أحشائي، الأولاد أيضا قد رزلوني، عبدي دعوت فلم يجب، بفمي تضرعت إليه. إن حب يطلب حاجة من العبد بتاعه يسأله ما يردش عليه،

بفمي تضرعت إليه، يتوسل إليه. نكهتي مكروهة عند امرأتي، صارت ريحته مكروهة عند امرأته، لأن القرح الرديء ده خلى جسمه كأنه منتن أو معفن. حتى امرأته. وخممت عند أبناء أحشائي، الأولاد أيضا قد رزلوني إذا قمت يتكلمون علي، كرهني كل رجالي، والذين أحببتهم انقلبوا علي. مين يقدر يعمل كده؟ مين يقدر على كل ده؟ أحسن تفتكروا تجربة أيوب، ضاع الأولاد والغنى والبيوت، لا، وضاعت الصحة وضاعت الكرامة، وأصبح واقف كده. عظمي لصق بجلدي ولحمي. عشان كده قال لأصحابه: تراءفوا، تراءفوا أنتم علي يا أصحابي، لأن يد الله قد مستني. ليست المشكلة فقط ما حدث له من تجربة، وإنه جرد من كل شيء وبقي كده لا يهتم به أحد، إنما أصحابه جم عليه برضو، هنشوفها إزاي. لذلك أيوب بعد الحاجات دي، بعد ما أصحابه قعدوا أسبوع معاه ومش قادرين يكلموه، فتح فمه أخيرا وسب يومه. قال إيه؟ ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حبل برجل، ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتني به الله من فوق ولا يشرق عليه نهار، إلى آخره. وبعدين قال: لما لم أمت من الرحم؟ ليه ما متش لما خرجت من بطن أمي؟ كنت أستريح مما أنا فيه. لعن يومه. أصحابه بقى دول جايين يعزوه وشقوا ثيابهم وقعدوا على التراب، لكن هم قلبهم مش تمام، تعبوه أكتر من التجربة. كل واحد يقول له كلمتين. ايه الكلام اللي يقولوه؟ ابتدى أليفاز التيماني يقول له: ان امتحن احد كلمة معك هل تستاء؟ ان حبيت اكلمك بصراحة تزعل؟ لا، ما زعلش، اتفضل اتكلم. قال له: في واحد بار ويجرى له الكلام ده؟ مش ممكن تحصل الحاجات دي الا للخطاه. يا حبيبي عندك كلمة طيبة قول، ما عندكش كلمة اسكت. وإيه المهم؟ يقولوا الكلام ويحاولوا يثبتوه بالمعاني اللاهوتية، يثبتوه بكلام ربنا، يثبتوه بمشيئة الله. كلام صعب. طب كفاية الغلب اللي أنا فيه، ما تسكتوا انت. لا، شوف هقول لك على حاجة. انت ارشدت كثيرين وشددت ايادي مرتخية، للان لما تيجي عليك المشكلة تتضجر، اذا مسك ارتعت. اين عبيد المستقيمون؟ ان الحارثين اثما والزارعين شقاوة يحصدونها. اللي بيزرع الخطية بيحصد نتيجتها. الله، طب انت تعرف عنه ايه خطية؟ مشكلة بقى. ابتدوا يهيجوه بالكلام. اللي بيزرع خطية ايه؟ بيحصدها. وبيتكلموا كمان كلام حكمة. يعني هل الانسان ابر من الله؟ هو ذا عبيد لا يأتمنهم الى ملائكته ينسب حماقة. اذا كان ربنا الى ملائكته بينسب حماقة،

يبقى تطلع ايه انت يا حضرة الايوب ده؟ وبعدين يقولوا له ادعوا الان فهل لك من مجيب؟ الى اي القديسين تلتفت؟ ان البلية لا تخرج من التراب، ربنا هو الاخذ الحكماء بحيلتهم. وبعدين يقولوا له هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير. انت رجل خاطي ولولا الخطية ما كانش حصل لك كده، فيعني اقبل تأديب الله ليك ولا ترفض التأديب. بقى ده كلام، دول اصحابه اللي جايين يعزوه. وبعدين ايوب تعبان بيقول اهوال الله مصطفى ضدي، سهام القدير فيا، ما هي قوتي؟ هل قوتي مثل الحجارة؟ وابتدى يعاتب ربنا، يقول فهموني في اي شيء ضللت، ما اشد الكلام، هل تحفرون حفرة لصاحبكم؟ هل في لساني ظلم؟ قولوا لي انا عملت ايه؟ وابتدى يتعاتب مع ربنا، يقول له كف عني فاتبلغ قليلا، ارفع ايدك من علي علشان اخد نفسي، انا تعبان مش قادر. يقول له لماذا لا تتركني ولا ترخيني لكي ابلع ريقي؟ أأخطأت؟ ماذا افعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا لا تغفر ذنبي؟ ربنا ما بيزعلش من العتاب، وربنا ما جابلوش التجربة دي عشان نخاطي، ده جبروا التجربة دي الشيطان بيتحدى، قال له طب خد راحتك معاه لكي يظهر كماله. بلدد الشوحي وقفله، قال له ايه اللي بتقوله الكلام ده؟ هل الله يعوج القضاء؟ إذ أخطأ إليه بنوك دفعهم إلى معصيته، ولادك غلطوا رماهم في العقوبة دي. لا، أنت يا عم شفتهم بيخطوا؟ لكن بيستنتج. ما أصعب الكلام اللي يستنتجه الناس، واحد ربنا يسمح له بتجربة بدل ما يجوا يطيبوا خاطره يقولوا له لولا إنك خاطي ما كانش ربنا عمل معك كده. هو ربنا عمل معاك من قليل؟ ده انت عملت وسويت، ده لسه الكلام اللي هيجي صعب قوي. يقول له ان كنت انت ذكي ومستقيم ما كانش كده، اسال القرون الاولى، دور في التاريخ وشوف. هكذا سبل كل الناسين الله ورجاء الفاجر يخيب. رجاء الفاجر؟ هو ايوب فاجر؟ ما لجات له التجربة منين؟ ربنا يسمح للشيطان والشيطان يدق فيه وهم قاعدين يدقوا في الأكتر. هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا يأخذ بيد فاعل الشر. ابتدى يتعب أيوب ويقول كامل أنا لا أبالي. الله، ابتديت ايوب تقول انا كامل؟ قول لهم انا ما عملتش حاجه، ما فيش فيا خطيه، هو ربنا اللي قاعد يدقي يخبط فيا من غير اي سبب. انا يا رب عالم انك انت لا تبرئني، انا مستذنب ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالاشنان فانك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي. الله ليس هو إنسانا مثلي فأجاوبه، فنأتي جميعا إلى المحاكبة، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. ابتدى بقى بعد ما يعاتب أصحابه ابتدى يعاتب ربنا نفسه، يقول له فهمني لماذا تستذنبني؟ فهمني لماذا تخاصمني؟ أحسن عندك أن تظلم؟ أن ترزل عدم يديك؟
في علمك أني لست مستذنبا ولا منقذ من يدك. المشكلة إن أصحابه هم اللي جابوا له الفكر ده، ربنا ما قالوش أنت مذنب عشان كده بجيب لك التجربة، لكن أصحابه هم اللي قالوا له. فالأول ما قالوا له كده قال طب يا رب فهمني ذنبي، قل لي أنا أخطيت في إيه، أنت عارف إن أنا كامل تستذنبني لكي تتبرر أنت؟ إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من اسمي، إن أذنبت فويل لي، تصطادني كأسد ثم تعود وتتجبر علي، كف عني فأتبلغ قليلا. أوعى تفتكر لو واحد بيقول لربنا كف عني فأتبلغ قليلا شيل إيدك من علي عشان أخذ نفسي، أوعى تفتكروها صعبة، هو باين في الكتاب أنها صعبة. لكن هاتوا إنسان مثلا في عذاب من السرطان ومن الألم، ممكن يقول كده؟ ممكن يقول يا رب ارفع ايدك شوية خلينا نتنفس، انا مش قادر انا تعبت؟ ممكن. وربنا ما زعلش منه لانه كان بيتكلم بصراحة، هو يقول كده. وبعدين صوفر النعماني يقول له ده رجل مهزار، هل يتبرر؟ تعلم ان الله يغرمك باقل من اثمك. ده كلام ايه الصعب ده يا رب؟ ربنا بيعاقبك اقل من اسمك، انت تستحق اكتر من كده، هو بس ربنا. وبعدين يقول له شوف، بينصحه يعني، ان ابعدت الاثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك حينئذ ترفع وجهك بالعيب. ان شلت الظلم اللي عندك وشلت الخطية اللي عندك يبقى ربنا يكون لك حل تاني. الراجل ما عندوش خطية، ده ربنا سمح له بالتجربة عشان يظهر كماله ويظهر صبره. ابتدى أيوب يتعب من أصحابه وقال لهم صحيح إنكم شعب ومعكم تموت الحكمة، لست أنا دونكم، أنا أفهم زيكم وممكن أقول. قال لهم كلمة لطيفة، قال لهم كنت أستطيع أن أقول كلاما مثل هذا لو كانت أنفسكم في موضع نفسي. قعدوا يخبطوا فيه يقول لهم هذا، ابتدى يرد عليهم بعنف، يعني هو ابتدى يعاتب مع ربنا، ابتدى يشتد، ابتدى يعاتب أصحابه، بعدين ابتدى يشتد في الكلام يقول لهم هذا كله رأته عيني، ما تعرفونه عرفته أنا أيضا، لست دونكم ولكني أريد أن أكلم القدير وأن أحاكم أمامه. الكلام كله بتقوله ده أنا عارفه، لكن أنا عايز ربنا يحاكمني يقول لي أنا عملت إيه. وبعدين قال لهم أنتوا فكروا أن كنتوا هتحابوا الله، عايزين يعني تتنحلسوا لربنا بكلمتين وتوروا له انه عادل وانا لازم اخطيته وهو خبطني؟ مين قال الكلام؟ اتقولون لاجل الله ظلما وتتكلمون بغش من اجله؟ اتحابون وجهه ام عن الله تخاصمون؟ ايه مالكم انتوا؟ انتوا بتدافعوا عن ربنا وعايزين تثبتوا ان ربنا عادل وعاقبني من اجل خطاياي، انتوا بتكلموا كلام ظلم. وبعدين قال لربنا ابعد يديك عني ولا ترهبني بهيبتك، ما تخليش هيبتك ترهبني، خليني اتكلم معاك بصراحة لأننا تعبان. رجع علي فاز التمان يقول له كلام ظلم برضو، يقول له اسمع، إن فمك يذيع إثمك، إن فمك يستذنبك لا أنا، وشفتاك تشهدان عليك. كلام صعب، لغاية لما قال لهم في الآخر معزون متعبون كلكم
هل من نهاية لكلام فارغ؟

أنا أيضا أستطيع أن أتكلم مثلكم لو كانت أنفسكم مكان نفسي، وأقدر أقول كلام. الكلام ده كتير ممكن تقروه، أنا بس عايز أختصر الموضوع. بلدد الشوح يقول له نعم نور الأشرار ينطفئ. نور الأشرار ينطفئ يا جماعة، قولوا كلمة طيبة، ده الراجل فيه اللي فيه، تعبان ومتألم ومش طايق، مش قادر ياخد نفسه، وانتوا نازلين عليه. يقول نعم نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب نورهم، ذكره يبيد من الأرض، إنما تلك مساكن فاعل الاسم. لدرجة إن أيوب قال لهم حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام، هذه 10 مرات أخزيتموني لم تخجلوا من أن تحقروني، وهبني ضللت، حقا علي تستقر ضلالتي. وصفوه فيما بعد بالشر، بالفجور، بالتعب. وبعدين بصينا لقينا أليفاز التيماني يقول له اسمع، إذا قومت طريقك هل على تقواك يوبخك أو يدخل معك في المحكمة؟ أليس شرك عظيما وآثامك لا نهاية لها؟ لا، ده الناس بيقولوا له شرك عظيم وآثامك لا نهاية لها، وهم ما يعرفوش عنه غلط واحد. يقول له إيه؟ لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب وسلبت ثياب العراة، خد حتى ثياب العراة، ماء لم تسق العطشان، وعن الجوعان منعت خبزا. كل دي اتهامات باطلة، وقاعدين يمسكوا الرجل القديس ده ويكلموا عليه كلام صعب. الأرامل أرسلتهن خاليات، وزراع اليتامى انسحقت. إن رجعت إلى القدير تبنى، إن أبعدت ظلما من خيمتك. نتيجة كل هذا قادوه إلى أن يكشف أعمال البر اللي عنده، وإنه يفتخر بما فعله. طبعا لما تشوفوا الكلام اللي افتخر بيه، البر ما بيفتخرش، لكن هم قعدوا يغزوه ويقولوا له انت فعلت وانت ظلمت وانت ما اديتش للفقير وانت وانت وانت، لغايه لما خلوه يفتخر. شوفوا بقى الكلام اللي وصل ليه هو في مجال البر الذاتي في اصحاح 29. ابتدى بقى ربنا يخليه يطلع اللي جواه من البر الذاتي. قال ايه؟ عاد أيوب ينطق بمثله فقال يا ليتني كما في الشهور السالفة وكالأيام التي حفظني الله فيها، حين أضاء سراجه علي وبنوره سلكت الظلمة، كما كنت في أيام خريفي ورضى الله على خيمتي والقدير بعد معي وحولي غلماني. ده الأيام العز بقى. إذ غسلت خطواتي باللبن والصخر سكب لي جداول زيت، أيام الغنى والعز، حين كنت أخرج إلى الباب في القرية وأهيئ في الساحة مجلسي، رآني الغلمان فاختبأوا والأشياخ قاموا ووقفوا. الرجل الجبار المحترم يجي يهيئ مكانه في الساحة، الغلمان الصغيرين يهربوا لأن الرجل العظيم جه، والأشياخ قاموا إيه ووقفوا. العظماء أمسكوا عن الكلام ووضعوا أيديهم على أفواههم. ليه يا أيوب؟ صوت الشرفاء اختفى ولصقت ألسنتهم بأحناكهم. ليه؟ لأن الأذن سمعت فطوبتني، والعين رأت فشهدت لي. بقى العظمة دي كانت تعباك ولا ايه؟ هشيلها كلها منك. ادي ربنا قال هشيلها ايه؟ كلها منك.

عشان ما تتعبش. بيقول ايه بقى؟ لان الاذن سمعت فطوبتني والعين رأت فشهدت لي. ليه؟ لاني انقذت المسكين المستغيث واليتيم ولا معين له. بركة الهالك حلت علي، يعني الشخص اللي كان هيهلك وانا انقذته البركة بتاعته حلت علي. وجعلت قلب الأرملة يصر، كل ده رد على كلام الناس. لبست البر فكساني، اهلا لبست البر ايه؟ فكساني كجب وعمامة كان عدلي. راجل بقى جبار بأس وعظيم وعادل ومحسن وكريم. لبست البر فكساني كجب وعمامة كان عدلي. ما دام انت شاعر انك لبست البر فكساك، نبعت لك بقى أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصفر النعماني يقولوا لك انت خاطي، ونور الأشرار ينطفئ ويوضبوك كويس قوي لغاية لما تتصلح. كنت عيونا للعمر وأرجلا للعرب، أب أنا للفقراء ودعوة لم أعرفها فحصت عنها. هشمت أضراس الظالم ومن بين أسنانه خطفت الفريسة. ده بقى الحاجات الطيبة بتاعت زمان. وبعدين فضل يتكلم على البر بتاعه لغاية لما قال جملة صدقوني أول مرة قريتها اندهشت. أيوب يقول كلام زي كده؟ ده العظمة بقى اللي ربنا حب يخلصه منها عشان ما يتعبش. قال بعد كل الكلام ده والعظمة والحاجات دي، بيقول أما الآن فقد ضحك علي أصاغري. بيضحك علي شوية الصغيرين دول اللي ميسوش. أما الآن فقد ضحك علي أصاغري أياما الذين كنت أستنكف من أن أجعل آباءهم مع كلاب غنمي. لا يا أيوب أرجوك لحد كده وربنا يقول له فيتو زودتها شوية. الرجل العظيم اللي بيقول أهيئ في الساحة مجلسي، رآني الغلمان فاختبأوا والشيوخ قاموا ووقفوا والناس طوبوني. أما الآن فقد ضحك علي أصاغري زمانا الذين كنت أستنكف من أن أجعل آباءهم مع كلاب غنم. وابتدأ إيه؟ يتكلم عن أنواع بره. ما دام الناس دول بيقولوا له أنت خاطي، يقول لا أنا مش خاطي، أنا عملت عملت عملت عملت. أوعوا تكونوا موضعا للاستثارة، واحد يثيرك بكلمة فتقعد تقول العكس، واحد يقول لك انت بتخطي وانت وحش وانت جندك، قول له لا ده انا بعمل وبعمل، وخلاص بقى اثارك فانقلبت العكس. بعد كده بقى قال لهم ان كنت فعلت ان كنت فعلت ان كنت فعلت الى اخره. بعد كده بيقول ايه في إصحاح 32 أول آية؟ إيه حكاية إصحاح 32 أول آية؟ تجربة أيوب أخذت الإصحاح الأول والثاني، وفي الإصحاح الثالث سب يومه ولعن اليوم اللي ولد فيه، هذه ثلاثة. وقعدوا أصحابه يحاوروه ويرد عليهم 28 إصحاح، 3 و28 يبقى 31. نيجي بقى في ايه؟ في الآية بتاعة إصحاح 32 يقول فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه. انكشفت بقى الحكاية على الأخ سبب التجربة ايه؟ أتاري أصحاب أيوب ما كانوش ثلاثة بس، كانوا أربعة.
التلاتة دول أخدوا معاه ياخدوا ويردوا ويكلموه ويرد عليهم وهو يكلم ويرد عليه، وفي واحد رابع ساكت. اللي ساكت ده اسمه أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام. ده بقى اللي كان بيتكلم بصوت الله واللي أيوب معرفش يرد عليه. بيقول ايه الكتاب؟ فحمي غضب أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، حمي غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله. إزاي حسب نفسه أبر من الله؟ قال له أحسن عندك أن تظلم تستذنبني لكي تتبرر أنت؟ حكمني، وإن لقيت في ذنب أن أخذ أحطه فوق راسي أعمله تاج. وهو أيوب بقى أشعروه أصحابه بأن كل اللي جراله دي من أجل خطية، وهو ما غلطش، ربنا نفسه قال ده راجل كامل ومستقيم فتعب. إذا كان الكلام ده من أجل خطية، طب قول لي يا رب الخطية، فهمني حكمني. ربنا ما قالش، بس كلام العكس دول اللي بيقولوا العوازل اللي بيقولوا عليهم دول. بيقول ايه الكتاب؟ فحمي غضب أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، حمي غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله، وعلى أصحابه الثلاثة حمي غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب. استذنبوه، قالوا إن عمل ذنب وخطيه وهو ما عملش. أليهو ابن برخائيل البوزي بن عشيرة رام كان أصغرهم في السن، كان ساكت، دول ناس كبار بيكلموا هو قاعد ساكت. وكان أليهو قد صبر على أيوب بالكلام لأنهم أكثر منه أياما، فلما رأى أليهو أنه لا جواب في أفواه الرجال الثلاثة حمي غضب. لقى الحكاية ملخبطة، أيوب قاعد يفتخر ويقول أنا بار، والتلاتة دول قاعدين يظلموا ويقولوا له لولا عندك خطية ربنا ما كانش عمل فيك كده، حمي غضبه على التلاتة. قال لهم ايه؟ قال لهم انا صغير الايام وانتم شيوخ، لذلك خفت وخشيت ان افتح فمي، قلت كثرة الايام تظهر حكمة. انا اصغر منكم فقلت الناس الكبار في السن هم اللي عندهم حكمة، لكن لقيت انكم عندكوش، انا هتكلم بقى. ابتدى يتكلم، لم يرد عليه احد. كلمة أليهو من اسم الله يهوى، ياهو وأليهو ويهوى كلهم حاجة. شرح لأيوب ازاي انه غلطان، وشرح لأيوب عظمة الله وان مش اصول ان هو يستذنب ربنا. قال له أتحسب هذا حقا؟ قلت أنا أبر من الله. في إصحاح 35 ابتدى يتكلم. وعاد أليه فقال اصبر علي قليلا فأبدي لك أنه بعد لأجل الله كلام. فضل يتكلم لغاية لما أيوب بدأ يفوق لنفسه. في إصحاح 38 أجاب الرب أيوب من العاصفة وقال من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ أشدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني. ربنا بيقول له، بيقول مين ده اللي بيظلم القضاء؟ وقف كده واشدد حقويك، يعني المنطقة بتاعته يربطها على وسطه زي واحد مستعد، وقول له أسألك فتعلمني. أين كنت حين أسست الأرض؟ اخبر إن كان عندك فهم. من وضع قياسها؟ لأنك تعلم. ابتدى ربنا يقول له أنت تطلع إيه؟ أنت تطلع إيه عشان تظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ وقعد يسأله ربنا أسئلة ما فيش حد يعرفها أبدا. كل الأسئلة اللي موجودة دي لو سألتوني على إجابتها أنا ما أعرفش، إذا كان أيوب معرفش. يقول له
هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار؟ أتعرف وقت ولادة وعول الصخور أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ كلام كله من النار. هل في أيامك أمرت الصبح؟ هل عرفت الفجر موضعه؟ ابتدي اسأله أسئلة كلها في الطبيعة، حاجات الواحد ما يعرفهاش خالص، بس عشان يشعروا انه مهما كان في اشياء ما يعرفهاش. ربنا حكمته فوق الاستقصاء وفوق الفهم البشري. احنا نقول امين لكن ما نعرفش، ما نقدرش نناقش ربنا. فضل ربنا يكلم ايوب لغاية لما ربنا قال له ايه، بعد ما كلم ايوب بكل الكلام ده، أجاب أيوب الرب فقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك شيء أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بالمعرفة؟ ولكني نطقت بما لم أفهم. ابتدى يرجع للتواضع. ولكني نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أدركها، بسمع الأذن سمعت عنك، والآن قد رأتك عيناي. اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. أرفض ذاتي، أرفض معرفتي، أرفض كل كرامة لي، وأندم في التراب والرماد. أول ما وصل أيوب للتراب الرماد خلصت التجربة، لأن خلاص البر الذاتي راح. بعديها كده على طول، بعد ما قال أرفض وأندم في التراب الرماد، كان بعد ما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام، أن الرب قال لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. والآن فخذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش، واذهبوا إلى عبدي أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم، لأني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. ورحوا له وصلى أيوب لأجل أصحابه، وربنا رد سبي أيوب، يعني أزال عنه التجربة، وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا إلى آخر. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه، وكان له 14,000 من الغنم، و6,000 من الإبل، و1,000 فدان من البقر، و1,000 أتان، يعني اداله ضعف الأموال اللي كانت عنده. وكان له 7 بنين و3 بنات، اداله ضعف كل حاجة ما عدا البنين والبنات، 7 زي ما هم 7 و3. ليه؟ لأن الغنم والبقر والحاجات دي اللي راحت، فاداله بدلها الضعف. لكن أولاده اللي ماتوا ما راحوش، لسه قاعدين، فاداله 7 تنين و3 بنات، بقوا فعلا 14 ولد و6 بنات، بس ناس فوق عند ربنا وناس على الأرض، لأن دول ما ماتوش. ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب، ابتدى ربنا يصلح مع بعض. وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إخوتهن، وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة، ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال. ثم مات أيوب شيخا وشبعان أياما، بعد ما ربنا أزال منه البر الذاتي، بعد ما أزال منه العظمة والافتخار، بعد ما نظفه من جوه وخلاه راجل كامل ويشعر بأنه خاطئ،

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة، بل كأنها دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر المنافق فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب الله له برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت لهم آثامهم والذين سترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب عليه الرب خطية. أفهذا التطويب هو على الختان

0: فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول أنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، نعمة الله لا فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركته علينا آمين. يا أحبائي، إن لم يلمنا قلبنا فلنا دل عند الله.

سيثبت فيه، وهو الله يثبت فيه. وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطاه لنا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما مشيئة الله فإنه يثبت إلى

الإبراكسيس فصل من أعمال الآبائين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معنا جميعا يا إخوتي أمين. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل أنه سيقيم لكم الرب الإله من وسط إخوتكم نبيا مثلي له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يتكلم معه في جبل سيناء ومع أبائنا. هذا الذي قبل أقوالا حية ليعطيكم إياها. هذا الذي لم يشأ أباؤنا أن يكونوا طائعين له، بل أهملوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن موسى هذا الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا لهم عجلا في تلك الأيام، وأصعدوا ذبيحة للصنم، وفرحوا بأعمال أيديهم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا

الإنجيل المقدس، فاصمم بشارة الإنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا.

بين تلاميذ يوحنا واليهود بشأن التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له؟ ها هو يعمد والجميع يأتون إليه. أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا من نفسه وحده إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم تشهدون لي أني قلت لكم: لست أنا المسيح، بل أرسلت أمام ذاك. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا بصوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل، ينبغي إذن أن ذاك

بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بونطس تألم قبر وقام الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

على غير فساد، والموت الذي داخل على مسد إبليس هدمته بظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا.

0: أن مستاقين كلنا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوعنا في دينونة مما يبتغي ما تسمي بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى

0: مستحق وعادل.
1: مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد ربي الحق.

الممتلئون عينا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

هذا الذي منفوخ بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس.

الخواص لميز للديس والرسل الأطهار قائلان خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

سلاميذ للديس والرسل الأطارق الآن خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين.

0: جسدا مقدسا له رب.
1: نور.

0: رحمتنا والمنون.
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: مستحقين كلنا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا مبات وادروس الثاني.
1: يا رب ارحم.
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملك كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشهداء.

0: بارك لي لسندي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعينك لتترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، الذين قدمت بواسطة

رب أمرتنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك، فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء، أبين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين، كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء من

التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. القديس عن الصاب والصاب شيد القديس فانوس في شمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسكورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا زابيل فم قديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس وقديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس قديس أوروريوس ناطق بالآيات قديس أوروريوس صانع العجائب وقديس أوروريوس الأرماني الثلاثة من ثمانية عشر مقتنعين بنيخ المائة وخمسين بالقسطنطينية ثم أفسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقرات قديس جميع أولادهم لباس الصليب أبانا بانس القمص أبانا بابيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصار لحابنا بابولا الطموح وحسقيال تلميذه سيدي لبوين القديسين روميين ماكسيموس واد وماديوس تسعة وأربعين شيدا شوخ شيهيت والقو القديس أنبا موسى عنس كام القس أبانا بدنيال وموسى بانا بيسيزيروس القس بانا بابخو مصعب الشركة وتادروس تلميذه أبانا بشنود رئيس متوحدين وأنبويصة تلميذه أبانا ببراء مسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذه أبانا البابا باكر اللوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجيس القديس أبونا يوستس الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسيك أولى الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا.

0: أنقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا.
1: قالوا يقولوا اسم أبانا البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين واغفر لنا خطايا.

في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. المرحومة بسيمة صبح التي لها ذكرى الأربعين وعبيدك المرحومين وفاء حبيب وإميل حنا نهلة عزيز وفهمي فهمي حنا وناجي فهيم هذه الأنيس وأليس أنيس ونجية صليب وإيفون أنيس وعبد ميخائيل ونسان صدراك وعماد صدي وكل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم. نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك انعم علينا.

كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

ثابت الكلب ربنا وإلينا مخلصنا يسوع المسيح، لن نجعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود

ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد بني آدم وبنيه إلى الفردوس ودفننا معه بموت أبطل عز الماء وفي ثالث يوم

0: بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. نفخ فوق تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا بل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء كي بقلب طار نجرو بذلة بغير خوف نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي السماوات ونقول جبن يوم.
1: أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين.

0: اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها.
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.

0: لك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس امين.
1: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس.
0: ايريني باسي
1: كتبنا ماتيسو
0: مقدس ودم كريم حقيق ليسوع المسيح ابن لنا امين. مقدس وكريم جسد ودم عقيق ليسوع المسيح ابن لنا.

0: هذا هو بالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن. أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد الذي نجى الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، أخذ من سادتنا ملكتنا كونه وتقول إلى القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بوندوس، سلموا عنا الخشبة الصليب مقدسه بارادته وحدوا عنا كلنا بالحقيقه يؤمن ان لو لم يفارقنا سوط لحظه واحده لطرفت عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياه ابديه لمن يتناول منه. اؤمن اؤمن اؤمن ان هذا هو بالحقيقه امين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا بأخوتي سمح.
2: Looks

0: يا ملاك هذه الذبيحة صاعد إلى العلوبات تذبح سكورا.
1: سبح مع الملوك قليل مجد الله في العيادي وعبد السلام ناس مصر أمين الليل ويا زوك سابتري كيو كيو بنيف ماتي كاني كيو Nastoni ono no min tenoshe volengo emoji open shoy sisos bechres eburo ente bu afton fe volchenies mot chembie ho emashom soti emono ono inan kirie leison kirie flogison emin smoeroi stimitania koni evol gompie smoe

0: فإن الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم
0: ومع روحك أيضا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحدين، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشير بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحت باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتهي.

وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

سري في الشدة فرقت عني، ترأف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه لي

عصرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرا

يا فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتاح.

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضر

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة. يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطيئة عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة.

وحق. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا الذي قلته، إن الذي يأتي بعد كان قبلي، حقا كان أقدم مني، ونحن جميعا أخذنا من امتلائه. ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار.

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقته من حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مملتان لمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رئيس ربع على الجليل، وفي لبس أخوه رئيس ربع على إيطورية وكورة تراخونيتس، وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية في أيام رئيس الكهنة حنان وقياف. كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية، فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟

فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشارون أيضا ليعتمدوا، فقالوا له: يا معلم، ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأله جنديون أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجميع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. وبأشياء أخرى كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. أما هيرودس رئيس الربع، فإذ توبخ منه لسبب هيرودية امرأة فيلبس أخيه، ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها، زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. وإذ كان يصلي انفتحت السماء، ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت. ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف، ابن هالي، ابن متثات، ابن لاوي، ابن ملكي، ابن ينا، ابن يوسف، ابن متاثية، ابن عاموس، ابن ناحوم، ابن حسلي، ابن نجاي، ابن مآث، ابن متاثية، ابن شمعي، ابن يوسف، ابن يهوذا، ابن يوحنا، ابن ريسا، ابن زربابل، ابن شألتئيل، ابن نيري، ابن ملكي، ابن أدي، ابن قصم، ابن ألمودام، ابن عير، ابن يوسي، ابن أليعازر، ابن يوريم، ابن متثات، ابن لاوي، ابن شمعون، ابن يهوذا، ابن يوسف، ابن يونان، ابن الياقيم، ابن ملايا، ابن مينان، ابن متاثة، ابن ناثان، ابن داود، ابن يسى، ابن عبيد، ابن بوعز، ابن سلمون، ابن نحشون، ابن عمي ناداب، ابن آرام، ابن حصرون، ابن فارس، ابن يهوذا، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم،
ابن تاره، ابن ناحور، ابن ساروق، ابن رعو، ابن فالك، ابن عابر، ابن شالح، ابن قينان، ابن ارفكشاد، ابن سام، ابن نوح، ابن لامك، ابن متوشالح، ابن اخنوخ، ابن يارد، ابن مهللئيل، ابن قينان، ابن انوش، ابن شيت، ابن ادم، ابن الله. الاصحاح الرابع. اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من ابليس، ولم يأكل شيئا في تلك الايام. ولما تمت جاع اخيرا، وقال له ابليس: ان كنت ابن الله فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا. فاجابه يسوع قائلا: مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة من الله. ثم اصعده ابليس الى جبل عال، واراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. وقال له ابليس: لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لانه الي قد دفع، وانا اعطيه لمن اريد. فان سجدت امامي يكون لك الجميع. فاجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، انه مكتوب للرب الهك تسجد، واياه وحده تعبد. ثم جاء به الى اورشليم، واقامه على جناح الهيكل، وقال له: ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وانهم على اياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فاجاب يسوع وقال له: انه قيل لا تجرب الرب الهك. ولما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين. ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: اليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل، ايها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا انه جرى في كفر ناحوم، فافعل ذلك هنا ايضا في وطنك. وقال:

الحق أقول لكم إنه ليس نبي مقبولا في وطنه. وبالحق أقول لكم إن أرامل كثيرة كن في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيليا إلى واحدة منها إلا إلى امرأة أرملة إلى صرفة صيداء. وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى، وانحدر إلى كفر ناحوم مدينة من الجليل، وكان يعلمهم في السبوت. فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان. وكان في المجمع رجل به روح شيطان النجس، فصرخ بصوت عظيم قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا. فوقعت دهشة على الجميع، وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: ما هذه الكلمة؟ لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج. وخرج صيت عنه إلى كل موضع في الكورة المحيطة. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة، فسألوه من أجلها، فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدمهم. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون، لأنهم عرفوه أنه المسيح. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم. فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. فكان يكرز في مجامع

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليل يا الليل يا اخي نفران من بيوتنا مبشيرين بابن معيث وابن تنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤال.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش

بحقك لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل، أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس، أغسل يدي بالنقى وأطوف بمسبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم، صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش، صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد.

في الجب رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضاه. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر، يا رب بمسرتك.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

كيف أعلمكم مخافة الرب؟ من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم، وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميعا.

قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به الذي أكل خبزي رفع علي عقبي.

ارسل نورك وحقك، فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شباب

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزين بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه ربك وله تسجدين، وله تسجد بنات سور بالهدايا ويتلقى

كثيرة تدخل إلى الملك عزارا في إسرها، جميع قريباتها إليه يقدمن.

يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا.

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسيه المقدس.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة.

والدتي لله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا.

0: آمين. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجي وبنغماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلص.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الأبن إلى الأبد أمين. لا شك أنه كنيسة بتعلمنا إزاي نحتفل بالقيامة كل سنة لأهمية القيامة لحياتنا مع ربنا. يعني المسيح له المجد قام من أكثر من 2000 سنة، لكن كنا نعيش القيامة كل سنة لهدف أن القيامة تعيش فينا باستمرار. يعني تبقى القيامة مرتبطة بحياتنا باستمرار، والقيامة مرتبطة بشخص ربنا يسوع المسيح اللي قدم لنا كل عطية صالحة في شخصه، بحيث لا يمكن إنسان ينال عطية من عطاياه إلا إذا عاش معه هو. عشان كده بنقول في وشية الإنجيل لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجعنا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا. أي في شخصه نأخذ كل ما نحتاج، إن كان شفاء، إن كان رجاء، إن كان خلاص، إن كان قيامة، كله من خلال شخصه هو. عشان كده الذي لا يقتنى المسيح لا يستطيع أن يحصل على أي بركة من البركات اللي تركها لينا لخلاص. ولذلك قبل ما يقوم أعلم أنه القيامة والحياة، بل هو الطريق. الأنا هو الطريق والحق والحياة، والأنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن آمن بي وكان حيا فلن يرى الموت إلى الأبد. ولذلك كان بيقدم نفسه على أنه هو العطية نفسها. ولذلك حقق النبوة اللي بتقول السيد يعطيكم نفسه آية، ها السيد يعطيكم نفسه آية. فالمسيح لم يعطينا مجرد أحداث ولكن أو بركات، ولكن أعطانا نفسه بحيث يبقى مصدر لا ينضب لكل ما نحتاج، مصدر لا ينضب لكل ما نحتاج. ولذلك ربط بين كل الحاجات دي وبين شخص. إن ما عشناش مع المسيح يبقى ما عرفناش الطريق، وليس أمامنا طريق. وإذا ما عشناش وياه ما فيش قيامة، يبقى القيامة وهم أو حدث تاريخي. وطبعا اللي يعيش القيامة كحدث تاريخي يبقى ما خدش حاجة طبعا. الموت يهدد الإنسان، ولكن هيهات أن الإنسان لا يخاف الموت بدون شخص المسيح. عشان كده كان الشهداء قبل ما يستشهدوا يلتقوا بالمسيح من خلال الصلاة، يعملوا ازدياد لعمل النعمة فيهم، ولأن فيهم الحياة غلبوا الموت، وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادته. وهم غلبوه، أي إبليس، وإبليس يساوي الموت، يساوي الهلاك، يساوي الضياع. ما فيش غلبة إلا بدم الخروف وبكلمة شهادته، يعني الكلمة التي تركها لنا لنشهد بها للمسيح. السيد المسيح مش بس احتمل متاعب الخطاة
لكن أيضا احتمل ضعفات الأبرار بالذات بعد قيامته كمان، مش بس في أحداث الصليب يعني مش بس في الخيانة والإنكار والهروب والكلام ده، لكن أيضا ضعفات التلاميذ والمريمات بعد قيامته كمان يعني. وهنلاقي إن في حاجات معينة ممكن أي إنسان يقع فيها أو أي إنسان يتعرض ليها، فمحتاجين لهذه القوة، قوة القيامة، لكي نستطيع أن نغلب بنعمة ربنا. أول نقطة ممكن نستفيد بيها في القيامة هي القيامة تعالج الإحساس بالعجز، الإحساس بالعجز. لما المريمتين، مريم المجدلية ومريم الأخرى، راحوا علشان يحطوا الأطياب على جسد المسيح، قالوا من يدحرج لنا الحجر، يعني كان قدامهم عائق فصلهم عن المسيح أو منعهم من الوصول إليه، بس بالعجز من يدحرج لنا الحجر. اشتروا الأطياب بعد ما عدى السبت، أول ما خلص السبت راحوا اشتروا الأطياب لأن ما قدروش السبت عشان الوصية، وبعدين راحوا فعلا بالأطياب للقبر وهم ماشيين عمالين يفكروا بعجز شديد، من يدحرج لنا الحجر، مين اللي هيدحرج الحجر عشان يقدروا يحطوا الأطياب على جسد المسيح. ويوصف الكتاب الحجر لأنه كان عظيما جدا، لأنه كان عظيما جدا يعني ضخم وتقيل وصعب، ضخم وتقيل وصعب وما يقدرش حد يدحرجه. ودي طبعا ضمنيا بترد على إشاعة إن المسيح اتسرق أو إن تلاميذه سرقوه، طب هيسرقوه إزاي والحجر محطوط ومحدش يقدر يدحرجه. العجيب إن المريمتين ما فكروش في الحراس اللي حوالين القبر، فما الحراس ممكن يمنعوه، ما فكروش في الحراس وما فكروش في ختم الملك اللي على الحجر، ما فكروش في ان اليهود ممكن يقابلوهم يقاوموها، يعني لا فكروا لا في الحراس ولا في ختم الملك ولا في اليهود ولا في حد ابدا، ولا صعوبة انهم هيتقابلوا مع جسد ميت. لكن كان العائق الوحيد اللي بيفكروا فيه هو الحجر لأنه كان عظيما جدا، مع أن العوائق الأخرى ممكن تكون أخطر من الحجر. طب ليه ما خافوش ولا حملوا هم بقية الأمور إلا الحجر؟ ده يوري إن طريقة تفكير الإنسان هي اللي بترسم العجز اللي بيحس بيه، فما يعجز آخر لا يعجز الإيه؟ الأول. فكل واحد نقطة عجزه بحسب إيه؟ فكره، نقطة عجزه بحسب فكره، حتى ما يفكر يشعر بالعجز. ولذلك موضوع الحجر ده موضوع شخصي، احساس شخصي. كان ممكن ناس تانيين رايحين القبر
يفكروا في الحراس، ما يفكروش في الخلق. يقول لك انا ممكن اجيب ناس تزحرج الخلق، اجر ناس تزحرج الخلق، لكن الحراس دول معاهم سلطه، طب هعمل ايه؟ ناس ثانيه تقول لا مش هممني الحراس، انا اعرف ناس يعرفوا الحراس يقدروا ايه يتوسطوا، وناس يشيلوا الحجر، بس خصم الملك اعمل فيه ايه؟ اذا العجز يرسمه ايه؟ الذهن، وليس العائق الطبيعي اللي بيفكر فيه الانسان. من هنا كان العجز هو احساس داخلي مش امر خارجي. الاحساس هو ايه؟ احساس داخلي مش امر خارجي. يعني في واحد ممكن المال يبقى عجز بالنسبه له، هجيب فلوس منين؟ ممكن واحد ثاني الناس تبقى هي العجز بالنسبه له، ممكن واحد ثالث طبعه واخطاءه الشخصيه هي اللي تبقى العجز. ولكن لكل انسان ما يعجزه، ودي نقطة ضعف ما يصحش انها تكون في ولاد ربنا. ولاد ربنا ليس هناك شيء ممكن انهم يعجزوا امامه، عشان كده يقول كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. كل ويقول كمان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الاشياء، تحت كل الاشياء دي لو تحط اي حد، اعداء الناس ممكن هيتحول لصالحي طالما انا بحب ربنا، المرض، الفقر، المعطلات، الخطيه. ربنا يدينا نصر عليها في الخطية، تبقى شهادة لحسابي مش عليا إذا انتصرت عليها. إذا موضوع الحجر ده يعتبر رمز للعجز الإنساني، مش رمز للمعطلات الخارجية. مفيش هناك معطلات خارجية، حتى الموت لا يمثل معطل بالنسبة لنا، ولا الخطية ولا الشيطان ولا الأعداء ولا أي شيء. عشان كده تحدى معلمنا بولس الرسول وقال من يفصلني عن محبة المسيح؟ من سيفصلني عن محبة المسيح؟ لا شدة ولا ضيق ولا عري ولا جوع ولا عطش ولا خليقة حاضرة ولا مستقبلة. لا شيء يستطيع أن يفصلني عن محبة المسيح. ممكن مرة كده يعني نعمل اختبار، يعني هنحكي قصة فيها معطلات. يعني نقول مثلا هنروح في مكان بس السكة فيها معطلات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكل واحد هيلاقي معطل معين هو اللي ايه؟ هو اللي تعب. اختياره للمعطل بيعلن عن ايه؟ عن الناحية الداخلية. هو بيحس بالعجز قدام ايه؟

أما إن كان الإنسان يتمتع بحياة حقيقية مع الله لا يمكن يحس بعجز أمام شيء. هي دي روح أبائنا اللي عاشوا بيها لما طلب المعز لدين الله الفاطمي نقل الجبل. البابا ما عارفش اللحظة، بس ادينا مهلة 3 أيام نمارس فيها أعمال الإيمان. ما قالوش إيه اللي بتطلبه ده لا يمكن.

اتجننت ازاي يعني؟ قال له حاضر. قال يعني تقدر تنقل الجبل؟ قال له ربنا اللي قال كده يقدر، احنا مؤمنين. وتنقل الجبل ولم يكن هناك عزما امام نقل الجبل، بس اختار واحد اللي هو سمعان الخراج، انسان له ايمان وله علاقه بالمسيح، نفذ الوصيه كامله. اذا لازم نعرف ان هناك عوائق يرسمها الانسان لنفسه او يتخذها الانسان لنفسه ويشعر بالعجز امامها، واحساسه بالعجز ممكن يعطله عن الوصول، ممكن يعطله عن الوصول. العجيب، وده عمل ربنا في حياة المريمتين، عمالين يقولوا من يدحرج لنا الحجر وماشيين وواصلين للقبر. يعني كان ممكن يقولوا من يدحرج لنا الحجر ويتنهم مكانهم. طب لما نتصرف اللي هيشيل لنا الحجر هنروح ونعمل ايه بقى؟ ايه الفايده ان انا اروح والاقي الحجر؟ طب هعمل ايه؟ استنى بقى لما اشوف حد يشيل الحجر. لكن الاحساس بالعجز ما منعهمش انهم ايه؟ يكملوا المسيره. ولذلك راحوا اول ما وصلوا، ربنا كان ظابط اللحظه اللي يوصلوا فيها مع ايه؟ مع الملاك يدحرج الحجر. فربنا جاوز على السؤال بعد ما وصل. يعني الانسان يؤدي اللي عليه، وما قالوا احنا هنروح لغايه الحجر ونشوف بقى ربنا هيعمل لنا ايه في موضوع الحجر. اول ما وصلوا لقوا الملاك مخيب بيدحرج الحجر. بعدين قال لهم بقى لا تخاف انتم، لأني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. فلما فانظرنا انظر الموضع الذي كان فيه. لا شك أن ضعفات الإنسان لا تمثل وسيلة لعجزه عن الوصول إلى الله إلا طريقة تفكيره. يعني ممكن خطية معينة تمثل بالنسبة للإنسان إيه؟ عائق أو حاجز. ودي أنا مش قادر أتخطاها. دي ممكن أنتصر عليها. دي ممكن ما تقفش قدامي. لكن الحاجة دي أنا مش قادر قدامها. أحس بعجز قدامها. هذا الإحساس بالعجز إحساس نابع من الداخل، ربما من خبرة مش مظبوطة، ربما من إحساس بالفشل، ربما من عوامل شخصية هي السبب في إيه؟ في إحساسه بالعجز. واحد من الآباء يقول ربما حرفية الناموس تكون هي الحجر، لأن الناموس كتب على إيه؟ على حجر. ربما تكون الحجر أو الحرفية، حرفية المعنى يعني. وربما تكون العجز عن الطاعة. ساعات الواحد يحس إنه مش قادر يطاوع حاجة معينة، مش قادر، وبالذات الحاجات اللي مفروض يتجاوز فيها ذاته أو يدوس فيها على نفسه أو على إرادته الشخصية. هو عايز حاجة وربنا عايز حاجة ومش قادر يوفق بين رغبته ورغبة ربنا. عموما من يدحرج لنا الحجر ده منطق كل إنسان بيحاول إنه يوصل لربنا ويرى حاجزا يحجزه عن الله.

دي نقطة أولى تمثل نقطة ضعف. بينما السماء بعثت رئيس الملائكة ميخائيل، وده كان موجود عند الرأس وشاف المسيح قائم بين الأموات، وكان مهمته إن هو يعلن القيامة. وفي كل الصور اللي تلاقوا فيها الحراس خايفين وعاملين كده، يعني مش قادرين يبصوا، ناس بتفكر انهم شافوا المسيح المضيء. لا، هما شافوا الملائكة، لأن يعني المسيح لم يظهر للحراس، لأنه لم يظهر إلا لمن يستحق أن يراه في الأبدية، فالحراس لا يستحق أن يروح في الأبدية. فهو ظهر للتلاميذ والمريمات اللي ليهم الحق انهم يشوفوه في الابديه، لكن لم يظهر للملوك اللي اضطهدوه وحكموا عليه، ولا للرومان اللي طلبوه واهانوه، ما ظهر لهمش، ولا ظهر لليهود اللي في اورشليم اللي شافوه هو مصلوب وعيروه وهو مصلوب، ما اهتمش انه يظهر له. اول ناس خرجوا تفتحت القبور وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته وراحوا شهدوا للمسيح انه قام من بين الاموات. في ناس بعت لهم اشخاص يبشروهم، لكن في ناس هو ظهر لهم بنفسه ورأوا مجده، قل أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. عشان ما أطولش في النقطة دي، لأن في نقط أخرى، الإحساس بالعجز هو نوع من الضعف، لو استثمرناه عشان قوة ربنا تظهر يبقى كويس. قوتي في الضعف تكمل، يعني تصل إلى كمالها حين أشعر بضعفي إلى كماله. وطبعا كلكم فاكرين قصة جدعون واختيار الله ليه إنه يخلص اليهود من المديانيين. كان منطقه إيه؟ قال ها عشيرتي هي الذلة في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي، في قضاة 9:15. أنا من عيلة ضعيفة وأنا أصغر واحد في العيلة، أنا هقدر أخلص الشعب من المديانين؟ أقدر. ربنا اختاره صغيرا فقيرا حقيرا كما وصف نفسه، قال الذلة عشيرتي هي الذلة في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي. وقدر بعدد قليل انه يغلب، وما عملوش اكثر من انهم كسروا الزلعة وبان اللمبات، ويعني القصة اللي احنا عارفينها، ما عملوش حاجة، والاعداء سلموا كل الحكاية، ما دخلوش في حرب، يعني ما دخلوش في حرب. صحيح يقول الحرب للرب ولمسيح، الحرب للرب ولمسيح. كلنا حين نتخيل الكتكوت جوه البيضة ولسه ما كملش نموه، لو حاولنا نطلع الكتكوت من البيضة مش هنطلع حاجة، لكن لازم يكمل الكتكوت وينقر البيضة. يعني البيضة جسم ميت والقشرة بتبقى بالنسبة للكتكوت حاجة كبيرة مش صغيرة، ما يقدرش يتخطاها، ده العجز. لكن حين ينمو الكتكوت الى كماله مهرة بسيطة يفشش القشرة، القشرة تتفشش ويطلع ويرمي القشرة. هذا هو العجز او الاحساس بالعجز، زي قشرة البيض. طول ما الكتكوت ما نماش داخل القشرة، القشرة بالنسبة له حاجة، وهو يعجز عن انه يطلع منها. مجرد يكمل نموه نقرة بسيطة كده يروح مفششها وطلع، ولا تستطيع هذه

انها النار. احنا كلنا عارفين قد ايه القشره بتكون هشه، خطه بسيطه كده بتتفشش، بس لما تستوي البيض الاحساس بالعجز هش جدا جدا، بس بيبقى قدام الواحد زي جبل مش قادر يحركه نتيجه ايه؟ ضعفه. لكن لو امن وهو في ضعفه ان قوه ربنا في الضعف تكمل، هيقدر انه يتجاوز هذا الحاجز وما يبقاش فيه امكانيه تعوقه عن الوصول لما يريد. دي اول نقطه. ثاني نقطة، القيامة تعالج فقدان الرجاء، الإحساس بالعجز دول المريمتين، فقدان الرجاء دول تلميذي عمان. تلميذي عمان كانوا يحسنين خالص، يعني حالتهم كانت صعبة أوي. بحسب النص لما قال لهم بتتكلموا في ايه؟ قالوا له، قال لهم فيما تتطارحان؟ قالوا عن يسوع الناصر. قال لهم ماذا؟ قال لهم كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساؤنا وحكامنا لقضاء الموت وطلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يبلي إسرائيل. كنا نرجو أنه هو المزمع أن يبلي إسرائيل، ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك، وبعض النسوة منا حيرننا إذ كنا باكرًا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات أنهن رأينا ملائكة قالوا أنه حي، ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت النسوة، أما هو فلم يروه. هذه إحساس تلميذي عمان، إحساس يأسان، ولذلك كان يتكلمان وهما عابسين، يعني كشرين، يعني متضايقين، كانوا حاسين بخيبة أمل، يعني خيبة أمل. خسارة، مشينا ورا واحد ثلاث سنين وشوية، في الآخر طلعت الحكاية إيه؟ على ما فيش. كنا نرجو أنه هو المزمع أن يبدي إسرائيل. كان مطلوب من تلميذي عمواس أنهم يمشوا 7.5 كيلو، يعني 8 كيلو إلا شوية. وفي تأمل لأحد الآباء يقول رقم 8 يحمل كل الرجاء في حياة أفضل، رقم 8 إشارة للحياة الأبدية، لأن رقم 7 هو حدود الإنسان على الأرض، 7 أيام الأسبوع، لكن رقم 8 هو الخروج خارج الزمن الأرضي. فيقولوا هم مشوا في 8 بس إيه؟ مش كاملين، رقم 8 بس مش كامل، يعني وقفوا بين 7 والإيه؟ والثمانية، لحصلوا 7 ولحصلوا 8، يعني فأرجحوا بين الاثنين. يعني ودي إشارة للإنسان اللي بيعلق نفسه بين الدنيا والسماء، لا عايش الدنيا ولا عايش الإيه؟ السماء. هو ده اللي بيفقد رجاء، لا عايش دي ولا عايش دي، لا قادر يعيش دي ولا قادر يعيش دي. ترك العالم ولكن ليس من كل قلبه، لأنه لم يبلغ إلى الإيه؟ إلى حياة الروح.

ما وصلش 8 وما وقفش عند الايه؟ عند 7. ودي حالة ناس كتير قوي نفسهم يوصلوا 8 مش عارفين، وقفوا في نص السلم يعني، لا طلعوا ولا نزلوا. واللي يقف في نص السلم ده ما هيوصل ليه؟ ما فيش حاجة في نص السلم، يا في الدور الأرضي يا في الدور اللي فوق، لا حصل هنا ولا حصل هنا بالظبط كده يعني. في ناس بتؤمن بالإيمان المسيحي ولكن لا تعيش، فهو مجرد إيمان قابع في الذهن ما خرجش إلى النور يعني، ما خرجش إلى النور، مش قادر يعيش هذا الإيمان، مش قادر يعيش هذا الإيمان. ولذلك وصفهم السيد المسيح وصف واقعي، قال لهم أيها الغبيان والبطيء الفهم في الإيمان. غبي هنا بمعنى أنه لم يستطع أن يدرك كل الأبعاد يعني، قاصر عن إدراك كل الأبعاد يعني. والبطيء الفهم في الإيمان يعني الإيمان ما خدهمش إلى الناحية العملية يعني. ولذلك أمسكت أعينهما عن معرفة، دي موجودة في لوقا 24:16. فرغم أن المسيح معاهم لكن رجائهم ضايع. المسيح ماشي معاهم ما شافوهوش، ما عرفوهوش. طب الناس اللي زعلانين ان المسيح ما قامش، طب اهو في وسطهم وماشي معاهم، ما عرفوهوش ليه؟ اذا المشكله ليست في عدم القيامه، ولكن المشكله ايه؟ فيهم، انهم مش قادرين يدركوا القيامه. القيامه كائنه وحاضره لكن هم ايه؟ مش قادرين يعيشوها، مش قادرين يحسوا بيها. البابا غريغوريوس الكبير يقول ايه؟ يقول بحق حجب المسيح نفسه عن اعلانه ليهم وظهر بهيئه لا يعرفونه، امسكت اعينهما فلم يعرفاه. هذا بخصوص الاعين الجسديه. ليه؟ من اجل ما فعلاه هما بنفسيهما داخليا بخصوص عين الذهن يعني. العين الجسدية ما شافتش لأن عين الذهن ما أمنتش، عشان كده ما شافوش، لكنهما فقد الرجاء في رؤيته ثانية، بل شك في القيامة فاستحدث عن نفسه، استحدث عن المسيح ظهر له، ظهر لهم، ولكن الشك أخفى هيئته عنهم يعني. لأنهم بيتكلموا عنه ظهر لهم، لكن لأنهم فاقدين للرجاء أخفى إيه؟ هيئته عنهم. واحد اسمه القديس أبولو بيقول لماذا نجاهد ووجوهنا عابسة؟ ألسنا ورثة للحياة الأبدية؟ اتركوا العبوسة للوثنيين والعويل للخطاة، أما الأبرار والقديسون فحري بهم أن يمرحوا ويبتسموا فرحين مستمتعين بالحياة الروحية مع الله. دي ثاني مشكلة بتواجه البعض في الطريق الروحي. أول مشكلة الإحساس بالعجز،

ده الذهن هو اللي بيرسمه. النقطة اللي بيحس بعجزه قدامها ذهنه اللي بيرسم هذه النقطة من خبرة، من موقف، من أي حد. الحاجة الثانية فقدان الرجاء نتيجة الغباء والبطء في الإيمان. قال لهم أما كان ينبغي أن المسيح يتألم لهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى وجميع الأنبياء يشرح ويفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ده النقطة الثانية أو الضعف الثانية. الضعف الثالثة الإنكار. الإنكار إنكار الشيء اللي الإنسان تلامس معه. ودي طبعا مريم المجدلية اللي سجدت له مع مريم الأخرى ومسكت رجليه وشافت القيامة وعاينت كل شيء، ولكن لسبب انها صدقت اشاعة شائعة مغرضة انكرت القيامة وراحت للتلاميذ بدل ما تقول لهم ان المسيح قام وبيقول لكم اتبقوه للجليل علشان تشوفوه، قالت لهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه، وتعين. طبعا ما طائبش تقعد في العلية، راحت عند القبر وتعين. الملائكة يا ست بتعيط لي تبكي لي من تطلبين؟ لماذا تبكين؟ لهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. ويبدو ان الملائكة لما شافوا المسيح جاي سجدوا انحنوا كده يعني، فالتفتت لتنظر فظنته البستان وقالت له ان كنت قد اخذت سيدي فقل لي اين وضعه. هي انكرت القيامه رغم انها تلامست معاه عيانا مش بالايمان، عيانا شافت ولمست لكن ما دخلش للايمان. فالعيان ممكن التشكيك فيه. في ناس كتير تفكر ان العيان اقوى من الايمان. لا، الايمان اقوى من العيان. ولذلك المسيح حرص على ان كل امورنا تظل في نطاق الايمان. يعني مات ناس كتير وقاموا، ها؟ محدش يتكلم راحوا شافوا ايه وقابلهم ايه، ما فيش. لكي تظل هذه الامور في دائره الايه؟ الايمان. ما تبقاش في العيان. يعني الناس فاهمه غلط ان العيان اثبت. ابدا ابدا. يعني الايمان اثبت. بعدين بقى لما ظنته البستاني قالت له ان كنت قد اخذت سيدي فقل اين وضعت؟ قال لها يا مريم. فعرفته من صوته لكن رفض انها تلمسه. يقول التفتت تلك وقالت رموني، الذي تفسيره يا معلم يوحنا 20:16. التفتت يعني هي كانت ايه؟ في دوامه يعني سرحانه مش قادره تجمع ذهنها. الانكار مغطي على كل كيانها، حتى انه الانكار شككها في اللي شافته ولمسته. قد ايه الشيطان بيكون صعب جدا في حربه مع اولاد ربنا، حتى انه يخلي الانسان ينكر اللي شافه. اللي شافه ده خلى بطرس ينكر اللي يعرفه وعمل معجزات بسببه. في عيان اكتر من كده بقى؟ والمسيح سمعه وشافه وهو بيحلف ويلعن انه لا يعرف المسيح. بس
في حد اغسله كده ما تعرفنيش اغسله معقولة قد يسر أغسطينوس بيعلق على موقف مريم المجدلية يقول ايه عندما حولت جسمها يعني التفتت الى الوراء ظنته على غير ما هو عليه يعني شافته ان هو ايه البستان بينما حينما حولت قلبها وتركت ظنونها تعرفت عليه لما قال لها يا مريم ولذلك هناك التفاتة تخلي الإنسان إيه يبعد عن ربنا وهناك التفاتة تخلي الإنسان يعرف ربنا ويثق فيه يعني أي نوع من الالتفاتات نحن فيه هل نلتفت لكي نعرف أم نلتفت لكي نجهل ده السؤال مهم برضو البابا إغناطيوس الكبير يقول إلى أن دعاها باسمها وظهر لها كانت لا تزال تظن ميتا يعني هي بتقول له إن كنت قد إيه أخذت سيد فقل لي أين وضعت هي يعني مدركة أنه ميت مش حي وتسأله أين هو موضعه فدعاها باسمها وكأنه يقول لها لتعرفي ذاك الذي يعرفك ذاك الذي يعرفك أنه ذلك الذي تبحثي عنه خارجا بينما هو يعلمها أن تبحث عنه إيه داخلها مش

النقطة الرابعة عشان الوقت، شك ثوم. احنا خدنا احساس المريمتين بالعدل، فقدان الرجاء بالنسبة لتلميذي عمان، انكار مريم المجدلية. النقطة الرابعة شك ثوم. لما السيد المسيح ظهر للعشرة وأراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ بإدراء الرب. لما جه توما ما كانش معاهم، لما جه توما قالوا له إن الرب ظهر لنا، فقال لهم إن لم أضع إصبعي في أثر المسامير ويدي في أثر الحرب لا أؤمن. فجه السيد المسيح في الأحد الجديد أحد توم وقال له هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. يا ترى توما لمس ولا ما لمس؟ والكتاب المقدس وقف عند حتة ان المسيح قال له ايه، هات صبعك وهات ايدك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. فقال له ربي وإلهي. فهل حط صبعه وايده ولا ما حطش؟ في بعض الصور او الايقونات يجيبوا ايد توما وبيحطها بجنب المسيح كده من بعيد شوية، ونار اللاهوت طلع من جنب المسيح كده، يعني بيصوروا منظر ربي وإلهي لاهوت المسيح. يعني هل عرفه من صوته أم لأنه بيقدم له الجراحات والجنب؟ ما هو مادام بيقول له هات صبعك وحطه في أثر الجراحات، وراله الجراحات مش كده؟ وذلك ما قالوش لأنك لمستني يا توما آمنت، قالوا لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ما كانش محتاج يحط إيده بقى.

محتاج يلمس. أحد الآباء يقول الرب قادر أن يقوم دون أي أثر للجراحات، ولكنه احتفظ بأثر الجراحات حتى يراها الذين يشكون فيؤمنون. أحد الأسباب يعني ده تأمل يعني. نقدر نقول هذه هي القيامة التي تفيض على الإنسان بقدر كبير من الإيمان، وتخلع الإنسان من الشك، أو تخلع الشك من الإنسان. قال طوبى للذين آمنوا ولم يروا، برضو هنا تطويب بالإيمان أكثر من الإيه؟ من العيان. ليه؟ لأن العيان ممكن أن يشكك فيه الشيطان، يقول له لا أنت مخفش بالك. ساعات يعملوا بعض اختبارات يسموها اختبارات الثقة، واحد داخل من باب على الشخص اللي هيختبره، والباب ممكن يبقى فيه مفصلة بتقفل لوحدها، يقولوا ليه ما قفلتش الباب وراك؟ فطبيعي ان الانسان ايه؟ يبص يشوف ايه اللي حصل. لو بص يبقى هو ايه؟ مش واثق في نفسه. المفروض يكون واثق وشايف المفصلة في الباب، وعايز يختبر درجة تركيز ودرجة إدراكه للأمور يعني. ممكن الحاجة اللي الإنسان يشوفها يشكك فيها، يقول له أنت ما خدتش بالك، خدتش بالك، الكلام ده ما خبرش، يكون شافه بعين وسمعه بودان. عشان كده بأكرر وأؤكد أن العيان يشكك فيه، أما الإيمان فلا يقدر شك أن يصيبه. عشان كده قال له طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وبطرس الرسول لما اعترف بالمسيح رب وإله قال له أنت هو يسوع المسيح ابن الله الحي، قال له طوباك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. النقطة الخامسة، وضع التلاميذ في خوف داخل الأبواب المغلقة في نفس عشية يوم القيامة. ظهر لهم السيد المسيح والأبواب مغلقة، حيث كان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود. جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم، ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. يعني هو ما سابهمش في شك، ده وراهم بقى، ظهر لهم ووراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. قديس مرقس النافك بيقول في الحته دي، كان التلاميذ مجتمعين والابواب مغلقه بسبب الخوف من اليهود، فمن يعطي امنا في مدينه الرؤيا في غلبه التامل المقدس، خائفا من الارواح الشريره، مغلقا على حواسه، يتقبل كلمه الله فتاتي اليه. يقول الشيطان بيقفل على الإنسان حواسه بحيث لا تستطيع أنها إيه؟ تدرك الحقيقة. عشان كده بقول لكم إن العيان ممكن أن يشكك فيه، لأن الشيطان بيشكك الإنسان فيما يرى وفيما يسمع وفيما يتلامس، زي ما حصل مع مريم المغدلية، شافت وأنكرت، وتوما سمع وأنكر أو شك،
وبطرس عاش مع المسيح وأنكر. ولذلك يقول سلام لكم، عطية السلام خلعت الخوف من داخلهم فخرجوا خارج الأبواب المغلقة ولم يعودوا خائفين. واللي خافوا من اليهود لم يخافوا من الأباطرة ونادوا إكليل الشهادة. وبالذات بطرس الرسول اللي أنكر قدام جريا شهد قدام نيرون الطاغية ونال إكليل الشهادة مصلوب منكف الرأس. القوة تكمن في عبارة سلام لكم، سلام لكم. بيقول الأداء ويأكدوا أنها لم تكن مجرد إيه؟ تحية، ولكنها كانت إيه؟ عطية، عطية وليست تحية. إيه الفرق؟ تحية كده يعني مجملة يعني، لكن عطية شيء مكتسب يكتسب الإنسان يمنحه الله ويتلقاه الإنسان. آخر نقطة من رسالتها، القيامة تعالج العودة إلى العتيق، العودة إلى العتيق. إيه العودة للعتيق؟ بطرس الرسول قال للمجموعة من التلاميذ أنا أذهب لأتصيد، حن للإيه؟ للصيد تاني. لما قال لهم كده قالوا له نذهب نحن أيضا معك. خد ستة معي، لقوا سبعة في بحر طبريه. الكلام ده موجود في يوحنا 21. وظهر لهم السيد المسيح بعد ما تعبوا طول الليل وما اصطادوش حاجة. بعدين السيد المسيح وقف على الشاطئ كده وهم جوه بقى شوية في البحر، قال لهم يا غلمان، بطرس الرسول عنده 70 سنة، يقول له يا غلام، غلام يعني عيل صغير يعني، غلام فتى صغير، مش عايز يقول لهم انكم شباب يعني، لا ده عايز يقول لهم انكم ايه؟ عيال، رجعت في كلامكم تاني ورايحين للصيد مرة أخرى. يا غلمان عندكم إدامة؟ قالوا له لا ما عندناش، ما اصطدناش حاجة. قال لهم القوا الشباك في الجانب الأيمن، وفعلا اصطادوا 153 سمكاية. بيقول عن الرقم ده القديس أغسطينوس ان ده رقم يشير الى ابناء القيامة، مجموع من 1 ل17 في 10 و7، وابناء القيامة اللي عايشين بالاسرار السبعة بينفذوا الوصايا العشر. وفعلا لما نجمع من 1 ل17 نلاقيهم 153 سمكة. يعني لو خدنا الواحد والاثنين هذا الثلاثة فاضل 150، لو خدنا بقى من 3 ل17 حوالين 10 على 10 في النص بفضل 140، هتلاقي 27 3 و17 4 و16 دي بتزيد ودي بتقل، هتلاقي 27 ل 140 وال10 اللي في النص 150 والواحد والاثنين الى 153. اشاره لابناء القيامه. عايز يقول لهم السيد المسيح ويفكرهم بالعبارة اللي قالها، ليس أحد يضع يده على المحراب وينظر للوراء يصلح لملكوت السماء. اللي يحط إيده على المحراب لا ينظر للوراء. العجيبة بقى أنهم طلعوا لقوا المسيح مجهز لهم إيه؟ سمك ماشي جاهز، وعشان ما يكسفهمش
قال لهم قدموا من السمك الذي أمسكه، قدموا السمك من اللي أمسكه، وكلوا مع المسيح سمك ماشي. عايز يقول لهم تصطادوا ما تصطادوش، أنا اللي هأكلكم، وتتفرغوا للكرام. دايما بفتكر سبط لاوي، ربنا ما ادالوش في الأرض، يعني وزع الأرض على 11 سبط، سبط لاوي ما خدش في الأرض، قال دول ملكي ما لهمش في ملكية الأرض، لكن خلى كل سبط يديهم العشر، ف 11 عشر، يعني واحد صحيح وعشر، كل سبط خد واحد، مش كده؟ هم خدوا الواحد والايه؟ والعشور، إشارة إلى أنهم يمثلوا ربنا، فخدوا العشور وخدوا واحد كامل. يعني ربنا بيهتم جدا لأولاده، لا يتركهم محتاجين إلى شيء. من هنا كان في القيامة علاج لكل الضعفات وعلاج لكل المتاعب. ويمكن قدم لنا سيد المسيح هذه الأمثلة وسمح بها لكي تكون بالنسبة لنا أمثلة نتعلم منها. لا نشعر بالإحساس بالعجز، فالعجز ليس من طريقنا، كل شيء مستطاع لدى المؤمن، كل شيء مستطاع لدى المؤمن. بينما يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، لكن كل شيء مستطاع لدى المؤمن. فمهم جدا أن احنا ما نحسش بالعكس اطلاقا. حاجة تانية، لا نفقد الرجاء مطلقا. ففيما نفقد الرجاء نجد الشيء اللي احنا فاقدين فيه الرجاء قدامنا بس احنا مش شايفينه. والحاجة الثالثة، لا ننكر حقيقة إيمانية احنا عشناها وتلامسنا معها. وخبرة الحياة مع ربنا مليانة حقائق إيمانية جميلة، مفروض ان احنا نحتفظ بيها ونحترم بيها. وايضا لا نشك مطلقا ولا نخاف من شيء، لان سلام المسيح معطى لنا، موهوب لنا. وايضا لا نعود الى العتيق، بل نحتفظ دائما لانفسنا بما هو منا من عطايا. ما نبقاش اتكرسنا لربنا ونتصرف زي اللي ما اتكرسوش. عوده الى العتيق، في مكرسات بيتصرفوا كانهم بنات عاديين لكنهم ما اتكرسوش لربنا. طبعا دول بيسيئوا للتكريس، بيسيئوا حياتهم بالتصرفات اللي هم بيعملوها تشابه بنات العاديات، بدل ما يقودوهم للفضيلة يعلموهم حاجات مش كويسة. خمس ست حاجات تعلمناهم من القيامة، يا ريت ربنا يدينا ان احنا نعيش هذه الامور في حياتنا. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. لو في أي سؤال من نعمة ربنا نقدر نجاوب عليه. ايوه، امسكت اعينهما فلم يعرفا. ده بعد ما انفتحت عينيهم وعرفوا المسيح واختفى عنهم، قالوا له ازاي ما حسناش، يعني ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا وهو يكلمنا ويشرح لنا الكتب. يعني هم بيسمعوه كان في احساس، بس هم ما ادركوش هذا الاحساس. نعم، مين؟
ما دي معجزه.

นาะلا لا كسر الخبز وفتحت عينيهم عارفة لكن أكل مع التلاميذ سمك مشوي على بحر الطبرية بعد ما اصطادوا يعني. هو له 24 آلهة بس كان يقصد الواقع بتاع بحر الجليل اللي بحر الطبرية. شهد العسل ما ذكرش في يوحنا 21 لكن ذكر في لوقا 24. يعني ممكن يكون السمك لأنه ثمرة الصيد يعني إشارة إلى ثمار الصيد، وشهد العسل إشارة إلى حلاوة الحياة مع ربنا يعني، فجمع بينهم. ودايما السمك بيحتاج ان الواحد ياكل بعديه حاجه حلوه لانه بروتين تقيل على الجسم شويه وغريب، حتى ينصحوا اللي ياكل سمك ياكل بلح، والبلح شديد الحلاوه. فشهد العسل برضو يعني في مقوله تفيد هذا. حد له اي سؤال ثاني؟ بركات القيامة تكون معنا لإلهنا المرد دائم من الآن وإلى الأبد.

0: مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس تحت رعاية الحبر الجليل نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وقفت تقدم سيرة حياة القديس الأنبا مكاريوس أسقف قنا وقوس ونقادة ودشنة والبحر الأحمر.
1: أهلا أهلا يا مخلص، أخبارك إيه؟
2: أهلا بحضرتك أستاذ رأفت، إن شاء الله الألفية الجديدة يكون أدامها سعيد علينا كلنا.
1: تيجي منين السعادة يا أستاذ مخلص؟ ما أنت عارف من يوم الإصابة بتاعت ابني أكمل في ظهره وهو قاعد ما بيتحركش، من وقتها والسعادة ما دخلتش بيتنا.
3: إزاي يا بابا؟ لما ممكن مخلص بيزورنا ونقعد نعمل درس الكتاب المقدس أو حتى يحكي لنا عن حد من القديسين العظام في كنيستنا بكون سعيد قوي، وده بيعوضنا عن اجتماع الشباب اللي ما بقتش أقدر أحضره.
2: عشان روحك الحلوة دي أنا متأكد إن ربنا هيتمجد معاك وتنال نعمة الشفاء.
1: ده إحنا ما سبناش دكتور إلا ورحنا له يا أستاذ مخلص، وكلهم قالوا ما فيش فايدة.
3: يا بابا الطبيب الحقيقي هو ربنا.
2: صح، دلوقتي بقى اسمعوني لأني جايب لكم كنز.
1: كنز مرة واحدة كده؟
2: طبعا،
3: بس أنا مش شايف معاك صندوق ولا شنطة، تبقى مخبي الكنز فين بقى؟
2: في الشريط ده والكتاب ده.
1: إيه حكاية بقى الشريط والكتاب دول؟
2: أنتوا عارفين إن بحكم خدمتي في اجتماع الشباب اتعودت كل اسبوع اكلمهم عن واحد من القديسين العظام في كنيستنا، دايما بحاول احضر وبحاول اعرف كل حاجه عن قديس الاسبوع اللي هتكلم عنه عشان اقول معلومات كافيه وحقيقيه من مصدر موثوق فيه.
3: ومن ساعه ما انا تعبت وانت بقيت تزورني كل اسبوع وتحكي لي زي ما اكون موجود في الاجتماع بالظبط.
1: لا واكتر، لان انت اسئلتك ما بتخلصش وبتزهقوا منك.
3: صحيح بتزهق مني يا انكل؟
2: لا ابدا، ده انا باخد بركه.
3: شفت؟ المهم بقى ايه حكايه الشريط والكتاب؟
2: الحكاية إني في يوم قابلت واحد كان زميلي في الجيش من إنا، حكى لي عن قديس عظيم هو الأنبا مكاريوس، وقال لي إنه كان أسقف على إنا. وبعدها بفترة واحد قريبنا عايش في دشنا جه عندنا البيت وحكى لنا برضو عن معجزات كتير حصلت بشفاعة الأنبا مكاريوس،

0: وقال لي انه كان اسقف على دشنا.
1: كان اسقف على ايه ودشنا؟
0: وقوس ونقادة وقفت والبحر الاحمر.
2: ياه كل ده؟ بس دي برشية كبيرة قوي، ده اكيد ما كانش بقى بيعرف المدن من بعض من كترها.
0: بالعكس، ده كان بيعرف شعبه بيت بيت
1: بيت بيت. ده واضح ان عنده روح خدمة عالية قوي.
2: ما قلتلناش بقى ايه حكاية الشريط والكتاب دول؟
0: ما انا لما سمعت عن القديس الانبا مكاريوس الله ينيح نفسه قررت اعرف معلومات كافية عنه. دورت ولقيت كتاب عاملاه مطرانية انا، وفي معلومات هايلة عن القديس وحياته ومعجزاته، ولقيت إشارة لشريط الفيديو ده في المقدمة الرائعة اللي عملها نيافة الأنبا شاروبيم أسقف إنا وقفت. ربنا يمد في حياته وينفعنا بصلواته. وكمان في إهداء جميل عامله أبونا القمص متى ماركو باسيلي اللي كتب السيرة العطرة دي، وإداها لنيافة الأنبا شاروبيم يراجعها وينسقها.
1: دلوقتي عرفنا الكتاب، لكن إيه حكاية الشريط؟
2: ممكن يكون فيلم عن حياة الأنبا مكاريوس.
0: لا يا أستاذ رأفت، الشريط ده معجزة لوحده. ده فيه تصوير لآخر قداس عمله القديس الأنبا مكاريوس، واللي تنيح أثناء وهو ماسك الذبيحة بإيده.
1: يعني انتقل وهو في أقدس مكان وأقدس يوم وأقدس لحظة.
2: والجسد
0: دي لوحدها معجزة كبيرة، لأن الجسد نزل في الصينية بطريقة إعجازية.
1: طب يلا نشوف الشريط بسرعة.
0: شفتوا إزاي كان بيصلي بثبات وبقلب مطمن، بالرغم من انه كان عارف انه هينتقل بعد دقايق.
1: ده فعلا الجسد فضل في الصينيه بالرغم ان الانبا مكاريوس مال قدام على المسبح، وبعدين وقع فجاه على الارض.
2: ده بعد ما حط تلت الذبيحه على التلتين على شكل صليب.
0: والغريب في الموضوع ان القديس الانبا مكاريوس كان دايما بيرفض يصوروه بالفيديو في القداس، لكن المره دي هو اللي طلب التصوير.
1: حضرتك كنت بتقول انه كان ثابت ومطمن رغم انه كان عارف انه هينتقل بعد دقايق. هو كان عارف انه هيسيبنا في الوقت ده؟
0: اولا هو ما سابناش، هو رحل بجسده بس، لكن روحه لسه معانا وخدمته لسه مستمرة لكل أولاده وكل اللي بيحبوه. ثانيا هو كان عارف من قبلها بكتير، كان عارف باليوم والساعة والدقيقة كمان.
2: إزاي بقى؟
0: في شواهد كتير بتقول إنه كان عارف الميعاد بالروح، منها إنه كان في حياته قبل نياحته بثلاث سنين كلف واحد من الآباء الكهنة إنه يحضر ويجدد المقبرة الخاصة بالآباء الأساقفة اللي موجودة تحت الهيكل البحري في الكنيسة المرقسية، واللي موجود فيها جسد الأنبا لوكاس والأنبا كيرولوس مطارنة إنا السابقين. وبعدين طلب شراء صندوق، وفعلا تم شراء الصندوق قبل نياحته بسنة. وبعدين قبلها بست أشهر طلب استخراج ترخيص باسم الأنبا مكاريوس باستعمال المقبرة الحالية عشان يدفن في المكان ده، يعني جاهز لنفسه كل حاجة، المقبرة والصندوق، وكان مستعد تماما للرحيل.
2: بس ده شيء عادي الواحد كبير في السن زي الأنبا مكاريوس، خصوصا إن هو أسقف، يعني راجل بتاع ربنا.
1: بس موافقته على التصوير في اليوم ده بالذات مش عادي.
0: مش بس كده، ده في شواهد كتير بتقول انه كان عارف اليوم والساعة.
2: زي ايه؟
0: يعني مثلا في واحدة بتحكي ان يوم 14 يناير 91، يعني قبل نياحته ب 21 يوم، لانه تنيح يوم الحد 3 فبراير 91. بتحكي الست انها قابلت الانبا مكاريوس وهو كان حيسافر القاهرة يوم 15 يناير عشان يصلي قداس عيد الغطاس في دير ابو سيفين. فالست قعدت تترجى انه ما يسافرش لانه بيتعب في السفر. أم قال لها
3: خلاص دي آخر مرة هسافر فيها، أسافر المرة دي وأسافر مرة تانية بعد 21 يوم وبعدين خلاص مش هسافر تاني.
0: وفعلا سافر للسماء بعد 21 يوم. وفي يوم الخميس السابق لنياحته سألوا واحد هنصلي فين يا سيدنا الأسبوع الجاي؟ أم قال له
3: الجمعة دي في الست العدرة والحد في ماري مرقس وبعدين مع ابو سيفين.
0: وفي واحد طلب منه انه يقابله يوم الحد اللي هو يوم نياحته، قال له
3: انا مش هقابل حد يوم الحد.
0: وكمان يوميها طلب منهم ما يحضروش الغدا.
1: ده مش مجرد احساس بقى، ده كان عارف ومتاكد.
0: مش بس كده، ده كان مبسوط وسعيد لان في ام راهبه فاضله اتصلت بيه من مصر وقالت له انها مسافره يوم السبت اللي هو قبل نياحته بيوم، فقال لها ان هو كمان مسافر. فقالت له مش نيافتك خلاص خلصت زيارتك السنوية؟ قال لها أنا مسافر سفرية مريحة بكرة.
2: واضح أنه راجل روحاني وعنده شفافية واستنارة.
0: طبعا، لأنه عاش بإكرام كبير لربنا، فربنا حقق بيه قول الكتاب في صمويل الأول أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. أنتوا عارفين أن نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب قال أنه شاف الشريط اللي متسجل عليه لحظة نياحة الأنبا مكاريوس بسرعة بطيئة جدا جدا في أمريكا، وشاف هو ومجموعة كبيرة من الشباب أمريكان ومصريين خمس صوابع نورانية رفعت الجسد من تحت المسبح لفوق الصينية. وأكيد الصوابع دي هي ملاك الذبيحة اللي حفظها من الوقوع على الأرض لحظة خروج روح الأنبا مكاريوس الطاهرة من جسده، وده عشان ربنا يكرم قديسه ويعلن للعالم قداسة الرجل البار ده اللي أخفى نفسه طول أيام حياته، وربنا أراد تكريمه فكانت جنازته مهيبة، حضرها جموع كبيرة جدا من الناس، وحضرها 11 واحد من أصحاب النيافة الأسقفة، وحضرها محافظ إنا ومدير الأمن ووزير الداخلية بعت مندوب عنه.
1: كل دول؟
0: ده غير عدد كبير جدا من الأباء الكهنة وأباء الطوائف المسيحية.
1: السلام لروح القديس الطاهر اللي لما جه سيده لقى سهران وبقاله مكان في أورشليم السمائية.
2: أيوة، لأنه في سفر الرؤيا الكتاب بيقول من يغلب سأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى الخارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم الجديد.
1: لكن أنت كده جبت الموضوع من الآخر يا أنكل. صحيح أنت قلتلنا عن الكنز، لكن إحنا عايزين نعرف محتوياته.
0: مش من الآخر ولا حاجة أكمل، لأنه بعد نياحته عمل معجزات كتير وظهر لناس كتير. يعني مثلا كان في أم راهبة رئيسة لأحد أديرة الراهبات، وكان الأنبا مكاريوس أب اعتراف راهبات الدير ده. وبعد نياحته حزنت جدا وكانت بتبكي وهي بتصلي وبتقول:
4: يا رب انت عندك قديسين كتير في السماء، كان نفسنا تخللنا الأنبا مكاريوس هنا على الأرض، لأننا بنلاقي فيه صورتك ومحبتك وحياتك الطاهرة متجسدة بينا. ايه ده؟ أنا فين؟ وإيه المكان الجميل الواسع ده؟ ياه، أنا حاسة بسلام وفرح ما لهمش حدود، وشايفة نور سماوي جميل. إيه ده؟ سيدنا الأنبا مكاريوس جاي لابس روب سماوي جميل ولابس صليب كله لقالق، ماشي بهدوء وسلام.
5: ايه رأيك في المكان ده يا أمنا؟
4: جميل جدا يا سيدنا. هو ده مكانك؟
5: لا، مكاني أجمل من كده، بس دي حتة فسحة بتمشى فيها. ايه رأيك؟ مش هنا أحسن من الأرض؟
4: أحسن يا سيدنا.
5: يبقى خلاص، ما تبكيش عليا تاني.
4: لكن يا سيدنا، هو أنا مت عشان كده جيت هنا ولا ايه؟
5: لا ما موتيش، لكن ربنا يسوع المسيح سمح انك تحضري لهذا المكان علشان تشوفيني وتتعزي وما تزعليش علي.
4: يا سيدنا، في ايه؟
6: كنت فين يا امنا؟
4: كنت موجودة.
6: أنا فتشت عليكي كل مكان في القلاية.
4: أنا حسيت أني اتخطفت 10 دقايق.
6: أنتي اتخطفتي 6 ساعات.
0: الأم الراهبة شكرت ربنا لأنه عزاها وخدها بالجسد عشان يوريها مكان القديس الأنبا مكاريوس في السماء. ومن الحاجات الجميلة اللي حصلت بعد نياحته أنه ظهر في حلم الوحدة وقال لها:
7: ولابونا أن العظات كترت وبقت في الشرايط والكتب، لكن أهم حاجة إنكم قربتم تيجوا كلكم. قوليلي ركز في العظة على التوبة والاعتراف والتناول، لأن اللي بيعترفوا بيتناولهم لهم مكانة عظيمة في السماء.
1: بركة شفاعة القديس العظيم ده تكون معانا.
2: أنت شوقتنا إن احنا نتعرف أكتر على الأنبا مكاريوس.
1: أيوة، يا ريت يا أنكل تحكيلنا عن حياته عشان ما حسش إني فاتني اجتماع الشباب.
0: حاضر يا أكمل. القديس اتولد يوم الأربع 10 سبتمبر سنة 23 في قرية أولاد يحيى بحي الشيخ جامع مركز دار السلام محافظة سوهاج. كان طفل جميل اسمه حلمي، وأبوه اسمه أيوب ميخائيل، وأمه اسمها رنة شنودة، وكانوا الاتنين عايشين بمحبة ربنا ومخافته. درس حلمي في المدرسة الابتدائي وبعدين اشتغل في الزراعة ورعاية الأغنام. وبيحكي أخوه عزيز أيوب إنه هو صغير كان بيشارك في الاجتماع الروحي اللي بتعمله العيلة كل يوم حد، وكان هو الطفل الوحيد اللي بيسيب اللعب ويقعد يسمع الإنجيل والصلاة.
1: يعني كان متعلق بربنا من صغره.
0: بالظبط. لما كبر شوية ساب قريته وراح لواحد من قريبه، عرض عليه رغبته أنه يدخل الدير، لكن قريبه رفض والقديس أصر، وراح هو واتنين من قريبه لواحد راهب قديس كان عايش في مغارة، وقالوا له انهم عاوزين يترهبنوا. فقال لهم
8: الاتنين دول يرجعوا يتجوزوا، اما حلمي فيروح الدير.
0: وفعلا راح دير السيدة العذراء البراموس يوم الجمعة 7 يونيو سنة 1946، وبقى راهب يوم الخميس 21 نوفمبر في نفس السنة، وسموه الراهب آدم. بعدها نال درجة الشموسية على إيد

0: 47. بعد كده راح كلية اللاهوت في حلوان سنة 48، وبقى قسيس على ايد المتنيح الانبا ماكاريوس اسقف الدير يوم 2 ابريل سنة 1950 باسم القس بولس البراموسي، وتخرج من كلية اللاهوت في مايو 53، وتعين كاهن لكنيسة الشهيد ماري جرجس في بور فؤاد في اكتوبر 53. بعد كده نال درجة القمصية في 25 مارس سنة 1956، وبعدين أراد رب المجد أنه يكون أسقف، وفعلا بقى أسقف على إبراشية إنا وقوس وقفت ونقادة ودشنة والبحر الأحمر وتوابعها، وحصلت السيامة يوم 19 سبتمبر سنة 1965، وفضل يخدم إبراشيته بكل أمانة وحب ووداعة وعطاء أكتر من 25 سنة، لحد ما تنيح يوم الحد 3 فبراير سنة 1991 أثناء القداس اللي انتوا شفتوه.
1: ياه، دي رحلة طويلة قوي كلها خطوات ناحية ربنا وقرب منه.
2: بس انت قلت لنا كل حاجة كده مرة واحدة يا أستاذ مخلص، عاوزين نشبع من السيرة العطرة دي.
1: أيوة يا أنكل، احكي لنا الحكاية واحدة واحدة.
0: واحدة واحدة يبقى لازم أبيت هنا، دي سنين طويلة من الخدمة والقداسة والمعجزات. أقول لكم أحسن حاجة اسألوني على اللي انتوا عاوزينه وأنا أجاوبكم.
2: احكي لنا مثلا عن أيام رهبنته.
0: هو راح دير البراموس وكان عنده وقتها 23 سنة، التلمذ هناك على إيد كبار الأباء والشيوخ في البرية في الوقت ده، منهم أبونا بولس البراموسي الكبير وأبونا فلتس البراموسي الكبير وأبونا عبد الثالوث الحبشي، وخدمهم وخد بركتهم وكانوا بيحبوه جدا لأنه كان مطيع ومحب للخدمة، وكان بيجي عليه وقت يقوم بأغلب خدمة الدير الصعبة، وكانت تعزيته في خدمة الأباء الشيوخ يغسل لهم هدومهم وينظف لهم قلاليهم ويملى لهم المية، وبيحكوا عنه أنه كان منظم في حياته الروحية وفي لبسه وحياته الخاصة، وقليته كانت دايما نظيفة، وفضل مداوم على المزامير والمطانيات والصوم لحد الليل، وقعد 12 سنة يفطر على العيش والكمون، كان هادي ومحبوب من الكل، وكان مثال للراهب الصامت اللي ما يتكلمش إلا إذا كان في ضرورة وفي الموضوع، وكان أسلوبه بسيط ومع ذلك كان كلامه يمس القلب.
1: كان بيحقق القول اللي بيقول إن الكلمة إذا خرجت من اللسان لا تتجاوز الأذان، أما إذا خرجت من القلب فإنها تدخل إلى القلب.
2: يعني عاش حياته راهب مثالي ما بيهتمش بأمور الدنيا
0: أبدا، كان بيضبط نفسه في كل شيء، وما كانش بيضحك غير نادر وبصورة تليق بالرهبان، والسماء أعلنت له بشرة جميلة في بداية رهبنته لما كان اسمه أبونا آدم.
3: يا أبونا، أنت أب اعترافي ولازم أقولك على اللي ما قدرش أقوله لأي حد.
4: قول يا أبونا آدم.
3: أنا شفت رؤية، لقيتني فيها ماسك الصليب والحية النحاسية وبصلي التحليل.
4: بشرة جميلة، يبقى هتترسم أسقف يا أخوي.
1: ده كان إعلان جميل من السماء.
2: طب وفي الفترة اللي خدم فيها كأسيس؟
0: كان محبوب جدا من الشعب، وفي الفترة دي قرأ كمية هايلة من الكتب الكنسية المقدسة. بعدها استدعى قداسة البابا كيرولوس السادس القديس العظيم، وطلب منه أنه يكون سكرتيره الخاص، وكان البابا بيحبه جدا وكان مسميه أبونا بولس البسيط ويقول له تعالى يا مبروك. ولما كان أب اعتراف للرهبات في واحد من أديرة مصر القديمة، كان بيصلي قبل ما يسمع اعتراف أي راهبة عشان ربنا يديله نعمة الإرشاد لكل راهبة حسب اللي يناسب حياتها الروحية، وإذا قابله سؤال أو مشكلة ما يقدرش يجاوب عليها كان يقول
3: أنا معرفش يا بنتي، لكن روحي قليتك وصلي وسيبيني هنا أصلي عشان ربنا يرشدنا. شوف يا بنتي، أنا معرفش حاجة لكن ربنا أرشدني إلى الحل ده.

0: أخيرا يا بونا، أنا كده ارتحت من جهة الموضوع ده.
1: بس أنا زعلان يا بنتي، مش عارف ليه بسرح وأنا بصلي.
0: أنت يا بونا؟ لا طبعا، أنا عارفة أنك بتقول كده عشان تفكرني، أنا فعلا بسرح وأنا بصلي. حللني يا بونا.
1: الله يحلك يا بنتي.
2: كانت دايما هي دي طريقته، أي خطية أو مشكلة يكون عاوز يطرحها قدام اللي بتعترف كان يجيبها في نفسه، مع أنه كان قدوة ومثال عملي على

0: سلوك المتضع الوديع، وتصرفاته كان كلها تقوى واستقامة، وكان بيعرف بالروح احتياجات أولاده المادية والروحية. وفي يوم
1: سلام يا أمنا رئيس الدير.
2: سلام يا أبو نابلس.
1: الدير محتاج لحاجة؟
2: تسأل ليه يا أبونا؟
1: لأن الشهيد أبو سفين جاني وبلغني.
2: يا بركة رب المجد يسوع. إزاي يا أبونا؟
1: أنا بعد القداس رجعت أستريح شوية قبل ما أروح البطريركية لسيدنا البابا كرولوس، ويدوب بغمض عيني سمعت صوت بيقول لي قم خد فلوس وروح دير أبو سفين. قمت ورشمت الصليب وقلت يمكن الشيطان بيحاربني، وغمضت عيني تاني فسمعت نفس الصوت، فقمت وصليت الصلاة الربانية ورشمت الصليب وحاولت أنام، فأنا سمعت صوت بيقول لي أنا الشهيد أبو سفين، بقول لك قوم دلوقتي وخد الفلوس وروح ديري في مصر القديمة. فتأكدت إن الصوت ده من الله، فقمت وخدت الفلوس الموجودة عندي في الدولاب وجيت.
2: مبارك هو الرب. تعرف يا بونا، أنا كنت لسه بصلي لأن أحوال الدير المادية متعسرة شوية وكنا محتاجين فلوس.
3: يعني هو وصله بالروح احتياج الدير اللي هو أب اعترفه؟
4: ده راجل مبارك صحيح، ليه حق البابا كرولوس يسميه المبروك.
0: لا، وفي حادثة تانية ظريفة جدا حصلت مع نفس الدير.
3: قصدك معجزة تانية؟
0: هي فعلا معجزة، وهي إن القديس في يوم قابل واحد من الآباء الكهنة.

0: حلو قوي يا ابونا بولس الفرجيه بتاعتك دي.
1: ما تغلاش عليك يا ابونا، اتفضل.
0: ايه ده يا ابونا، انت هتديني فرجيتك؟
1: هي مش عاجباك؟
0: ايوه، بس على الاقل اعرف اتكلفت كام.
1: انا مش عاوز قدامها فلوس.
0: امال عاوز ايه يا ابونا؟
1: مش انت بتطبع كتاب خدمه الشماس؟
0: ايوه اطبعه يا ابونا.
1: خلاص، قدر انت تمن الفرجيه وابعت بالقيمه دي نسخ من خدمه الشماس لدير الراهبات في مصر القديمه.
2: ووقتها ما كانش فيه في الدير غير نسخه واحده من الكتاب بتدرس فيه كل الراهبات، ولما بعت ابونا الكتب طلعت اكتر من عدد الراهبات الموجودين في الدير بعشر نسخ.
3: قدوس والله،
4: احنا زي ما كناش نعرف القديس الطباوي الروحاني ده قبل كده.
2: ده لانه طول الوقت كان بيهرب من المجد الباطل وعاش حياه بسيطه وفي منتهى الاتضاع.
3: امال ازاي بقى اسقف؟
2: بعد نياحه الانبا كيرلس مطران كرسي انا، قام قداسة البابا عمل قرعة هيكلية بين اتنين من القمامسة علشان تظهر مشيئة الله، وما كانش فيهم أبونا القمص بولس البراموسي، ولكن قداسة البابا كان عامل في القرعة ورقتين بأسماء الأباء القمامسة الرهبان، وكان عامل ورقة بيضة. وبعد القداس استدعى البابا واحد من الشمامسة عشان يسحب ورقة القرعة، طلعت الورقة البيضة
4: باسم الصليب،
2: وده كان إعلان لاختيار الروح القدس لراهب تالت. وفعلاً وقع الاختيار على الراهب القمص بولس البراموسي، وتم طقس صيامته اسقف باسم الانبا مكاريوس، اسقف انا وقوس ونقاده وقفت ودشنا والبحر الاحمر.
4: بس دي ابرشيه كبيره قوي.
2: فعلا، وبعد نياحته انقسمت فعلا لاربع ابرشيات.
3: وكان بيقدر برغم المساحه الكبيره دي انه يفتقد كل الشعب ده زي ما قلت قبل كده يا استاذ مخلص؟
2: ايوه، كان بيروح لهم بيت بيت زي ما قلت لكم، حتى في اواخر ايامه وشده مرضه كان شعلة خدمة ورعاية، وكان مثال للراعي المسؤول عن شعبه. كان بيدي لجسمه أقل القليل من الراحة، وكان دايما ناسك يقضي وقته في الجهاد والخدمة، ومع ذلك كان بيخفي نفسه عشان محدش يمدحه، وكان دايما يقول داري على شمعتك تقيد. وبرغم كل ده كان دايما بيحس انه مقصر في حق الله.
4: مقصر؟ كل ده مقصر؟
2: وكان بيقول يعني انا بعمل ايه، انا مش بصلي.
3: مع انه واضح ان حياته كانت حياة صلاة.
2: مش صلاة عادية، دي صلاة بحرارة وخشوع، لدرجة انه في مرة كان في زيارة القرية من قرى الابروشية، وكان القديس قاعد في شقة واحد من الاباء الكهنة وكان لوحده. وبعدين ابونا صاحب الشقة كان في معاه واحد كان عاوز يكلم سيدنا في موضوع معين، فخبطوا على الباب وسيدنا ما ردش. بعد فترة فتح ابونا الكاهن باب الشقة بالمفتاح اللي معاه، وقعد هو والشخص اللي معاه في الصلاة، وكان سيدنا في قطه والباب مقفول. بعد شوية سمعوا سيدنا وهو بيصلي بحرارة جديدة وكأنه بيصارع شخص تاني، ومن شدة حرارة الصلاة المكان اتهز، فأبونا والشخص اللي معاه طلعوا جري وسابوا الشقة من الرهبة وقفلوا الباب وراهم. في مرة تانية كان في واحد ساكن قدام المطرانية، وكان دايما يشوف سيدنا طول الليل سهران.

0: يصلي ويسبح ويقرأ في الإنجيل، والأوضة منورة لحد الصبح. وفي يوم اتسرع وقال له إنه بيشوفه، ومن يومها سيدنا قفل الأوضة عشان محدش يشوفه تاني. ولما حد كان بيطلب منه إنه يريح نفسه كان يقول له:
1: الناس تعبانة وعاوزة اللي يريحها ويديها كلمة منفعة، دول بيجوا من بلاد بعيدة وتعبانين، لازم الواحد يشوفهم عاوزين إيه، دول مساكين والأيام دي صعبة ولازم نريحهم.
2: ده بيدل على إن عنده محبة عظيمة قوي اللي حواليه،
0: محبة بدون حدود. يعني مثلا واحد من الآباء الكهنة قال عنه:
3: سيدنا الأب مكاريوس كانت محبته للآباء الكهنة عميقة جدا، ما حسناش في يوم من الأيام إنه رئيس علينا، لكنه كان في الحقيقة أب بمعنى الكلمة، فيخاف علينا جدا من أي خطر مهما كان نوعه، وما يستحملش إنه يشوف واحد مننا مريض فيفضل يصلي عشانه ويسأل عليه وعلى أولاده، وما كانش يستحمل يشوف حد من ولاده محتاج لفلوس أو عنده مشكلة، كان دايما مشغول بولاده ويحرص على إننا نحب بعض، كان دايما يقول الخدمة الناجحة في محبتكوا لبعض، وكان دايما يقول لنا:
1: ربنا ينجح رسالتكوا ويعينكوا في الخدمة لأنها عبء تقيل.
2: واضح إنه جمع فضائل كتيرة قوي،
4: محبة وروح خدمة ونسك
0: واتضاع. كان برغم كل مواهبه دي شديد التواضع، يعني مثلا لما كان حد يطلب منه يوعظ كان يقول:
1: أنا مش متعلم، أنا معرفش أوعظ، أنا مسكين، أنا ضعيف، محتاج لرحمة ربنا، ربنا يغفر لي خطيتي.
0: وما كانش يحب حد يعمل له مطانية أبدا، وكان دايما يقول إنه كان بيسمع البابا كيرلس لما حد يعمل له مطانية بيقول بصوت واطي: ينبغي لك وحدك السجود يا رب يسوع المسيح. وكان يقول إن السجود فقط للرب يسوع المسيح. أو لما اتنين يختلفوا في شيء أو واحد غلط في التاني، كل واحد يعمل مطانية للتاني ويطلب منه إنه يسامحه. وجنب تواضعه كان بيحب الصلاة جدا، وخصوصا المزامير.
4: ما القديس ماري إسحاق قال: أول ظلمة في العقل تبدأ عندما تتكاسل عن المزامير، وإذا أهملت أوقاتها تفارقك المعونة الإلهية، فتميل نفسك للشر شيئا فشيئا، لأن الانتقال من جهة اليمين معناه الاتجاه إلى جهة اليسار.
0: لما كان القديس راهب كان بيصلي المزامير في أوقاتها، وبعد ما بقي أسقف فضل محافظ على صلاة المزامير، وكان بيصليها الصبح وبالليل. وكان يقول:
1: الإنسان الروحاني لازم يصلي المزامير، أنا ما أقدرش أنام تحت أي ظرف إلا بعد ما أصلي المزامير، لو الإنسان اتكاسل مرة واحدة يا إما الشياطين تفتك بيه، وإما يدخل في برودة روحية ولا مبالاة من جهة الصلاة، ومن الصعب قوي إنه يرجع للصلاة بحرارة.
0: الراجل ده كان راجل صلاة بمعنى الكلمة، كان في قليته يفضل يصلي المزامير ويقول التسبحة ويبص لأيقونة العذراء، كان يشوف وش العذراء بيشع نور وبعدين تتجسم ويشوفها بالكامل داخل القلاية، وكان لما يخرج يبقى وشه منور وإيديه تبقى زي الشمع الأبيض منورة ولمعانها يخطف النظر، وكان يبقى مليان فرح وسعادة وسلام. في مرة حد شافه في الغردقة وهو وشه منور وأحمر، فراح القديس قال له: الواحد لما ياخد حمام سخن وشه بيحمر. لكن كان بيقول كده عشان يداري على معجزة كبيرة حصلت له هو، حكاها بعد كده.
2: حكى ليه؟
1: كان في موضوع شغلني وكنت سهران بصلي وببكي وبطلب من ربنا انه يحل المشكلة، فبصيت لقيت قدامي مركبة نارية وصوت رب المجد بيقول لي: اركب وما تخافش. فركبت ولقيت نفسي على سحابة في السماء عليها رب المجد. قال لي: مالك يا مكاريوس يا ابني، زعلان ليه وانا معاك؟ وبعدين قعدت اتكلم مع رب المجد، وبعدها لقيت نفسي في نفس المكان اللي كنت فيه ووشي احمر جدا.
4: ياه، ده وصل للسماء. على كده سيدنا الأنبا مكاريوس كان من الآباء السواح.
0: ده أكيد، وفي أكتر من حادثة بتأكد كده، منها إنه في يوم سيدنا قابل واحد من الآباء وهو المتنيح أبونا عازر توما، وكان من الآباء السواح، فقال له:
1: ما تعرفش يا أبونا عازر كم عمود في كنيسة العذراء الأثرية في أتريب؟
5: كتب التاريخ بتقول 44 عمود يا سيدنا.
1: كتب التاريخ؟ ولا أنت صليت معانا؟ أنا كنت شايفك ورا العمود.
0: وفي حادثة تانية حكيتها واحدة من الخادمات.
6: قبل نياحة سيدنا الأنبا مكاريوس بحوالي 3 شهور، الساعة 4 الصبح كنا سهرانين بنجهز أكل لبعض الزوار، وكانت الكنيسة المرقصية فيها نور شديد قوي، والكنيسة بيفصل بينها وبين المكان اللي كنت فيه سور. فخدني حب الاستطلاع وبدأت أطلع سلم خشب. سمعت صوت صلاة وشفت نور شديد، بس لما قربت ما سمعتش حاجة خالص. وتاني يوم زرت سيدنا، أم قال لي
7: بلاش الصناتي تاني، خدي بركة وكفاية. افرضي وقعتي وانتي على السلم، ولا أقولك بلاش تشوفي حاجة تاني؟
6: سامحني يا سيدنا، مش هعمل كده تاني.
0: طبعا سيدنا كان بيصلي مع الآباء السواح في الكنيسة، وحس بالروح بوجود حد بره. ودي موهبة تانية كانت عند الأنبا مكاريوس، هي موهبة الشفافية. يعني مثلا في مرة كان مسافر نقادة، وفي واحد كان سيدنا مكلفه ببعض الأعمال في المطرانية في إنا، وجاب ناس دخلوا المطرانية لأن كان عنده رهبة إنه يفضل في المكان وحده. أم واحد من الضيوف لعب في ساعة الحيط. سيدنا لما رجع بعد كده بيومين قال لهم على كل اللي حصل في المكان، ومين لعب في ساعة الحيط، ومين كان قاعد. وعشان يغطي الكرامة العظيمة دي قال لهم إنه نام بعد الظهر وحلم إنه جه المطرانية وشاف كل ده. وغير كده عشرات الحالات اللي كان سيدنا بيشوف فيها حاجات وهو في مكان تاني، أو بيعرف حاجات قبل ما تحصل.
2: طباك يا أنبا مكاريوس يا حبيب المسيح.
0: أظن بقى أنا قلت لكم كل حاجة عن القديس العظيم ده.
4: لا مش كل حاجة يعني، بس تستاهل فنجان شاي هحضره لك بنفسي.
2: أنا أسف يا بابا، لو كنت أقدر أقوم كنت حضرت لكم أنا الشاي.
4: ولا يهمك يا حبيبي، وبعدين فيها إيه يعني لما أتعب؟ ما احنا تعبنا، الأستاذ مخلص معانا برضو.
0: لا أبدا مفيش أي تعب، أنا باخد بركة كبيرة لما بتكلم عن أي حد من أباء الكنيسة وقديسيها.
2: طب لحد ما يجي بابا عايز أسألك عن حاجة. أنا لفت نظري جدا علاقة سيدنا الأنبا مكاريوس بالقداس لدرجة إنه تنيح وهو بيصلي.
0: ياه، ده في علاقة وثيقة بين الأنبا مكاريوس والقداس. ده كان دايما يقول
7: القداس بالنسبة لي هو عزائي الوحيد وفرحتي الشديدة، ومحدش يعلم بالفرحة اللي بحس بيها وأنا واقف قدام المسبح. إذا كانت دي فرحتنا وإحنا على الأرض، إزاي هتكون فرحتنا وإحنا في السماء مع ربنا يسوع المسيح؟
0: وكان بيصلي القداس الإلهي بقوة روحية عالية، وكل كلمة تخرج زي النار، لأنه كان بيصلي من أعماق قلبه وبكل وجدانه وكيانه. كان بيقول كلمات القداس كأنه بيدق أكل شهي، يتأنى ويتأمل كل كلمة يقراها، ويصلي كل صلوات القسمة بحرارة جديدة ودموع غزيرة وروحانية عالية وبلحن سماوي جميل جدا. وكان بيحترم المسبح جدا ويقول
7: اللي يحترم المسبح ويقدسه يشوف أمور روحية عجيبة، والرب يكشف له عن الأسرار المخفية.
0: وساعات كان بيبقى تعبان ومش قادر يقف وعنده ضيق تنفس، وأول ما يبدأ يصلي القداس ويفرد إيديه قدام المسبح ويرفع قلبه الرب المجد يتغير كل شيء، يقف ثابت وكلامه يخرج قوي ومن القلب وتنفسه طبيعي جدا. ولما كانوا يسألوه في آخر القداس إيه اللي حصل، يقول لهم إنه كان بيصلي مع البابا كيرولوس أو ماري جرجس أو أبو سيفين أو مجموعة من السواح. وبالمناسبة دي أنا قريت قصة جميلة جدا حكاها واحد من الأباء حصلت مع الأنبا مكاريوس.
2: إيه هي القصة الجميلة دي؟
4: بقى كده يا أستاذ مخلص، كنت عاوز تحكي قصة جميلة وأنا مش موجود.
0: سامحني يا أستاذ رأفت، أنا كنت معتمد على إن أكمل هيحكيها لحضرتك.
4: أنا متأكد إن أكمل مش هيبقى له سيرة بعد كده غير الأنبا مكاريوس وحياته الجميلة.
2: ربنا قادر ينفعنا ببركته.
4: اتفضل الشاي يا أستاذ مخلص.
2: على ما الشاي يبرد احكي لنا عن القصة اللي حصلت مع الأنبا مكاريوس في القداس.
0: حاضر يا فندم. بقى سيدنا الأنبا مكاريوس كان بيصلي القداس بعد الظهر في سوم العذراء في كنيستها، وكان سيدنا بيناول الدم لضعف نظره، وكان أبونا الكاهن بيناول الجسد. وبعد ما انتهوا من مناولة الرجالة وبعدين الستات، اتقدمت آخر ست عشان تتناول الجسد المقدس، وكان اللي فاضل من الجسد جزئين بس، فأبونا ناول الست جزء منهم وبيبص ملقاش الجزء التاني. اتفزع وقعد يدور في كل مكان، وفي الآخر برضو ملقاهوش. فبص لسيدنا وهو محتار عشان ياخد الحل منه، فسيدنا ابتسم وقال له
7: اطمن، كان في معانا واحد من الآباء السواح بيصلي وهو اللي تناول الجزء اللي فاضل، ما تخافش.
2: الله، قصة جميلة فعلا، كانت هتفوتك يا بابا.
4: وخصوصا ان الأستاذ مخلص بقى بيحكي بطريقة جميلة لأنه بيتدرب فيكم في اجتماع الشباب.
2: قصدك فيهم يا بابا.
0: احنا هنرجع للنغمة دي تاني بعد كل اللي حكيته أكمل؟
2: لا لا أبدا، دي السيرة اللي سمعناها دلوقتي معزية جدا وملت قلبي رجاء وفرح. أنا سعيد قوي أني تعرفت على قديس عظيم زي الأنبا مكاريوس،
0: وفي حاجة عظيمة كمان هو عملها.
4: الحقيقة الراجل ده كل حاجة في حياته عظيمة.
0: من أعظم الحاجات اللي عملها الأنبا مكاريوس في حياته إنه بنى كنيسة العذراء في إنا، وكان دايما يطلب من الست العذراء إنه يبني لها كنيسة يصلي فيها قبل ما ينتقل. وفعلا تم البنى في حوالي 15 سنة، وبعد ما تم بقت من أجمل الكنائس على مستوى الإبرشية. وحصلت معجزة عظيمة قبل تدشين الكنيسة، هي أن سيدنا كان مرض مرض شديد جدا لدرجة أنه حس بأن روحه خرجت من جسمه، لكن العذراء تشفعت لرب المجد يسوع المسيح أنه يمد في حياة سيدنا الأنبا مكاريوس لأنها عاوزاه يدشن كنيستها. وفعلا ربنا استجاب لشفاعة أم النور، وبيذكر الأنبا مكاريوس أن دخول الروح للجسد كان أصعب من خروجها، وتم تدشين الكنيسة.
2: ياه، دي معجزة عظيمة جدا، وبتدل على علاقة الأنبا مكاريوس بالسمائيات.
4: طبعا يا ابني، راجل بالشفافية والروحانية دي أكيد بيكون له مكانة خاصة في قلب رب المجد وقلب ستنا أم النور مريم.
0: ووقت التدشين فضل الأنبا مكاريوس يصلي من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 5 بعد الظهر من غير تعب ولا ملل برغم ظروفه الصحية. وساعده على كده حضور عدد من أرواح القديسين في اليوم ده، منهم ماري جرجس وأبو سيفين ومريمينا والبابا كيرولوس وأباء سواح،
2: وأكيد العذراء مريم.
4: أيوة طبعا، ما هي كنيستها.
0: بالظبط، والأكتر من كده إن سيدنا لما جه يرشم كرسي الأسقف اللي كان عليه صورة رب المجد محفورة في الخشب، حس سيدنا إن ربنا تجسم من الصورة وسطع نور باهر حواليه لدرجة إنه حس برهبة شديدة، ويدوب رشم أطراف الكرسي بالميرون من شدة جلال ورهبة الموقف.
4: دي معجزة عظيمة يا أستاذ مخلص.
2: واضح إن حياة الأنبا مكاريوس سلسلة من المعجزات.
0: ده شيء حقيقي.
2: طب ممكن تحكي لنا عن معجزات الأنبا مكاريوس؟
0: يبقى باباك بقى يجيب لي مرتبة ويحطها على الأرض هنا عشان أبات معاكو يومين ثلاثة.
4: ياه، للدرجة دي؟
0: وأكتر يا أستاذ رأفت، ده كان راجل بركة، ومكان ما يروح تلاقي معجزات ونعم كتيرة، لأنه كان شاهد حقيقي لرب المجد وكانت دايما طلباته مجابة.
2: أيوة، مش الكتاب بيقول في سفر إشعياء: في وقت القبول استجبتك، وفي الخلاص أعنتك فأحفظك؟
4: طب ممكن تحكي لنا بعض معجزات قدسنا الأنبا مكاريوس؟
0: في معجزة جميلة بس مش أنا اللي هحكيها.
2: أمال مين؟
0: دي موجودة في الكتاب الجميل اللي كتبه أبونا القمص متى ماركو باسيلي، واللي بيحكي المعجزة نيافة الأنبا شاروبيم أسقف إنا وقفت. ربنا ينفعنا ببركة صلواته.
4: معجزة حصلت مع نيافته شخصيا؟
0: لا، حصلت مع بنت أخته وليلة الذكرى الخامسة لنياحة الأنبا مكاريوس. شافت في الأوضة اللي كان فيها جسده وقت النياحة حمامة عمالة تلف في الأوضة، ووش الحمامة زي وش الأنبا مكاريوس. وبعدين خرجت من الشباك وهو مقفول بسرعة شديدة، فراحت جري تحكي له وهي خايفة. فنيافته قال لها: اللي يشوف الأنبا مكاريوس ما يخافش.
2: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت.
4: سلام، قول يا أستاذ مخلص، قول كمان، عاوزين نتمتع أكتر بالسيرة العظيمة دي.
0: لأن سيدنا كان دايما بيتشبه بمخلص ورب المجد اداله نعمة. وفي معجزة جميلة حصلت مع واحدة مقيمة في أمريكا، وبتحكي إن كان عندها مرض احتار فيه الدكاترة، وكان جيل والدتها نفس المرض وانتقلت بسببه. الست دي راحت لنفس الدكتور اللي كان بيعالج أمها، فرفض يعالجها عشان اللي حصل لأمها، فطلبت من رب المجد إنه يترأف عليها بنعمة الشفاء. وفي ليلة وهي نايمة شافت حلم جميل كأنها في راس غارب، وكان سيدنا الأنبا مكاريوس قاعد في أول الكنيسة والشعب حواليه. فقالت لنفسها: لو لمست طرف توبه هخف. وفعلا راحت ولمست طرف توبه، فلاحظت إن سيدنا التفت وسأل عليها، وفهمت إنه حس إنها لمسته. والناس قالوا له: دي موجودة في أمريكا. قال لهم: لا، دي هنا في الكنيسة. وصحيت وما فهمتش معنى الرؤية دي، فراحت فتحت الإنجيل عشان ربنا يرشدها. تفتكروا الإنجيل اتفتح على إيه؟
2: معجزة نزفت الدم للمسيح شفاها لما لمس التوبة.
0: برافو عليك يا أكمل.
4: ويا ترى خفت؟
0: خفت تماما، وده كان ببركة القديس الأنبا مكاريوس.
2: بس كان جميل إنه حس بيها من غير ما يشوفها.
0: ياه، ده في معجزات كتيرة قوي سيدنا شاف فيها حاجات مش بس وهي بتحصل، لا ده كان بيشوف الحاجات اللي حصلت من زمان وهو حتى ما حضرهاش، وحاجات لسه هتحصل في المستقبل. يعني مثلا في خادم فينا حكى عن واقعة حصلت مع سيدنا.
8: في يوم كنت بزور سيدنا زي العادة علشان والدي كان تعبان، وكنت بروح لسيدنا عشان يصلي له.

0: وكان كل مرة يديني صليب مذهب بركة. وفي مرة سيدنا بعد ما طلع الصليب المذهب راح مرجعه تاني مكتبه، وطلع صليب لونه اسود واكبر من التانيين. ما فهمتش وقتها ليه سيدنا عمل كده، لكن بعد كام يوم فهمت، لان والدي توفى وفهمت ان ربنا عرف سيدنا بموضوع الوفاة.
1: ده غير واحدة راحت تزور سيدنا وقالت له انها هتتخطب لدكتور، فسيدنا قال لها بلاش الشخص ده، بس هي رفضت. فسيدنا ابتسم وقال لها انت عاوزة تروحي سويسرا، وطبعا البنت ما فهمتش. وبعد ما اتجوزت الشخص ده اتفاجئت انه مريض مرض خطير ولازم يروح سويسرا يتعالج، وبعدها بفترة اتوفى.
2: اللي كان مفاجأة ليها كان واضح جدا لسيدنا،
3: كأنه كان بيقرأ في كتاب مفتوح.
1: ده في معجزة كمان حصلت مع نفس الست اللي عايشة في أمريكا، واللي خفت لما لمست توب سيدنا في الحلم. بتحكي ان سيدنا لما كان بيروح راس غارب كان بينزل في بيتهم، وبعد ما والدتها توفت وقرب ميعاد زيارة سيدنا الراس غارب، فكرت مين اللي هيستقبل سيدنا بعد وفاة والدتها. قالت تكلم أختها في القاهرة عشان تروح تستضيف سيدنا. لكن في يوم 2 يناير 1991 حلمت ان الأنبا مكاريوس في كنيسة ماري جرجس، وكان بيسأل بعض الأسئلة، وقال لها سؤال ما عرفتش إجابته، فقالت له يديها مهلة عشان تقرأ وبعدين ترد عليه. فضحك سيدنا بمحبة وبساطة وقال لها دول كلهم 32.
3: هو كان سؤال في الحساب؟
1: لا طبعا، هو كان بيرد على سؤال تاني وعلى قلقها من زيارته، ولكنه كان يقصد انه فاضله 32 يوم وينتقل. وهي ما فهمتش إلا بعد مرور 32 يوم، وتفاجئت بنياحة الأنبا مكاريوس في المعاد اللي هو قال عليه.
2: ده راجل علاقته مفتوحة بالسمائيات.
3: مش انت قلت يا أنكل انه كان من الأباء السواح؟
1: أيوة طبعا، وفي حادثة بتثبت كده بيحكيها القمص مقار من الأباء الكهنة الأجلاء. حكى ان سيدنا كان بيزور البليانة، وقال لأبونا مقار انه حيصلي القداس تاني يوم. فقام أبونا رفع بخور باكر وانتظر نزول سيدنا زي العادة، بس سيدنا منزلش. بعت عم راتب تلميذه وقال لأبونا إن سيدنا بيقول قدم الحمل وصلي وهو هينزل الكنيسة في أي وقت. وبعدين بص لقى واحدة ست كبيرة أبونا يعرفها بتقول بصوت مسموع إن في قداس تاني فوق، وهي حضرت. وبعدها سيدنا نزل وقت قراية الإنجيل، ووقت التناول الست الكبيرة قربت عشان تتناول، قام سيدنا زعق لها
4: انت مش اتناولتي في القداس اللي فوق، ما يصحش تتناولي مرة تانية.
1: فأما أبونا راح سأل الست انت كنت فين؟ قالت له ان سيدنا كان معاه ناس تانية وبيصلي قداس جميل في الكنيسة اللي فوق. ففهم أبونا ان سيدنا كان بيصلي مع الأباء السواح.
3: انا حاسس ان سيدنا على قد بساطته وروحانيته كان عنده قوة وسلطان عجيب.
2: طبعا، واكيد بيستمد قوته دي من ايمانه.
3: ايوه، مش الكتاب بيقول يا رب من اجل عبدك وحسب قلبك قد فعلت كل هذه العظائم، يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك.
1: مش بس قوة روحية، ده كمان سلطان وقدرة هايلة. كان في مجموعة عاوزين يرفعوا خزنة تقيلة جدا في المطرانية، وحاولوا يرفعوها بكل طريق ما قدروش، وكانوا 4 أشخاص، والخزنة محتاجة عدد أكبر من كده بكتير. وبعدين بصوا لقوا سيدنا داخل عليهم، رشم علامة الصليب على الخزنة، وفجأة لقوا نفسهم قادرين يرفعوها كأنها معمولة من الورق مش من الحديد.
3: يا عدرة،
2: المجد لرب المجد، خزنة حديد.
1: طب ده في حاجة أقوى من كده. في حكاية حكاها عم راتب تلميذ الأنبا مكاريوس، هي إن سيدنا كان في زيارة القرية من القرى اللي في الإبروشية، ودخلت عربيته في سواق صغير خالص لدرجة إن العربية اتحشرت فيه والباب اتفتح بالعافية، وكان فيه على الجنبين مصطبة هنا ومصطبة هنا. بعد ما سيدنا خلص الزيارة طلب من عم راتب انه يدور العربية للناحية التانية عشان يرجعوا.
2: يدورها ازاي؟ انت مش بتقول شارع ضيق جدا؟
3: يعني العربية محشورة والباب اتفتح بالعافية وسيدنا عايزها تلف كمان؟
1: ولفت.
3: ايه؟ باسم الصليب.
1: بالظبط، باسم الصليب اللي في ايد سيدنا، لانه طلب من 4 أشخاص ان هم يرفعوا العربية من 4 جهات ويلفوا بيها فوق المصطبتين ويدوروها الناحية التانية، ورشم الصليب
3: ورفعوا العربية،
1: وكانت عربية مرسيدس يعني تقيلة جدا
2: كمان،
1: وكان جواها عم راتب كمان.
3: ما دي قوة الصليب وبركة الأنبا مكاريوس.
2: ده راجل بركة كبيرة، كنز حقيقي يا أستاذ مخلص.
3: فعلا، كنيستنا مليانة بقديسين عظام عايشين ببركة صلواتهم وشفاعتهم.
1: ده غير مئات المعجزات اللي حصلت على إيد الأنبا مكاريوس في حياته أو بعد نياحته، ولسه بتحصل لحد دلوقتي.
3: ممكن تقول لنا معجزات شفاء عملها سيدنا؟
1: ياه

0: دي كتيرة جدا. في مرة واحد جات له حساسية شديدة وصدمة عصبية، ضغطه بقى صفر ونفسه وقف وقلبه ما بقاش يدق، لدرجة انهم بس الوقت مامتها ما كانتش عاوزة تسيب الكنيسة وفيها جسد الأنبا مكاريوس.
1: وبعدين عملت ايه؟
0: أخدت منديل ورق وحطيته على وش سيدنا، ولما رجعت البيت دهنت جسم البنت بالمنديل، وكانت مفاجأة إن المنديل مليان زيت. بعدها البنت نامت نص ساعة وقامت سليمة تماما، وقالت لأمها أنا شفت الأنبا مكاريوس، سيدنا ما ماتش، رشمني بالصليب وقال لي خلاص مفيش سخونة ولا حمى، وقول الماما ما تروحش المستشفى.
1: أكمل، في إيه؟ أنت تعبان؟
2: لا أبدا، مفيش حاجة بقى.
0: طب تعرف يا أكمل، في واحدة ست كان عندها حالة زي حالتك دي، وربنا اداها الشفاء ببركة وشفاعة سيدنا.
2: احكي لي أنكل من فضلك.
0: كان عندها خشونة في فقرتين من العمود الفقري وضغطوا على العصب فحصل شلل نصفي، وفي واحد من الآباء الكهنة اداها روب كان لابسه الأنبا مكاريوس وتناولت من الأسرار المقدسة. تاني يوم ظهر لها سيدنا في الحلم وهز إيدها 3 مرات، وقامت من النوم وهي بتتحرك وطبيعية جدا.
1: أكمل يا ابني مالك؟ أنت بتبكي؟
2: لا لا أبدا.
0: اتفضل معايا يا أستاذ رأفت عشان عاوز أتكلم مع حضرتك شوية ونسيب أكمل يرتاح.
2: أنكل، ممكن أستأذنك تخلي الكتاب والشريط معايا؟
0: أوي أوي يا حبيبي.
1: في حاجة يا أستاذ مخلص؟
0: لا أبدا، بس أنا حسيت إن أكمل عايز يصلي فقلت نخرج أحسن.
2: يا رب يا رب يسوع المسيح، احنا دايما بنصلي لك وبنقول لتاكل مشيئتك، وانا مؤمن بده وسعيد ان مشيئتك يا رب ان اتعرف النهاردة على واحد من قديسيك اللي بتحبهم وليهم مكان عندك. يا انبا مكاريوس، انت جيت للست المشلولة بشفيتها ببركة رب المجد يسوع، اتشفع لي قدام عرش النعمة نخف زيها واقوم يا رب يسوع عشان خاطر الست عذراء وحبيبك الأنبا مكاريوس، اديني نعمة الشفاء من عندك يا أنبا مكاريوس يا حبيب المسيح، خد بإيدي قومني قومني. ايه ده انا قادر اقوم، انا واقف، انا خفيت. أشكرك يا رب، أشكرك يا يسوع. يا بابا بابا أنكل مخلص، أنا خفيت
1: يا بركة يسوع. أكمل الصليب. أكمل، أشكرك يا رب المجد. أشكرك يا رب المجد.
0: المجد لاسم الله يا بركة الأنبا مكاريوس.
2: أنكل مخلص، دلوقتي في معجزة تانية تقدر تحكيها عن معجزة الأنبا مكاريوس.
0: بس أنا دلوقتي عندي حاجة مهمة جدا لازم نعملها كلنا مع بعض.
1: إيه هي؟
0: نعمل تمجيد للقديس العظيم الأنبا مكاريوس. يلا تفضلوا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا.

لأنه خلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسى، ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيه الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوت نمي بشيرين بابنه مع اسوة بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

أحنو نفسي حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مكفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد

رب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك،

يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك، وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو،

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوى وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسف وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحم.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نغماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض المواتين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

تخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. الأسبوع اللي فات شفنا صورة جميلة لرب المجد يسوع العريس الجالس في وسط كنيسته السبع منائر، وإدانا القديس يوحنا الحبيب أو اللاهوتي صورة رمزية لكل كيان المسيح لأجل بنيانا. أحب أخذ بس آيتين ثلاثة من الأصحاح الأولاني عشان نكمل في الأصحاح الثاني، ابتداء من الآية 19. أكتب ما رأيت، أكتب ما رأيت، وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، الماضي والحاضر واللي جاي. سر السبعة الكواكب التي رأيت عن لا يميني والسبع المناير الذهبية، السبعة الكواكب هي ملائكة السبع كنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقول الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقولويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. أول ملاحظة أنه هو دعا الأساقفة السبع كواكب، ودعا الكنائس بالسبع منائر. كانوا يدعو الأساقفة بالسبع كواكب فيها جوانب كثيرة. أول جانب نظرة الله للإنسان المسؤول أو الراعي، سواء كان أسقف أو كاهن أو شماس أو خادم تربية كنسية أو أب أو أم أو إنسان مسؤول عن بيت مثلا في أطفال، إيه موقفه؟ الله يريد أن يكون الكل ككواكب منيرة في يوم الرب العظيم. نظرة ربنا لينا فوق ما نتخيل. إحنا عنينا تبص دايما تركز على الضعفات، على نقط الخطأ، الديفوهات الموجودة في حياة أي إنسان، لكن الله يتطلع إلينا ككواكب منيرة في وسط ظلمة هذا العالم، وككواكب منيرة أيضا في يوم الرب العظيم اللي يعني بنعكس بهاء مجد المسيح فينا، زي ما بتعكس الشمس نورها على القمر وبقية الكواكب. الحاجة الثانية الخطيرة إن يقول له إيه؟ أولاً هما سبع كنائس زي ما قلنا المرة اللي فاتت، والسبعة دول كانوا موجودين.

موجودين في آسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا، وكانت دي رمز للكنائس في كل العالم. حتى الخطيرة اللي تمس كياننا في الكنيسة الأولى، أول حاجة يقول له إيه؟ يقول له قد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. يبقى بدأ بالحاجات الكويسة ولا الوحشة؟ بدأ بالحاجات الكويسة، وده أسلوب المنهج السليم في التربية، إن الإنسان لما حتى ينقد إنسان يبتدي بالجانب الكويس. قال له أنا شوف، رغم إن أنا هكلمك عن ضعفاتك، لكن ما انسلكش الجانب الكويس، احتملت وصبرت وتعبت من أجلي ولم تكل. احنا ممكن الانسان يعمل حاجه وتمر الايام ينساها، زي مين؟ زي ابراهيم. ابراهيم وساره كانوا يشتاق الاثنين الى طفل، وخاصه الى شاب، يعني الى طفل ذكر، عشان يقدر يستلم الورث ويحل محل باباه. عدى السنه ورا سنه ورا 10 ورا 20 ورا 30 ورا 50 اكتر، لغاية ما بابا بقي سنه 100 سنة ومامته 90 سنة، وبعدين قال له متذكر يا إبراهيم ومتذكرة يا سارة عشرات السنين وانتوا كنتوا بتطلبوا وتوقفتوا عن الطلب. قال له يا هذا موضوع بقى اتنسى، الموضوع اتنسى. وإبراهيم دخل على الجارية المصرية وجاب ابن اللي هو إسماعيل من هاجر، قال لها اتنسى عندك، لكن انا الحاجات الحلوه ما بنساهاش ابدا. ودي حته تنقص الكثيرين ان لم تنقصنا احنا كلنا، ان لما واحد يغلط فينا ننسى له الجانب الكويس. اسمع كتير في حال المشاكل العائليه الراجل يقول عن مراته انا عمري ما شفت يوم عدل معاكي، وهي تقول نفس الحدوته عمري ما شفت يوم عدل معاك، كل الأيام كانت وحشة. لما الإنسان يشوف حاجة وحشة ينسى كل العدل ويدور على الحاجات المقلوبة، عكس ربنا. رغم أنه في أخطاء خطيرة موجودة فيه، قال له مع ده كله أنا إيه؟ أنا ما انسلكش زمان لما احتملت وصبرت وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، يعني قعدت مدة طويلة، أنا لازلت ذكرياتي معاك جميلة. ولما جه عاتبه في الغلط قال له بهدوء كده ولكن عندي عليك قليل، صعبان عليا منك، مش أنت إنسان طلعت مرة كده. كان في واحد مسؤول كبير في الكنيسة، وبعدين كان يعني تعبوه شوية، فقال لهم الإيد اللي اتمدت لكم عضتوها. أنا كشيت، ليه بيقول كلمة زي كده؟ ربنا يقول له بدل ما يقول كلمة قاسية، حتى في العتاب لطيف. احنا في العتاب بننسى طبيعتنا المسيحية وناخد دور الايه العنف. ده ربنا نفسه الديان بيقول له شوف انا بتذكر الحاجات الجميلة اللي فيك بتاع زمان، ولكن لك ليه عندك ايه؟ لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. طب ودي حاجة سهلة بسيطة؟ قال دي مجرد عتاب بسيط. يا ريت في عتابنا بلاش العنف، وبالأخص مع أولادنا أو جيراننا أو قرايبنا، بلاش العتاب العنيف، لأن بنربي في الآخرين نفس الروح، هنربي في الجيل الجديد الحاجات الوحشة اللي فينا. الحاجة التانية يقول له إيه؟ أذكر من أين سقطت وتب وأعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتي عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. يا ترى هل الأسقف ده فعلا كان وحش؟ ممكن يكون، أنا ما أعرفش طبعا، لكن غالبا ايه الشعب قال له الغلط اللي بيعمله شعبك

انك انت عملته. يعني لما يقول له اذكر من اين سقطت اللي عمله شعبك، وتوب توب نيابه عن شعبك عشان يشتركوا معك في التوبه، واعمل الاعمال الاولى والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. وده خلى كثير من الاباء يرفضوا رسامتهم كبطاركه او كاساقفه او حتى يستلموا مسؤوليات كرؤساء اديره. يقول لك زي القديس على ما اظن اسمه مقاريوس، لما جه ابنها يسلم عليها يعني ما استقبلتهوش استقبال كويس، قاعده بتغزل، كملت في الغزل بتاعها او تغزل عشان تعمل قميص ولا حاجه. فبيقول لها انت ما تعرفنيش؟ قالت له لا اعرفك. قال لها انا ابنك فلان. قالت له كنت اشتهي ان اشوفك وانت جاي على في صندوق ميت افضل من ان اشوفك وانت لابس لبس الكهنوت ده، لانك كنت مسؤول عن نفسك، لكن النهارده كل انسان يسقط من شعبك انت مسؤول عنه. وكانت هذه الكلمات لها تأثيرها في حياته لغاية ما تنيح. أذكر من أين سقطت وتب. لما تلاقي مراتك تعبت أو تلاقي جوزك تعب أو واحد من ولادكم أو واحدة من بناتكم أو واحد من إخواتكم أو حد من جيرانكم سقط، أذكر الآية دي، قل له كأني أنا اللي سقطت وأنا اللي أقدم توبة وأنا اللي أصرخ إليك لئلا تأتي وتزحزح إيه منارتي، ما يبقى ليش نصيب فوق في الفردوس. دي الشركة الحقيقية اللي احنا مش بنحس بيها. احنا أحيانا نبص للشركة إنها شركة إيه، فلان ده عنده فرح ناخد له هدية إيه، مش عارف فلانة ولدت نعمل لهم الشاور إمتى. دي طرق العالم، صحيح هندان عنها. أنا النهاردة بديت أفكر أكتب فعلا نبذة عن مفهوم الشركة الأخوية، ونبطل، لأن الصورة دي لم أرها في كل كنائس أمريكا إلا في هذه المنطقة. آسف أقول الكلمة دي، ما أعرفش مين اللي بدأ بيها، ممكن تكون كانت موجودة بس على خفيف، لكن هنا أتعبت ناس كتير من الناس اللي أحوالهم على قدهم وظروفهم المادية تعبانة، وبسمع حاجات مرة إن إحنا بيحرجوا. يقول لك طب ما يجيبش، ما يدفعش، طب وابنه يبقى موقفه إيه مع زملاته؟ نفسنا ناخد فعلا صورة حية، وأنا أرجو إن أنا أبتدي بالنبذة دي عشان نكتبها عن عملية الشركة الحقيقية اللي فيها إيه؟ لما أخويا يسقط يبقى أنا سقطت، ولما أخويا يعمل حاجة غلط أنا اللي غلطت، ولما أحب إن هو يتوب أتوب أنا باسمه، فربنا يشتغل في قلبه لكي يتوب هو أيضا معايا. أحنا قدامنا في الأصحاح الثاني والثالث سبع كنائس، كل كنيسة لها نقطة ضعف أو لها مشكلة معينة. ذكر أسماء الكنائس السبع وذكر الضعفات بتاعتهم وذكر العلاج بتاع كل ضعف، وذكر أيضا ظهور المسيح للكنيسة بما يناسب الضعف بتاعها. طبعا مش هنقدر نخلصهم النهاردة، لكن هاخد كم كنيسة على قد ما ربنا يدينا وقت. الكنيسة الأولى كانت تعاني من فتور الحب. يقول لها لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. فاعتبر ان الاسقف ترك محبته الاولى وقال له ارجع. ارجع ايه؟ ارجع لايامك الاولى، اذكر من اين سقطت واعمل الاعمال الاولى والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها. ففتور الحب يحتاج لايه؟ كتير نقول فين ايام زمان لما الواحد كان في ابتدائي ولا في اعدادي ولا حتى في ثانوي ولا قبل ما يتجوز ولا قبل ما يخلف، كان الواحد عنده وقت وكان عنده صلواته وقعداته وتأملاته الجميلة وأفكاره المقدسة.
اللي ارتبكت

في مشاكل الحياة. طب إيه الحل؟ قال الحل بسيطة، يقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. يبقى حل هذه المشكلة إن احنا نلتقي بالله نفسه أو رب المجد.

زمان لمدة طويلة كان أصعب يوم عليا في أسبوع الآلام إن أنا أوعظ يوم إيه؟ يوم الاثنين، لأنه ده اليوم اللي فيه المسيح لعن شجرة التين. الحقيقة ليا كام سنة بهذا اليوم من ألذ الأيام في ذهني. ليه؟ لأنه هو مش بس لعن شجرة التين، هو شال شجرة التين اللي شغل المكان. كان ممكن مكانها تيجي شجرة التين مثمرة، فشال الوحشة لكي يقيم بدل شجرة التين صليبه شجرة الحياة مغروس في أعماق قلبي في الداخل. فبدل ما يكون في داخلي شجرة التين غير مثمرة، يبقى في داخلي شجرة الصليب الحاملة الثمر الروحي. من الحاجات الجميلة بحبها قوي للقديس ماري يعقوب سروجي وهو بيتكلم عن زكا العشار، يقول أن السيد المسيح كان يجول في أورشليم وفي كثير من المدن، ولما بيقول معه ربما عشرات الألوف من الناس حواليه، لدرجة أن زكا ما عرفش يوصل لنفسه، قصير وحواليه ألوف من الناس. فيقول لما زكا وهو رئيس عشارين ليه تقديره وليه مكانته ولبسه الغالي بدأ يتسلق الشجرة زي العيال الصغيرين، حتما ما عندوش خبرة العيال الأشقية اللي بيطلع الشجرة كده جري وتلاقي هدومه اتقطعت ولا اتبهدلت ولا غيره وهو طلع شجرة التين. في كل شجر المنطقة لم يجد شجرة أروع من شجرة التين هذه، لأنها أثمرت إيه؟ أثمرت زكا العشار اللي يصير تلميذا مقدسا لربنا. فبيه دي الثمرة اللي أطفها رب المجد يسوع، ما سمعناش عن حد تاني كان إيه؟ كان ثمرة أطفها كده وفرح بيها. قال له أنا مشتاق أشوفك، قال له تشوفني إيه؟ ده أنا أجي لك البيت وأقعد معاك وينبغي اليوم أكون معك في بيتك. حاجة جميلة أنت تشوفني، ده أنا اللي عايز أشوفك وأشوف عيلتك وأقعد معاك وأبارك بيتك وأحول لك بيتك إلى سماء. أنت فرحت قلبي لأن أول ثمرة جميلة في خدمتي ألقطها من شجرة هي شجرة التين اللي أنت تسلقتها، وعلى أنك مشتاق أن ترى يسوع من هو. إذن الفتور يحتاج لإيه؟ يحتاج أن أنا أتأمل في الفردوس. أنهي فردوس؟ فردوس اللي في داخلي. أقول له أنت تغرس بدل شجرة التين الجافة، تغرس جواه شجرة صليبك اللي تثمر ثمر الروح، محبة وفرح وسلام وصلاح إلى آخره. فده أول دي أول كنيسة عانت من فتور الحب، والعلاج بتاعها هو التأمل في شجرة الحياة وفردوس النعيم الموجود في أعماق قلب كل واحد فينا. هنا السيد المسيح يقدم نفسه. أول حاجة يقول عن نفسه إيه؟ أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع منائر الذهبية. ويجي في آخر الكنيسة دي يقول إيه؟ من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. يعني لقبه أولا الممسك بالسبع كواكب في يمينه، اثنين الماشي في وسط السبع منائر الذهبية، نمرة ثلاثة مقدم شجرة الحياة أو ثمرة الروح في الفردوس المقام في داخله.
كونه يكون يسميه الممسك السبعة

الكنائس السبعة الكواكب في يمينه تشير لإيه؟ تشير عايز يقول له بص أنا عايز أقول لكم إن ليكم ضعفات، وأنا يمكن إيه هتذكر الحاجات الجميلة بتاعتكم وهعاتبكم على الغلطات، لكن عايز أقول لكم أوعوا تيأسوا لأنكم أنتوا فين؟ أنتوا في يميني. نفسي كده والواحد بيصلي يقول له يا رب أقلق من إيه؟ من الشيطان، من الخطية، من الناس، من المرض، من الضيق، من كلمة ذم. أنا يا ربي جوه يمينك وأنت مش سايبني في يمينك، ده أنت ممسك بي. مش عايز إيه؟ عارف لما واحد يبقى بيحب طفل يقولك ياخده كده في حضنه ويقولك أنا مش عايز أسيبه، وأحيانا تلاقي الأب والأم يتخانقوا مين اللي ياخد الطفل، يقول لا ده انت ما طول النهار معاه، ويا تقول له ما انت واقف واخده نص ساعة ولا ساعة سيبهولي شوية. هو ده عمل ربنا، واخدك كده في حضنه ومش عايز يسيبك لحد تاني، الممسك السبعة الكواكب في يمينه. هل يا ترى كل واحد فينا حاسس ان انا ممسوك بالحب الإلهي في يمين الله؟ لا يستطيع عدو الخير ولا قوة في السماء ولا على الأرض إنها تنزعني من يمين الله. وبعدين يقول لقب تاني جميل لي، يقول الماشي في وسط السبع المنائر الذهبية، يعني قاعد يقول في وسط الكنائس بتاعته عينه سهرانة، ده عيان، ده تعبان، ده نفسيته تعبانة، ده واقف خطية الفلانية، ده مش عارف يتحرك إلى آخره. شغلته قاعد يدور على احتياجات ولاده الماشي في وسط ايه؟ في وسط المنائر الذهبية. وكأنه بيقول له انت ليه فترت في الحب؟ انت ما تعرفش انك انت جوه ايدي، وان انا بتمشك في كل الكنائس وعيني عليك وبحبك بكل الحب، انت فيري سبيشال بالنسبه لي، الا ترد لي الحب بالحب بدل الفتور اللي انت فيه؟ عيب لما نيجي نقول احنا فاترين في محبه ربنا. ارى كنيسه افسس دي، ملاك كنيسه افسس، وتعرف ازاي تفلت من الفتور بتاع الايه، الفتور في الحب لله. ناخد الكنيسه الثانيه بسرعه لانها كنيسه جميله، أحسن كنيسة في وسط السبعة، اللي هي كنيسة إيه؟ كنيسة سميرنا. دي ما تكلمش عن ضعف فيها، لكن اتكلم عن التعب اللي عايشة فيه مضطهدة. يقول أكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، هذا يقوله الأول والآخر والذي كان ميتاً فعاش، أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني، وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضكم بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. الكنيسة الأولى كانت فاترة في الحب، وشفنا المسيح ظاهر لها أنه هو الممسك بيمينها بيمين الكوكب، وبيتمشى في وسط الكنيسة وبيوضب لها شجرة الحياة اللي صليبه علشان تتمتع به في أعماق قلبها في الدار. الكنيسة دي كنيسة شافت المر من اضطهاد اليهود، عشان كده يقول لها إيه؟ يقول لها في ناس بيقولوا أنهم يهود لكن هم لسه مش يهود حقيقيين، لأنهم لو كانوا يهود حقيقيين لقبلوا النبوات وآمنوا بدل ما يضطهدوا الكنيسة. أنا شايف إيه؟ شايف فيها إيه يا رب؟ أنا عارف أعمالك والضيقة اللي أنت فيها وفقرك مع أنك غني وتجديف إلى آخره، لا تخف.

البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. أحيانا الواحد يحس ناقصه حاجة، أنا شايف ضغطك مش لاقي حد يسندني، وفقرك لأن طبعا غالبا بتصادر، كانت ممتلكات كثير من المسيحيين من اللي بيضطهدوه. طب هتعمل ايه يا رب؟ قال انا هو ايه؟ انا هو الاول والاخر، لا قبل شيء ولا بعد شيء، كل اللي انت عايزه ده بتاعي، السماء والارض ملكي. هيحطوك في السجن، طب السجن ده انا اللي خلق الارض، وانت جوه السجن نفسك وقلبك وفكرك اخليهم احرار يشوف السماء والمجد اللي انا بعدهولك. فبيقول له لا تخف البتة مما انت عتيد، يقول له انت فقير مع انك غني، انت فقير مع انك ايه؟ غني. القديسة سانت كليتا تلميذة القديس أثناسيوس الرسولي، بعد ما تكلمت عن الحب، محبة الله والقريب، أول موضوع تكلمت بعده على طول سمته الفقر الاختياري، voluntary poverty، الفقر الاختياري. إيه حكاية الفقر الاختياري؟ يعني مثلاً أبيع ممتلكاتي وزعها الفقراء، في كتير بيبيعوها، ده في غير مسيحيين يقول لك هعمل بيها ايه الفلوس؟ اوزعها على الناس الغلاب. طب امال ايه ابقى فقير يعني ايه؟ قال الفقر الاختياري انك ترى في يسوع المسيح هو كل شيء، هو الاول والاخر، لا لي طلبات غيرك لا في الاول ولا في الاخر. لما بقتنيك انت الغنى بتاعي، انت الفرح بتاعي، انت المجد بتاعي، انت ضابط الكل اللي مدبر كل الامور الى يوم لقائي معك على السحاب. انا ما بنساش المنظر ده في بدايه خدمتي ككاهن، وشفت واحد هم كانوا بيقولوا يعني ربما ساعات او ايام يموت، لان كان طبعا في الستين، اوائل الستينات، وكان عنده كانسر لوكيميا في الدم، وما كانش طبعا في مصر اللي فيها امل لاي واحد يجي له لوكيميا في الدم في الوقت ده يعني. فبساله بقول له يا عم فلان انت، هو سنه كان حوالي 60 سنه تقريبا، طبعا مش متذكر، بقول له قول لي خبرتك كده في حياتك. قال لي شايف الانجيل اللي فيه ده؟ قلت له اه. قال لي طب ممكن تقلب الصفحه اللي انت فتحها؟ فعملت كده. قال لي اخذت قد ايه؟ قلت له ثانيه. قال لي عمري كله زي الثانيه دي، يا ما فرحت ويا ما حزنت ويا ما اتضايقت ويا ما عييت ويا ما كنت بصحه يا ما كان لي اصدقاء ويما تحول بعض أصدقاء إلى أعداء، كل ده بإيه؟ زي قلبة الصفحة دي في ثانية ولا ليها قيمة. أولاد الله يروا إن عمرهم زي الصفحة اللي بتتقلب. ما تضيعش وقتك في العتاب الكتير، ما تضيعش وقتك في تذكار أخطاء الآخرين ليك. صحيح، خليك إيجابي وأعمل الأعمال البناءة سواء لنفسك أو للكنيسة أو للآخرين. مرة قديس أنبا يحنس أظن القصير كان واقف فبيبكي، فتلميذه قال له يا أبي مالك؟ قال له شايف الناس اللي بتتخانق دول؟ قال له مالهم؟ قال له دول هيتخانقوا ويصطلحوا ويدخلوا السماء، يا ترى هل أنا في الأيام الأخيرة ممكن أتخانق وأزعل من حد وأموت قبل ما أتوب، فخايف على خلاص
نفسي، فببكي من أجلهم ومن أجل نفسي عشان نعيش بلا غضب، نعيش بلا غضب. تغرب الايه الشمس على غيظكم. هو تفتكروا الشمس يعني الشمس دي اللي بتيجي في النهار؟ لا، الشمس دي، والشمس دي تعمل ايه في الغضب؟ لا تغرب الشمس على غيظكم، لا يغرب رب المجد يسوع الحب الالهي عن قلبك، فالغضب يطير ما يبقالهوش مكان، لان ربنا لا يمكن يدخل في قلب غضبان. يقول الغضب يعكر الايه؟ يعكر العينين. ايه يعني يعكر العينين؟ يعني البصيرة الجوانية اللي بتتأمل في المسيح تلاقيها عكرة، مش شايفة حاجة. أفهم واحد عينيه يعني كلها حمراء ومتعكرة، تقول له شايف؟ يقول لك امسك ايدي لحسن انا خايف امشي لحسن اقع، مش شايف. الغضب يعكر العينين، مش شايف السماء، مش شايف الطريق، مش شايف شمس البر اللي يقدس أعماقك ويسكب الحب فيك. فالنهاردة بالنسبة للكنيسة التانية اللي بتعاني من الألم وتتوقع اضطهاد مر، بيقول لها ما تخافيش، ما تنشغليش بالاضطهاد اللي جاي، انشغلي بإكليل الحياة، أنا هو الأول والآخر. طب هتديني إيه؟ قال من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. سيبك من الموت الأولاني ده، حدش فينا هيتعتق من الموت الأولاني، حتى إيليا وأخنوخ هيجي يموتوا الموت الأولاني. لكن الأخطر من الموت الأولاني، موت الجسد، هو الموت الثاني اللي يفقد فيه الإنسان بكيانه كله، سواء الجسد أو الروح، الشركة مع المسيح في أمجاده في يوم الرب العظيم. ناخد بسرعة الكنيسة الثالثة. اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين، أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. ده يعني كنيسة في منطقة كلها مرارة، كلها عثرات. فقال له اوعى تفتكر ان انا هحاسبك زي غيرك، انا عارف انك انت في وسط مكان تعبان. قال له ايه؟ انك انت انا عارف اعمالك الحلوه، مع انك انت تسكن فين؟ حيث كرسي الشيطان، وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي فيها كان انتيباس شهيدي الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. يعني بيسمي برغاموس مسكن الشيطان. ولكن عندي عليك قليل، أنا صعبان علي منك بعد كل ده، عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. بلعام هو طبعا ده كان ساحر، وكان عنده فكرة كاملة عن أحداث اللي حصلت من أيام خروج شعب بني إسرائيل من مصر والأحداث اللي حصلت في البرية. فلما جه ملك مؤاب قال له تعالى إلعن هذا الشعب، قال له ما أقدرش. قال له ليه؟ هديك هدية كويسة. فطلع على الجبل بدل ما يلعنه باركه. قال له إيه اللي بتعمله ده؟ أنا جايبك تلعنه ولا تباركه؟ قال ده ما نقدرش، لأنه دول إلههم إله قوي صنع عجائب، مش هتقدر تقف قصادهم. قعد يزود يغري مرة اتنين تلاتة، وأخيرا يظهر زود الهدايا قوي، فقال أروح. وهو رايح ليه إيه؟ هو راكب الحمار عشان يطلع يقدم ذبيحة للآلهة بتاعته ويلعن هذا الشعب. فظهر ملاك ومعه سيف، وبدأ الملاك مش عايز يعدي، وعارفين طبعا القصة بتاعته. فبلعام في الأول رفض مرة واثنين وثلاثة، لكن الإغراء خلاه خلاه يقدم عثرة. قال لمؤاب، قال له أقول لك حل؟ قال له آه. قال له إلههم قوي
وإلههم قدوس.

وإلههم لا يطيق الخطية. طلع لهم كام واحدة كده تعثرهم في الشهوة، واديهم إيه؟ أكل مما ذبح للأوثان وشوية خمر، ياكلوا ويسكروا وينبسطوا، وتنزل لهم شوية بنات في السكة يسقطوا في الزنا، ربنا هيسلمهم لك على طول. عشان كده يقول إيه؟ عندي علي قليل عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي يعلم بالاق أن يلقي معثره أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. وهكذا وبدأ يكمل بقى عن النيقولويين. فهنا ضعف هذه الكنيسة أنهم بيتعثروا في عصر في الكنيسة مش بس في المجتمع. طب والحل إيه؟ قال الحل أنا جاي للسيف الماضي ذو الحدين، أنا الوحيد أدخل جوه قلبك أبطر أشيل الشر وأسيب البر. أوعى تفتكر في إنسان يقدر يعرف أنت ماشي إزاي. ممكن تقول له واحد سلام لك وتكون بتتريق عليه، وممكن تكون بتقولها من كل قلبك وتشتهي له السلام. مين اللي يقدر يحكم عليك؟ أعماقك اللي جوه. لا يعرف الإنسان إلا إيه؟ إلا روح الإنسان اللي فيه. فبيقول له أنت عندك ناس بيقدموا عثرة في الكنيسة قبل النيقولويين، وأيضا في عثرة من الخارج زي بتاعت بلعام. والحل أجيلك أنا معايا سيف ذو الحدين، أفصل وأطرد الخطية والشر وأقيم بري في هذه القلوب. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاه بيضاء وعلى الحصاه اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. يديله إيه؟ حصاه بيضاء وحصاه مكتوب عليه اسم جديد لا يعرفه أحد. إيه هو المن المخفي والحصاه البيضاء والحصاه اللي عليها الاسم الجديد؟ جسد الرب ودمه. ده المن. المن الجديد اللي قال أنا هو إيه؟ الخبز النازل من السماء. والحصاه البيضاء اللي عليها الاسم الجديد اللي محدش يقراه غير مين؟ غير ولاد ربنا اللي يقتنوا هذه الحصاه، المعرفة. معرفة ربنا مش بالكتب ولا بالوعظ ولا بالدراسة، معرفة ربنا بالتلاقي معاه، تحمل جسده وتشرب تتناول دمه وتعيش واحد معاه، فيجي رفعك ربنا لفوق تعرف أسراره. طب قل لنا إيه اللي أنت شايفه؟ قل ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان. أنت شايف كده دلوقتي؟ آه. ادخل كده أوضتك وتقول له أنا إيه؟ أنا سبت كل الدنيا واللي فيها، ممكن تديني الحصاه البيضاء اللي محدش يعرف الاسم المكتوب عليها غير اللي يقتنيها؟ عايز أقتنيك أنت الحصاه البيضاء، أقتني جسدك ودمك عاملين فيا، فأعيش في نقاوة في بر المسيح. أنت بالسيف تبطل كل ما هو خارج برك لكي يعيش البر فيه. تحبوا ناخد كمان كنيسة ولا كفاية؟ كفاية. طيب خلاص، يبقى المرة الجاية إيه هنقول؟ ترنيمة. المرة الجاية هناخد بقية، احنا خدنا 3 كنايس، يبقى فاضل لنا 4 كنايس إن شاء الله.

ספר ישעיהו. الأصحاح السادس والأربعون. قد جثى بيل انحنى نبو، صارت تماثيلهما على الحيوانات والبهائم. محمولاتكم محملة حملا للمعي، قد انحنت جثت معا، لم تقدر أن تنجي الحمل، وهي نفسها قد مضت في السبي. اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم، وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمله. قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه؟ الذين يفرغون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يزنون، يستأجرون صائغا ليصنعها إلها، يخرون ويسجدون، يرفعونه على الكتف، يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف، من موضعه لا يبرح، يزعق أحد إليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. اذكروا هذا وكونوا رجالا، رددوه في قلوبكم أيها العصاة. اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير، ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي، داع من المشرق الكاسرة، من أرض بعيدة رجل مشورتي. قد تكلمت فأجريه، قضيت فأفعله. اسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين عن البر، قد قربت بري لا يبعد، وخلاصي لا يتأخر، وأجعل في صهيون خلاصا لإسرائيل جلالي. الأصحاح السابع والأربعون. انزلي واجلسي على التراب

على الارض بلا كرسي يا ابنة الكلداني، لانك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفهة. خذي الرحى واطحني دقيقا، اكشفي نقابك، شمري الذيلة، اكشفي الساقة، اعبري الانهار، تنكشف عورتك وترى معاريك. اخذ نقمة ولا اصالح احدا. فادينا رب الجنود اسمه قدوس اسرائيل. اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين، لانك لا تعودين تدعين سيدة الممالك. غضبت على شعبي، دنست ميراثي ودفعتهم الى يدك، لم تصنعي لهم رحمة. على الشيخ ثقلت نيرك جدا، وقلت الى الابد اكون سيدة، حتى لم تضعي هذه في قلبك، لم تذكري اخرتها. فالان اسمعي هذا ايتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها، انا وليس غيري، لا اقعد ارملة ولا اعرف الثكل. فيأتي عليك هذان الاثنان بغتة في يوم واحد، الثكل والترمل. بالتمام قد اتيا عليك مع كثرة سحورك، مع وفور رقاك جدا، وانت اطمأننت في شرك. قلت ليس من يراني، حكمتك ومعرفتك هما افتناك. فقلت في قلبك انا وليس غيري. فيأتي عليك شر لا تعرفين فجره، وتقع عليك مصيبة لا تقدرين ان تصديها، وتأتي عليك بغتة تهلكة لا تعرفين بها. قفي في رقاك وفي كثرة سحورك التي فيها تعبت منذ صباك. ربما يمكنك ان تنفعي، ربما ترعبين. قد ضعفت من كثرة مشوراتك، ليقف قاسم السماء، الراصدون النجوم، المعرفون عند رؤوس الشهور، ويخلصوك مما يأتي عليك. ها انهم قد صاروا كالقش، احرقتهم النار، لا ينجون انفسهم من يد اللهيب. ليس هو جمرا للاستدفاء ولا نارا للجلوس تجاهها. هكذا صار لك الذين تعبت فيهم، تجارك منذ صباك قد شردوا كل واحد على وجهه، وليس من يخلصك. الأصحاح 48. اسمعوا هذا يا بيت يعقوب، المدعوين باسم إسرائيل، الذين خرجوا من مياه يهوذا، الحالفين باسم الرب، والذين يذكرون إله إسرائيل ليس بالصدق ولا بالحق. فإنهم يسمون من مدينة القدس ويسندون إلى إله إسرائيل، رب الجنود اسمه. بالأوليات منذ زمان أخبرت، ومن فمي خرجت وأنبأت بها، بغتة صنعتها فأتت، لمعرفتي أنك قاسم، وعضل من حديد عنقك، وجبهتك نحاس. أخبرتك منذ زمان، قبلما أتت أنبأتك، لئلا تقول صنمي قد صنعها، ومنحوتي ومسبوكي أمر بها. قد سمعت فانظر كلها، وأنتم ألا تخبرون؟ قد أنبأتك بحديثات منذ الآن، وبمخفيات لم تعرفها، الآن خلقت وليس منذ زمان، وقبل اليوم لم تسمع به، لئلا تقول ها أنا ذا قد عرفته. لم تسمع ولم تعرف، ومنذ زمان لم تنفتح أذنك. فإني علمت أنك تغدر غدرا، ومن البطن سميت عاصيا. من أجل اسمي أبطئ غضبي، ومن أجل فخري أمسك عنك حتى لا أقطعك.

قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة، من أجل نفسي، من أجل نفسي أفعله، لأنه كيف يدنس اسمي وكرامتي لا أعطيها لآخر. اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات، أنا أدعوهن فيقفنا معا. اجتمعوا كلكم واسمعوا، من منهم أخبر بهذه؟ قد أحبه الرب، يصنع مسرته ببابل، ويكون ذراعه على الكلدانيين. أنا تكلمت ودعوته، أتيت به فينجح طريقه. تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. هكذا يقول الرب فاديك قدوس إسرائيل، أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع، وأمشيك في طريق تسلك فيه. ليتك أصغيت لوصاياي، فكان كنهر سلامك، وبرك كلجج البحر، وكان كالرمل نسلك، وذرية أحشائك كأحشائه، لا ينقطع ولا يباد اسمه من أمامه. اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين، بصوت الترنم أخبروا، نادوا بهذا، شيعوه إلى أقصى الأرض، قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب، ولم يعطشوا في القفار التي سيرهم فيها. أجرى لهم من الصخر ماء، وشق الصخرة ففاضت المياه، لا سلام قال الرب للأشرار. الأصحاح 49. اسمعي لي أيتها الجزائر، وأصغوا أيها الأمم من بعيد، الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي، وجعل فمي كسيف حاد، في ظل يده خبأني، وجعلني سهما مبريا، في كنانته أخفاني، وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. أما أنا فقلت عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له، لإرجاع يعقوب إليه، فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي. فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفسي، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين. ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين، وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب، لإقامة الأرض، لتمليك أملاك البراري، قائلا للأسر اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا، على الطرق يرعون، وفي كل الهضاب مرعاهم، لا يجوعون ولا يعطشون، ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم، وإلى ينابيع المياه يوردهم. وأجعل كل جبالي طريقا، ومناهجي ترتفع، هؤلاء من بعيد يأتون، وهؤلاء من الشمال.

ومن المغرب، وهؤلاء من أرض سينين. ترنمي أيتها السماوات، وابتهجي أيتها الأرض، لتشد الجبال بالترنم، لأن الرب قد عزى شعبه وعلى بائسيه يترحم. وقالت صهيون: قد تركني الرب وسيدي نسيا، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. هوذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. قد أسرع بنوك، هادموك ومخربوك منك يخرجون. ارفعي عينيك حواليك وانظري، كلهم قد اجتمعوا أتوا إليك. حي أنا يقول الرب، إنك تلبسين كلهم كحلية وتتنطقين بهم كعروس. إن خرابك وبراريك وأرض خرابك، إنك تكونين الآن ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك. يقول أيضا في أذنيك بنو ثكلك: ضيق علي المكان والسعي لي لأسكن. فتقولين في قلبك: من ولد لي هؤلاء وأنا ثكلى وعقر، منفية ومطرود؟ وهؤلاء من رباهم؟ هأنذا كنت متروكة وحدي، هؤلاء أين كانوا؟ هكذا قال السيد الرب: ها إني أرفع إلى الأمم يدي، وإلى الشعوب أقيم رايتي، فيأتون بأولادك في الأحضان، وبناتك على الأكتاف يحملن، ويكون الملوك حاضنيك، وسيداتهم مرضعاك، بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك، ويلحسون غبار رجليك، فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يخزى منتظروه. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ وهل يفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الرب: حتى سبي الجبار يسلب، وغنيمة العاتي تفلت، وأنا أخاصم مخاصمك، وأخلص أولادك، وأطعم ظالميك لحم أنفسهم، ويسكرون بدمهم كما من سلاف، فيعلم كل بشر أني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكم.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. هل أخرى أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك

0: أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين، وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من سفر الرؤيا للقديس يوحنا اللاهوتي بركاته علينا آمين. أصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني. لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. بلا شك أحبائي، ما فيش حاجة تشغل ذهن الكنيسة من يوم ما تم عمل الفداء على الصليب قد انشغلها بمجيئه الثاني. الأسبوعين الأخرانيين من السنة القبطية كل القراءات بتتركز على مجيء السيد المسيح وإعداد الإنسان بعمل روح ربنا عشان يكون له نصيب في المجيء الأخير. من الصعب أتكلم إلى أي مدى الكنيسة تهتم بهذا المجيء اللي بنسميه الفكر الأخروي، يعني نهاية العالم، وبيسموه في اللغة اليونانية الإسكاتولوجي أو الإسخاتولوجي، يعني الحياة الإنقضائية، إمتى ينتهي العالم ويجي العالم الجديد. أول ما بنصحى الصبح بنصلي صلاة باكر، وفي صلاة باكر نتذكر المسيح القائم من بين الأموات، ونشكر ربنا إن عدى الليلة بسلام ودخل بينا في يوم جديد. ويبقى اشتياق الإنسان إن زي ما عدت الليلة دي بسلام يعدي العالم كله بسلام ونتقابل مع المسيح. من أجمل العبارات في المزامير اللي بحبها في مزامير باكر العبارة اللي بنقولها: تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. هو قدامي وعن يميني، هو محوط بي، وشوق قلبي إن أنا أتمتع بالعشرة معاه في هذا العالم، عشان لما يجي أقولها هو ده اللي أنا عشت معه، وهي دي العيشة اللي أنا دقت العرجون بتاعها. ويكلمنا كتير بولس الرسول يقول: أجلسنا، مش أجلسني، أجلسنا معه في السماويات. ويكلمنا عن الحياة اللي بنعيشها هنا إنها عربون الروح، واحد بيدوق أكلة لطيفة فتشوقه من جوه أن يكمل الأكل. فاللي بيعمله ربنا في حياتنا هنا إنه من وقت لآخر يدينا لحظة صغيرة من السماء. الإنسان اللي داء خبز الملائكة ما يقدرش يدوق خبز العالم، واللي داء فرح الملائكة وفرح السمائيين ما يقدرش يقبل الاضطراب أو القلق بتاع العالم. واللي بيتغنى طول النهار إن أنا رأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا أتزعزع،
ما فيش بني آدم ولا كائن ما، لا زوج ولا زوجة ولا أولاد ولا أحفاد ولا آباء ولا حتى أب الاعتراف، يقدر يحل محل المسيح رب المجد اللي بيحوط حوالين الإنسان. حتى الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبين والسرافين اللي احنا بنشتهي ان نكون معهم باستمرار، حتى القديسين اللي بنطلب صلواتهم، مش ممكن حد يحل محل ان كل كياني في الداخل بيصرخ نعم تعال ايها الرب يسوع. ناس كتير احيانا تتكلم تقولك معقول في ابديه؟ معقول في حياه اخرى؟ قولولي او ادوني انسان في العالم يقول انا اكتفيت، لا رئيس جمهور

جمهورية ولا رئيس وزراء ولا أي كائن ليه دور علماني أو دور كهنوتي يقول لك يعني I am satisfied. مستحيل. كل ما الإنسان بياخد كل ما بيشتاق لأكتر. تقول لي طب دي خطية، أقول لك لا دي مش خطية، ده هو ربنا أقام الإنسان لكي يكون صورة أو أيقونة لله الغير محدود. فمش ممكن حد يشبع كياني الداخلي، مش ممكن حد يشبع قلبي إلا سكنة الغير محدود جواي. بفرح بالست العذراء، وبفرح بالملاك مخيل، وبفرح بالشيروبيم والسرافيم، وبشتهي أشوف الأنبياء والرسل، وبفرح بأب اعترافي، وبفرح بالكنيسة، وبفرح بصحابي، وبحب كل البشرية بلا استثناء حتى المقاومين ليا. لكن المسيح بتاعي لي مكان خاص، أقول كده أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. كلي كده مش بتاع نفسي، بتاع ربنا، وبحس إن ربنا كله ده بتاعي أنا، كما لو كان محدش يشاركني في هذا الإله، لأن ده ملكي ده بتاعي. ففي صلاة باكر نبتدي النهار نقول يا ربي عايزين ندوق عربون الأبدية، الحياة الجديدة. وأيضا في آخر الليل، في نص الليل، نقول هو ده العريس إيه؟ هو ده الختن آتي أو قادم؟ فكل الكنيسة واقفة تقول له إمتى تيجي؟ مشتاقين لك. وفي الكتاب المقدس يبتدي الكتاب بآدم وحواء جوه الجنة. كان آدم بيتهلل بالروح لما يشوف صوت الرب قادما أو ماشيا في الجنة، زي ما بيقول في سفر التكوين، ولكن اتحرم من هذا الجو الجميل. ونيجي في آخر سفر الرؤيا نقول اللي سمعناه النهاردة، رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. ايه السماء دي؟ قال سمعت صوت من السماء من الداخل، غالبا السمائيين بيقولوا هو ذا مسكن الله مع ايه؟ مع الناس. انا عايز أأكد لكم على الحتة دي، يقول ايه هو ذا مسكن الله مع الناس؟ حاجة غريبة قوي. انا اعرف لو مكان الملاك مخييل او الملاك غبريال او احد الشيروبيم او السرافيم، اقول هو ذا مسكن الله مع الطغمات السمائية. لكن ما يشغل قلب السمائيين وما يشغل قلب الله إن السماء تبقى مسكن الله مع مين؟ معايا، مع الناس. مش قادر أعبر عن اللي جوايا قد إيه مشتاق ربنا إن يحول أعماق الجوانية إلى ملكوت سماوي. يقول هو ده ملكوت الله إيه؟ في داخلكم. في إنجيل لوقا كلمة هوذا ملكوت الله في داخلكم يعني إيه؟ يعني جواكم سماء أخرى، والسماء دي مسكن الله مع الإنسان الداخلي اللي عينيه اتفتحت وشاف الأبدية وشاف السماء. العالم يصغر يصغر يصغر فيه إلى إيه؟ لمؤاخذة زي الزبالة. ده مش كلامي، ده كلام معلمنا بولس الرسول. يقول إيه؟ أحسب كل شيء إيه؟ نفاية. تخيل كده ابنك طلع من البيت وراح في الجاربش بتاع الجيران وقعد يدور، تقول له بتعمل إيه؟ قال لك بدور يمكن ألاقي لقمة ناشفة ولا حاجة. تبقى فضيح، تبقى فضيح. بولس الرسول بيقول كده، بيقول العالم ده عبارة عن إيه؟ أحسب كل شيء نفاية، يعني أعتبر كل شيء شوية زبالة. جنب مين؟ جنب اللي بدوقه من غنى نعمة ربنا، الفيض العجيب اللي بيدهوني النهاردة، واللي لا يحسب شيء قدام اللي هتمتع بيه فوق في السماء. السماء حلوة، السماء حلوة. الكنيسة أحبائي ملهاش رسالة لا في القداس ولا في أوشيت المرضى ولا في كل الليتورجيات بتاعتها، إلا أنها تدوق كل واحد
الفكر السماوي. يعني الكاهن هو واقف وشايف عريس وعروسة وبيصلي لهم، يرفع عينيه كده يقول له يا رب امتى يجي اليوم اللي انا فيه اقعد عن يمينك زي العروسة دي ويتم الاكليل السماوي. يقول الله الذي كلل قديسيه باكاليل لا تذبل الى اخره. فهو مش مشغول بالعروسة والعريس واللي بيصوروا، سيبك من كل التفاهات دي. ما يشغل قلب الكاهن والمفروض الشعب ان شايفين في سر الزواج عبارة عن عربون لزواج اعظم. لو بصينا لأي عيلة، أي شاب لو تلاقيه بتاع 20-22 سنة، كنت من يومين مع أولاد في سنة 12-13 سنة هنا، فكان الموضوع اللي شغلهم بيسألوا إمتى ممكن الواحد يفكر في الزواج. من سن 10-12 سنة بيفكر إمتى يبقى ليه حق التفكير في الزواج. الزواج ده بياخد مجهود، ممكن أقول بيتربى على فكر الزواج من طفولته لغاية إذا أمكن، لغاية ما خلص كليته ويشتغل ويبذل كل الجهد عشان يعمل أحسن بيت ويلاقي أحسن عروسة ويعيش أحسن عيش. نبص نلاقي، أنا ما بنساش المنظر ده، في لوس أنجلوس جاتني فتاة مخطوبة في يناير، قالت لي أبونا ممكن تديني مفاتيح الكنيسة؟ قلت لها خير يا بابا. قالت لي هنعمل بروفا للبروسيشن بتاع الكليل بتاعي. قلت لها الكليل بتاعك ده في يوليو بعد عيد الرسل، يعني من يناير ليوليو 7 شهور. قالت لي أبونا ده يبقى وقت قليل قوي على موضب للجواز. أنا حجزت الهول للحفلة ووضبت كل حاجة وفستان الفرح وغيره، 7 شهور عشان البروسيشن ده يبقى قليل قوي. هي ساعة وبعد الساعة تبقى ايه الفستان ده تشوف له مكان. طبعا في دلوقتي بيحاولوا يعملوا له بطريقتهم الخاصة انه يتحفظ، يقول لك لبنتها او حاجة ايا كان، او تدي للفقراء كتير، يقول لك الفستان ده هدية للكنيسة عشان البنات اللي ما بيقدروش يشتروا او يأجروا فساتين. مش عايز اعلق على الموضوع ده، لكن هي ساعة وبأقصاها 3-4 ساعات يحضروا الحفلة، والله أعلم كم خناقة تحصل في الحفلة وهم طالعين. يندر جدا تطلع حفلة من غير ما واحد يقول لك ده اهتموا بيا، لا ما اهتموش بيا، كان بيكلموا فلان ما سألوش فيا، وانتهت القصة على كده. في السماء الإكليل بتاعنا مين اللي هيحضر؟ اللي هيحضر ده إكليل كلمة الله المتجسد الصاعد إلى السماء مع العروس من آدم إلى آخر الدهور، واللي يقوم بالزفة الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والسرافيم. وتستقر الكنيسة فين؟ بيت الزوجية في حضن الآب. وبعد قد إيه تخلع ثوب العرس بتاعها؟ بعد قد إيه؟ متخلعش أبدا. تقعد عروسة، يقول اللي سمعناه دلوقتي هو زل كل قد صار ايه جديدا. كل مره كانت تبص تقول الفستان بتاعي ده كل ما بيقعد بيزداد بهاء. لو عروس كده حبت الفستان بتاعها وقالت انا هقعد لي اسبوع بفستان الفرح بتاعي، بعد اسبوع تلاقي ريحته لا تطاق. لكن احنا بنلبس الفستان بتاعنا اللي هو ايه، لابسين الثياب البيض بر المسيح، وهذا الفستان أو هذا اللبس يقعد معنا إلى الأبد. بالعكس يزداد رائحة المسيح الزكية ويزداد بهاء ويزداد جمالا. وكل مرة العروس تبص كده إيه اللي بيعمله العريس فيا ده، إيه الجمال ده كله، إيه الحب ده كله. مرة كنت بتكلم عن السماء في لوس أنجلوس، ففتاة صغيرة قالت لي ممكن أكلم بصراحة أبونا؟ قلت لها أو. قالت لي يعني في السماء هنقعد نصلي ونعمل مطنيات ونقول قدوس قدوس؟ It is boring، حاجة زهق، حاجة زهق. القديس غريغوريوس يقول تعبير جميل، يقول كل ما نبص للمسيح أو نبص لله الآب أو الروح القدس
نرى كأننا لأول مرة بنشوف ربنا، نقول له إيه الجمال.

من ده كله يا رب. ويبقى التجديد مستمر على طول، مفيش حاجة تقدر تنزع هذا التجديد مطلقا. كل ما نشوف ربنا كأني الأول مرة أشوف ربنا.

مين قسيسا والأربعة مخلوقات الحية غير متجسدين إلى آخره وكل الطغمات السامية. طب مش ممكن يحصل زهق؟ فضربت مثل بسيط جدا، لو إنه سيدة قعدت 20 سنة ما بتخلفش وفجأة لقيت نفسها حامل وجابت البيبي بتاعها، طبعا بعد 20 سنة ممكن تتخيلوا إيه مشاعر هذه السيدة، كل يوم تبص في وش البيبي كأنه الأول مرة تشوفه، بعد قد إيه تزهق من هذا الطفل. يعني ممكن مثلا بعد 6 أشهر تخبط على جارتها تقول لها تعالي نبدل البيبيهات بتوعنا عشان أنا نسيت من وشه. مستحيل. كل ما تشوف البيبي كل ما إيه؟ كل ما هي تشوفه كأنه لأول مرة شايفة هذا البيبي. كل ما هنشوف ربنا من أجل الحب اللي بيننا وبينه كأن الأول مرة بنشوف ربنا. وده أحبائي مش في السماء بس، حتى هنا على الأرض. مرات كتير واحد يقف يقول يا خسارة العمر اللي ضاع، النهاردة أحلى يوم في عمري كله بدوق ربنا كأني ما دقتهوش قبل كده. ويجي تاني يوم أقول يا خسارة اليوم اللي عدى امبارح، أنا ما دقتش ربنا زي ما بدوق النهاردة. وكأنه كل يوم بشوف ربنا كأنه جديد بالنسبة لي. مش ممكن أزهق منه لأنه بيشرق بنوره عليا وبيديني استنارة أكتشف أسرار عميقة يقول عنها معلمنا بولس الرسول لا يعبر عنها، ويسميها المعرفة الفائقة اللي لا يمكن التعبير عنها. فعيد النيروز اللي احنا بنعيده إن شاء الله الأسبوع اللي جاي أو كمان 11 يوم، عيد النيروز ده العيد اليومي اللي فيه بنختبر السنة الجديدة أو الحياة الجديدة كل يوم. كل ما يجي يوم أقول له يا ربي أحلى أيام عمري هو النهاردة، أحلى أيام عمري لأني عايش في حضنك متمتع بيك فرحان بخلاصك. فعيد النيروز هو عيد اكتشاف أو تجلي الله جوه أعماق القلب وإدراك إن القلب ده تحول إلى جبل طابور. فنقول مع بطرس الرسول جيد يا رب أن نكون هاهم، يا ريت تعفينا من النزول. يقول له لا يا بطرس، تنزل يا حبيبي تشيل الحمل معايا، لازم تشيل الصليب معايا، ووسط الصليب أشوف السماء الحلوة. فأحنا مدعوين إن احنا نعيد عيد النيروز كل يوم في ألمنا وفي أفراحنا، في بيوتنا وإحنا بنسوق العربية، في الكنيسة وفي زياراتنا مع بعض، في مكالماتنا في التليفون أو الإيميلز مع الآخرين. ما يشغلني مسيحي. زمان كان عندنا واحد اسمه عم صادق والبعض كان يسميه بابا صادق، إنسان بتول. فأذكر ما بنساش أول مرة أصلي قداس بعد رسامتي لبعد 40 يوم. فطبعا بداية القداس أول مرة في حياتي أصلي في الكنيسة بعد التدريب 40 يوم ده، فاتأخرت لغاية 1 الظهر. ورحت زرت عم صادق، ففي وسط الكلام بقول له عم صادق يعني لسه الواحد صلي لي عشان أعرف أصلي كويس والناس اتأخروا المرة اللي فاتت. فلقيت عم صادق ده دموعه نزلت، بقول له مالك؟ قال لي يا ابونا. قلت له ايه؟ قال لي ده انا نفسي عمري كله يبقى قداس لا ينتهي، نفسي عمره كله مين يطول يقعد قدام الذبيحه المقدسه. وكان ياخد الكورنر بتاع المقصوره او الهيكل بتاع الرجاله، واتذكر منظره حيطه كده تقسم وشه بالنص، عين على المذبح والعين التانيه مغمضه، دموعه دي لا تتوقف طول القداس. وقيل انه اثناء المجمع كان يشوف القديسين حوالين المذبح، اول ما ابونا يرش الميه يكون هو على الباب الخارجي يطلع جري.
لا يمكن، استحالة

يكلم حد. ولو حد مثلا جاي من القاهرة مخصوص، أحباء كتير في القاهرة عشان يزوره، لو راح له بعد القداس يقعد ساعة كاملة. هو كان عايش مع مرات أخوه ست عجوزة بيربي لها أولاده، ممنوع حد يخبط على الباب لمدة ساعة. فمرة سألته ليه بتعمل كده يا عم صادق؟ قال لي يا ابونا بعد ما أخد المسيح جوايا أروح أتكلم مع الناس أقول لهم إيه؟ أقول لهم إيه؟ الواحد بيتكسف ويقول يا ربي طب أنا هقول لربنا إيه؟ أنا ككاهن سلم على ده واتكلم مع ده وشوف مشكلة ده وأعمل ده، وده يدخل يعيش في السماء ساعة كاملة بعد القداس، وبعدها أي واحد يقابله لا حديث له إلا عن المسيح، لا يشغله شيء إلا موضوع اللي كان يشغل ذهنه باستمرار، شركة الشركة بالروح القدس. إزاي روح ربنا يهيئ النفس البشرية عشان تقبل الشركة مع المسيح وتعيش شركاء الطبيعة الإلهية. نفسنا أحبائي زي ما قال السيد المسيح إن ملكوت السماوات يشبه امرأة معها إيه؟ خميرة حطتها في ثلاثة مكيال دقيق فخمرت العجين كله. عارفين الكنيسة في ستيتن آيلاند عايزة كم؟ عايزة واحد، عايزة واحد يكون زي مثلا بولس الرسول، عايزة واحد زي أنبنطونيوس. أنبنطونيوس ده هو داخل إن شاء الله لما نشوفه في يوم الدينونة يدخل وراء ملايين من الناس يقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. لكتب كتب يمكن يدوب كم رسالة لبتوعه، ولا كم بتاع وعظ كلمتين قليلين، ولا كم بتاع administration أبدا، لكن لأنه عاش في السماء وده فرح السماء يقول كما أن الجسد يحتاج إلى طعام النفس تحتاج إلى الفرح، فرح المسيح عشان تشبع وتنمو. غير مئات الألوف إن لم يكن ملايين من الناس سواء في حياته أو بسيرته اللي كتبها القديس أثناسيوس الرسول، وأيضا القديس أوغسطينوس كم من آلاف تابوا على إيديه. كانش في موضوع يشغلهم إلا السماء اللي عايشين فيها. أنا بحس ضميري بيتعبني لما يحصل في اسكندرية حالة ارتداد أو نفس تضيع من ربنا، أقول يا ربي لو أنبا برقام موجود كان ممكن تحصل الحكاية دي؟ مستحيل، لأنه كان إنسان قادر أسميه كملاك الله على الأرض، كرجل نازل من السماء. كان قبل ما يقول الكلمة اللي جوه قلبه ربنا ينفذه له، فما كانش فيه نفس تضيع لأنه في إنسان ممثل الله أو سفير المسيح أو وكالة السماء موجودة على الأرض. عيد النيروز عيد مراجعة الإنسان لنفسه، مش هقعد أقول كذبت كم مرة وحلفت كم مرة وفكرت كم مرة، لا، مراجعة الإنسان لنفسه، هل أنا سماء ولا لسه تراب؟ هل بسمع صوت ربنا أنت تراب وإلى تراب تعود، ولا بسمعه يقول لي أنت سماء وإلى سماء تعود؟ نفسي من أعماق قلبي كل الكنيسة في العالم كله، كل المؤمنين يتحولوا إلى ملائكة الله. بنقول السلام للكنيسة بيت الملائكة، يعني مفروض كل اللي حاضرين في الكنيسة دول يبقوا إيه؟ يبقوا الملائكة. نفسي كل العالم يدوق عذوبة الشركة المفرحة مع المسيح يسوع. كتير دلوقتي لما حد يحاول يعمل ميشنري يقولك عايزين كذا دكتور وعايزين كذا فلوس وعايزين مش عارف أدوات طبية وعايزين أدوات مش عارف لستة وعايزين كم شاب مكرس وكم شابة وناس يتعلموا فرنساوي أو إنجليزي أو اللغة بتاعت المنطقة اللي هنكرس فيها. زمان كان كل اللي عايزينه أن واحد حامل المسيح يدخل يغير الدنيا دي كلها.

يغير المكان كله، يحول الأرض بالمسيح يسوع إلى سماء. ربنا يدينا أحبائي من أجل بركة هذا العيد المقدس أن يحول عيد النيروز إلى عيد يومي نعيشه ونفرح به، لا يشغلنا إلا مسيحنا اللي مات من أجلنا وأحبنا، ليشتهي أن يحول حياتنا إلى سماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي موسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو يسنين أنا الليلو يا الليلو يا خنف رانم في يوت نمي بشيري نمي ابن وما إثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبح

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف

لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

مذبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

لسلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجلك

شماليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أرددوا على المخصر.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع

0: قصاص يوسف وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا يوكي وجي وبنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاة في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم اغلقي لألا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابتلسار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

وزان عتيد أقف أمام الديان العادل مرعوب مرتعب من كسر الذنوب، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسمح، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرع يا المخلص بالتوبة قائلا: اللهم ارحم.

إذا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على السرير وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلى هنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجل زينونتك أخشع والنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا

ميت والعذراء الطاهرة اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك وبعدي أمواج الأفكار الرضية عني وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت يا ربي إله أبانا ومتزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا للأبد أمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل تكلنا عليك لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حيني اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب احفظنا وتنجينا من هذا الجيل والأبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنرني برك يا رب رحمتك دائما للأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاين النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد الأبد أمين جيد والأطراف للرب والترتيل لإسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة أمين كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتين من مجدك وكرم. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحم أيها ربي إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي عليه.

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر

نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة يا رب. جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو جميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر ونعم لنا اللهم بليلة سليمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق. أرسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرافية ومحبة البشر اللواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبل يليق بك المجد والكرامة والعز مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل أواني ودهر. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجون له ممجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحب الداعي الكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباط سهل حياتنا ارشدنا العمل بوصيات قدس الروح طهر أجسامنا قوم أفكار نقنيات اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكة القديسين كي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين نصر التحايد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس غير فإنك مبارك أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

ممكن ترنيمة الصلاة بتهد جبال، الصلاة بتهد جبال.

ممكن نجيبها من موقع الأنبا تاكلا. الصلاة بتهد جبال، الصلاة بتشيل أحمال، الصلاة

الشر ويطفي إلهنا كل أتون. الصلاة بتهد جبال، الصلاة بتشيل أحمال، الصلاة بتحول كل ألمنا.

نحول كل ألمنا ونبقى في راحة بال. بالصلاة بيواجه ضعف داود قوة ظلم وقسوة جليات. بالصلاة يرفع لك قلب يوحنا يشوف بعيني مجد السماوات. بالصلاة بيواجه ضعف داود قوة ظلم وقسوة جليات. بالصلاة يرفع لك قلب.

البيت. ممكن أين أنت يا ربي؟ ترنيمة أين أنت يا ربي؟

بقالنا كتير ما كملناش القداس، صح؟ حد فاكر آخر حاجة أخدناها كانت إيه؟ آخر حاجة أخدناها كانت إيه؟ كانت اختيار الحمل، صح؟ النهاردة هنكمل مع بعض نعمة ربنا، رشومات الحمل. رشومات الحمل. طيب، هو اللي بيحصل إن أبونا بعد ما أيوة طبق بيبقى فيه الحمل كذا كذا قربانة كبيرة، هو بيحصل إن أبونا بياخد الأبركة ويروح راشم كله، وبعدين بيختار واحدة. الواحدة دي بتكون بلا عيب، ما فيهاش أي حاجة، وبياخدها. اللي بيختارها بياخدها وبيدخل بيها المسبح. طيب، باقي القربان اللي بيحصل بركة لمين؟ للشعب. بيرمز لمين بقى؟ بيرمز بقية القربان بقى.

بيور مسلمين، لا بيرمز للتلاميذ اللي خرجوا للأمم، والأمم والناس بره أخذت منهم بركة. هو نفس الكلام بالظبط دلوقتي، إن القربان الباقي بيخرج لينا، إحنا بناخد منه البركة. طيب أبونا بياخدها وبيلف بيها المذبح وبيلفها بالفافة، تمام؟ أيوه. وبعدين بياخدها بيعمدها زي المسيح ما اتعمد على ايد يوحنا المعمدان، وبياخدها وبيلف بيها المذبح. وهناك على المذبح بيسجد الشعب كله، وابونا بيقول ثلاث جمل. حد عارف ايه هما الثلاث جمل؟ لا، بيقول مجدا واكراما، اكراما ومجدا، ومجدا للثالوث القدوس، صح؟ بيقول سلام وبنيان لكنيسة الله الواحدة الوحيدة، لأن إحنا الكنيسة. أذكر يا رب الذين قدموا هذه الكرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم. طب إيه معنى الجملة دي؟ ومين هم اللي تقدمت الكرابين بواسطتهم؟ إحنا. ليه بقى إحنا؟ لأن الكرابين دي بتتعمل بالفلوس اللي احنا بنقدمها عطايا او بنقدمها من العشور بتاعتنا. ايوه بالظبط كده. ابونا بيدخل المذبح زي ما سمعان الشيخ دخل وحمل المسيح وقال له الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك. طيب أبونا بيبدأ بقى الرسومات. أول حاجة بيحط القربان على إيده الإيه؟ الشمال، والصليب في إيده اليمين زي ما المسيح شال الصليب بالظبط على كتفه، بالظبط كده. طيب القربانة احنا قلنا فيها كم خرم؟ خمسة. الخمس خروم دول، ثلاث خروم على اليمين اللي هو الطعنة والمسامير، وخرمين في الشمال. طيب أبونا لما بيقف بيبقى فيه قدامه اتنين شمامسة، واحد ماسك قارورة المية وواحد ماسك قارورة الأبركة. بيبدأ أبونا يقول إيه؟ المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، أمين. المجد للابن يسوع المسيح ربنا، المجد للروح القدس. وبيرشم أبونا من الأبركة، وبيرشم القربانة، وبيرشم المية. طب كده بتخلص؟ قال لك لا. الشماس بيرد عليه بقى بيقول له إيه؟ واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس القدوس. بيبدأ الشعب بقى يرد ويقول زوكسابا تري كي ايو كي اغيو بنفموتي، امين. بياخد ابونا القربانة وبيحطها في الصينية. طب الصينية دي ليها رمز؟ ليها رمز المزود اللي اتولد فيه المسيح، وايه كمان؟ والقبر اللي هو لما اتصلب المسيح نزل فيه، بالظبط كده. بياخد ابونا الابركه ويفضيها في الكاس. بيتقدم بقى الشماس اللي ماسك الميه. لازم الشماس يكون فاهم كويس قوي هيحط قد ايه بنظره عينه كده، لان المفروض ما يقلش عن العشر وما يزيدش عن التلت. الشماس فدي بتعتمد ان لازم يكون الشماس فاهم، بالظبط كده. بعد كده ابونا بيغطي اللفافه اللي على الصينيه ويحطها بقى في المذبح مع الابركه، وبيجيب البروسفارين وبيغطي بيه المذبح كله، وبعد كده بيجيب لفافه ويحطها فوقيهم، ودي بترمز لايه؟ بترمز للحجر اللي بتحط على قبر المسيح. احنا كده هنكون خلصنا.

خلصنا جزئين من القداس، فاضل لنا قرايات بس، ونكمل المرة الجاية قرايات القداس، وبكده نبقى خلصنا جزء من القداس، وفاضل الجزء التاني اللي هنبدأ بيه بقى اللي هو صلاة الصلح والباقي كله. تمام، ربنا المجد الدائم أبدا، آمين.

هنقول مع بعض غيرت أغسطينوس. ممكن ترنيمة غيرت أغسطينوس؟

لما بيحطوا 5 قربانات حمل في الطبق ده، هو سلة يعني، 5 ليه؟ يعني كم عدد القربان الحمل؟ ثاني بس شوف السؤال بس، عشان ايه نديكوا جوائز، اللي يجاوب كويس ياخد فرخة. كم عدد الحمل، قربانات الحمل اللي هتتحط في السلة؟ مش أي حاجة، دي ليها عدد، والعدد له رمز. ها، اللي يعرف يرفع صباعه. أيوه، ها، 3 5 7، برافو عليك. تسوني منال ليها فرخة هدية. ها، ده بجد، مش بهزر ولا بهزر، وانت معاها في نفس البيت بقى. بصوا بس انتوا اشتغلتوا شمامسه صغار عليكم وكهنه. 3 أو 5، خلاص. 3 لو حطوا 3 ده رمز الثالوث. طب 5؟ لا. الخمسة دول يرمزوا للذبائح العهد القديم، كانوا 5 ذبائح. عرفتوا بقى ازاي؟ طب 7؟ نعم. لا. نعم. ها، بتوع الأبرص هم مين يعني؟ ايه بتوع الأبرص؟ العصفورين بتوع الأبرص، تطهير الأبرص. دي صعبة عليكم، دي محتاجة ماجستير بعد الايه؟ بعد الدكتوراه. لكن حاليا بنحط يا 3 يا 5، خلاص. الخمس دول يرمزوا لذبائح العهد القديم، كويس. وبعدين الكائن بيختار واحدة منهم، أفضل واحدة موجودة، خلاص، وياخدها ويلمس بيها الباقي، وكأنه بيقول اللي في إيده دي ذبيحة المسيح، ذبيحة المسيح دي أعظم من أي ذبيحة تانية موجودة، أو دول بيرمزوا لذبيحة المسيح. خدت بالكوا إزاي؟ طيب سؤال تاني، متخافيش هتاخدي الفرخة صدقيني، ما احنا في 50 بندي هدايا فراخ. طيب السؤال صعب، السؤال ده سوني جيهان دي مدرسة يعني حقيقة طيبة. طب من يحمل

طبق الحمل مين يشيله؟ اللي هيجاوب من غير ما يرفع صباعه ملوش فراخ. نعم نعم الشماس، الكاهن لو في كاهن، اي كاهن. نعم الكاهن ايه؟ اكبر سنا ولا اكبر رتبه؟ سنا مش رتبه. يعني اكبر رتبه ولا اكبر سنه؟ ما هو الكهنه فيها رتب، في واحد قس وفي واحد قمص. اكبر رتبه ولا اكبر سنا؟ الاثنين سوا، يشيلوها الاثنين مع بعض. نعم اكبر سنا، اكبر سنا بيحمل الايه؟ الطبق بتاع الحمل. والاكبر سنا لانه الحقيقه هيرمز لمين؟ لا سمعان الشيخ. طيب وبعدين الكاهن بيلف ليه؟ ده انا بقول لكم بس عشان ايه؟ عشان انتوا دفعتوا كتير النهارده، مش عاوزين نروحكم بدري يعني. وبعدين الكاهن بيلف الحمل الاول، يمسحه كده بالايه؟ باللفافه عشان لو في شويه دقيق بتاع. وطبعا مش هنقول لكم يعني مره تانيه، بقول لكم بيختار الحمل ازاي. ياخده بقى جوه وياخد شويه ميه ويعمد، يعمد الايه؟ الحمل، وبعدين يلفه في الفافه زي ما المسيح اتلف بالايه؟ لا بالاقماط، قمطته واضجعته. خدت بالكم ازاي؟ فيلف الكاهن اللي ويقف ناحية اليمين بتاعة المذبح. اشمعنى اليمين؟ ما يقف ناحية الشمال؟ ايه تفرق يعني يمين وشمال؟ جالس على الملكة عن يمين، الملكة زي دابونا اللي واقف. الملكة ايه اللي جابها دلوقتي؟ الملكة ما جاتش دلوقتي. ها ليه أبونا بيقف الناحية اليمنى من المذبح؟ نعم يمين الرب صنعت قوة، نقلنا في المعمودية من الشمال إلى اليمين. ها فيش؟ ها مفيش؟ ها فيش؟ المفروض أن تكوني عارفة كل الطقس. نعم لماذا يقف الكاهن على يمين المذبح؟ نعم الله يجي في مجده، هيجي في مجده في كل حتة. ها ها لسه ما دخلوش. ها يا خبر ده كويس قوي، نشكر الله. محدش عارف. نعم لا لا لا بعدين يا ميرفت فاكرك عارفة شماسك كويسة. ها ها طيب ناحية اليمين بتاع المذبح ده انت قلتي حتة من الإجابة. نعم لا لا انت قلتي حتة منه. فاكرين الملاك لما ظهر لزكريا عن يمين المذبح؟ فالكاهن بيقف في هذه المنطقة. خدت بالكم ازاي؟ وبعدين تلاقوا كده حاطط ايد راسه على الايه؟ على الـ على الـ على اللفافة اللي فيها الحمل، وموطي كده شوية، والشمامسة بره بايه؟ بيقولوا لحن. بيقول ايه يا ترى؟ مش سامعينه. هو موطي كده عمال يدمدم بايه؟ بصوت واطي محدش سامعه. نعم. ما اقدرش اقول. ما هو لو مصرح له انه يقول علنا كان قال، لكن هو الحقيقه في الحته دي مش هيقدر يقول علنا، ما حدش هيسمعه. واحيانا زي ابونا بيمن كده الذاكره بتاعته ضعيفه، يروح مطلع ورقه من جيبه وقاعد يقرا فيها وكلهم نعم. برافو. تذكارات الحمل. ايه تذكارات الحمل دي بقى؟ تذكارات الحمل دي حضراتكم بتطلبوا طلبات من ربنا. فطول ما ابونا ماشي حط لي دي على المذبح، حط لي دي على المذبح. فابونا

بعض الناس قالوا له اذكرني اذكرني وايه، وعشان بينسى فراح كاتب الحاجات في الورق، فهم يجعل الحمل يذكر اذكر فلان وفلان وفلان وفلان عندها مشكله يا رب، وفلان مريض شوف يا رب، وفلان حيران شويه، ويقعد ايه يقول شويه طلبات على الايه على اسمها تذكارات الحمل. وبعدين ياخد بقى الحمل وياخد الصليب يحطه على ظهر الحمل ويرفعه قدام الناس بقى ويقول ايه مجدا واكراما اكراما ومجدا. كويس يعني شمامسه كويسين يصدوا شويه صدوا شويه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. النهارده هنبدا في سفر جديد، بس هتستغربوا ان انا ابتديته النهارده، وهتقولوا لي ملك مستعجل كده اعمال الرسل، مالك مستعجل كده لسه اعمال الرسل ايه؟ طبعا اول ما لكم اعمال الرسل كلكم بتفتكروا ايه؟ صيام الرسل. ما هو جاي لكم جاي لكم، في ايه؟ فاضل لكم ثلاث اسابيع خلاص يعني، زي ما تزعلوش، فاضل لكم ثلاث اسابيع وتصوموا، فانا شايفكم زعلانين صح كده؟ سفر اعمال الرسل. السفر ده في اللغه اليونانيه اسمه الابراكسيس، حتى لما يبقى يقف الشماس هتسمعوه يقول كده الابراكسيس فصل من ايه من رساله من سفر اعماله. كلمه ابراكسيس يعني اعمال باللغه اليونانيه، ابراكسيس سفر الاعمال. الحقيقه احنا ما عندناش معلومه كافيه هل الوحي الالهي هو اللي اطلق عليه التسميه دي، يعني هل ربنا او الروح القدس هو اللي اطلق على هذا السفر الاسم ده ولا شخص اخر، لكن كلنا طلعنا لقيناه اسمه كده، هو مسمى كده في الايه في الانجيل. خدت بالكوا ازاي؟ كل نعرفه من بدايه المسيحيه انه تسمى باعمال الرسل. السفر ده لا يحوي كل اعمال الرسل بتوع المسيح، يعني الرسل كان ليهم اعمال، هم كتير، هم كام؟ 12 11 12 او اكتر او اكتر بقى، في 70 كمان، وفي خدت بالكوا ازاي؟ فهو السفر ده ما بيتكلمش عن اعمال كل الايه كل الرسل، لكن بيركز على اتنين من الرسل، بطرس وايه بطرس وبولس. الاتنين دول بالذات هو ركز عليه، بطرس لانه كرز لليهود وللامم، وبولس بصفته كرز لمين؟ للامم. خدت بالكوا ازاي؟ يقولوا سفر الاعمال هو تكمله للانجيل الثالث. ايه الانجيل الثالث؟ انجيل لوقا. خدت بالكوا ازاي؟ وكاتبه القديس لوقا، عشان كده القديس لوقا في انجيله بيسجل حياه المسيح، وفي سفر الاعمال بيسجل عمل الروح القدس. خدت بالكوا ازاي؟ يعني في الانجيل الثالث بتاعه سجل حياه المسيح واعمال المسيح، في سفر الاعمال سجل لنا عمل الروح القدس. اعمال الروح القدس السفر ده سفر الفرح، سفر مفرح بالظبط زي الانجيل الثالث. وسفر الاعمال يسموه سفر الشهاده للمسيح، ودي كانت وصيه المسيح ايه؟ قال لهم قبل ما يصعد تكونون لي شهودا. خدت بالكم ازاي؟ في اورشليم، في كل اليهوديه والسامره، وفي اقاصي الايه الارض. وفعلا الرسل قدموا شهاده حسنه جدا بقوه عظيمه، كان الرسل يؤدون الشهاده بقيامه الرب يسوع. يبدو ان القديس لوقا اللي هو كتب سفر الاعمال انتهى من كتابه سفر الاعمال قبل الايه او او او او ساعه الاسر الاول بتاع القديس بولس في روما. القديس بولس اتأسر مرتين، اتسجن مرتين. خدت بالكوا ازاي؟ اخر مره ما طلعش بقى خالص، اخر مره انتهت بالايه بالشهاده في روما. خدت بالكوا ازاي؟ يقولوا انه في الغالب حسب ما هم يعني حسبوا، لقوا انه القديس لوقا كتب انجيله قبل سنة 64 ميلادية، قبل سنة 64 ميلادية. خدت بالكوا ازاي؟ وقبل سنة 70 ميلادية. ايش معنى التاريخ؟

التاريخين دول. حد يعرف 64 ليه؟ سبي ايه؟ مفيش سبي خالص. انتوا سرحتوا على العهد القديم، هو انتوا مش خلاص قمتوا من الموت؟ ايه اللي دخلكم في السبي دلوقتي؟ 64، حد يعرف 64 دي ايه؟ أربعة وستين ميلاديا كان في حادثة مشهورة. أيوة، برافو، أنت شغالة مدرسة، بتدرسي في التاريخ، صحيح، برافو، شاطرة. 64 ده حادثة شهيرة، نيرون حرق روما واتهم مين؟ واتهم المسيحيين، لقاها فرصة، هو كان مخبول يعني، مخبول، خدت بالكوا ازاي؟ فحرق روما واتهم ايه بيها؟ المسيحيين. فلو كان، لو كان لوقا كتب انجيله في حضر في الوقت، يعني كتب انجيله في الوقت ده، كان لازم يكتب ايه؟ الحادثه الشهيره بتاعت نيرون اللي حرق فيها روما وموت مسيحيين بالالافات، فكان لازم يكتب في ايه؟ في انجيله. طيب 70 ميلاديا بقى، 70 ميلادية حادثة خراب أورشليم اللي قال عليها المسيح، برضو لو كان كتب إنجيله في الوقت ده كان لازم يكتب إيه؟ إن حادثة دي حوادث كبيرة جدا. طبعا لما تقروا سفر أعمال الرسل ما تلاقوش فيها. إذن لوقا كتب قبل 64 ميلادية، لأن لو كان حصل وكتب في الوقت ده كان كتب لنا الإيه؟ الحوادث. والحقيقة تستغربوا خالص، السفر ده في الآخر ما مش مختوم، يعني مش مقفول، يعني كأنه لسه إيه؟ هيكمل، يعني ما قالش أمين خلاص خلص السفر، لا، ده اتقفل. فاكرين؟ حد فاكر آخر إصحاح في إنجيل أعمال الرسل انتهى بإيه؟ بولس كان إيه؟ كان في السفينة، والسفينة اتكسرت وكانوا هيغرقوا، وبعدين ايه؟ راحوا بعد كده على جزيرة، والحادثة بتاعت التعبان اللي لف على القفعة اللي لفت على ايده ونطرها، وانتهى اعمال، اتقفل اعمال الرسل كده، ما كملش. على فكرة هو ما كملش ليه؟ لانه سفر اعمال الرسل مستمر، الكنيسة ما زالت مستمرة. حتى احنا تلاحظوا، اقول لكم حاجه، يعني احد الاباء كان له تامل لطيف جدا، بيقول ايه؟ حتى انت تلاحظوا ان الكنيسه بعد سفر، بعد الابراكسيس، بيطلع ابونا يقرا السنكسار، وده تكمله الايه؟ التاريخ بتاع الكنيسه، الشهداء والقديسين. يبقى اذا التاريخ مازال ايه؟ مازال مستمر. خدت بالكم ازاي؟ حبيت بس اقول لكم الحته دي. عايز اقول لكم شويه حاجات عن لوقا. تعرفوا ايه عن لوقا؟ بس عشان طبيب، انت فكر عشان طبيب بس، رسام، كويس كويس كويس، حلو حلو، كتب انجيل، كويس كويس. لوقا لوقا الانجيلي اولا ما كانش يهودي، خدت بالكوا ازاي؟ يبدو ان التقليد القديم اللي بيقول ان هو، البعض بيقول ان هو من 70 رسول، واحد من القديسين اسمه ايبيفانيوس رئيس أسقفة قبرص في القرن الرابع المسيحي بيقول إن هو من 70 رسول، وبعض الناس بيقولوا إنه واحد من تلميذي عمواس. لكن الحقيقة في شك في الإيه؟ في الرأيين دول، ما إحناش متأكدين قوي هل هو من 70 رسول ولا كان واحد من تلميذي عمواس. ما كانش الوضع ده إيه؟ موضوع ده مش واضح، خدت بالكوا إزاي؟ لكن اللي احنا متأكدين منه انه هو كان اممي، ما كانش يهودي، وكان عايش في انطاكيا. انطاكيا دي في سوريا، يعني طلع من انطاكيا، امن بالمسيح وهو فين؟ وهو في انطاكيا، خدت بالكوا ازاي؟ وبيقولوا ما هو عشان كده هو الارجح كان انطاكيا امميا مش يهودي. وهو اعترف انه هو لم يعاين السيد المسيح، ما شافوش او ما شافش اعماله، والكلام ده موجود في الانجيل بتاعه. شوف يقول ايه؟ اذ كان كثيرون، ده في انجيل لوقا، اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا، يعني الحاجات اللي حادثه وموجوده،
كما

سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. يعني أنا ما شفتش بس أنا إيه استلمت. استلم من مين بقى؟ من التلاميذ ومن العذراء اللي كانوا حاضرين. فهو ما كانش حاضر بس كتب منهم، كتب من ايه؟ على لسانهم. خدت بالكوا ازاي؟ فهو ما عاينش ايه وما شافش. والدليل على انه هو اممي ايه بقى؟ انه هو بولس الرسول، هو طبعا قابل بولس الرسول في الرحلة التانية وابتدى يمشي معاه بقى، وبولس يحكي له وهو ايه يكرز معاه. فبولس في رسالة من رسائله عشان يأكد لنا ان لوقا ده أممي مش يهودي، في رسالة كولوس يقول ايه؟ يسلم عليكم أرسترخس المأسور معي، ومرقس ابن اخت برنابا، ويسوع المدعو يسطس، الذين هم الختان. من الختان يعني ايه؟ يهود. خلاص؟ بعديها بشوية صغيرين بأيتين ذكر يسلم عليكم لوقا الطبيب وديماس. يبقى إذن لوقا ده ما كانش ايه؟ يهودي. خدت بالكوا ازاي؟ كان أممي. طبعا انتوا عارفين ان لوقا، قديس لوقا، كتب انجيله لمين؟ اليونانيين. برافو عليك، لليونانيين. يعني متى كتب انجيله لليهود، عشان كده اهتم بحاجات تشوفوها في متى كتير قوي. ايه؟ اهتم بالنسب، النسب الطبيعي. وبعدين كتب بقى، هتلاقوا في متى تلاقوا فيه نبوات كتيرة اتقالت، لان متى يهودي ومهتم جدا يثبت لليهود ان اللي اتقال عليه في الايه في العهد القديم ده مين؟ ده المسيح. وبعدين مرقس كتب للرومان، عشان كده ما اهتمش بحكاية النسب. الرومان ما همهمش، ما همش لا نسب ولا غيره، يعملوا بيه ايه، لكن يهتموا بايه؟ بالقوة. عشان كده ابتدى الانجيل بتاعه بايه؟ صوته صارخ في الايه، فتحسوا ان مرقس بيجيب الحاجات اللي فيها ايه؟ فيها قوة. الرومان بيحبوا كده. اما جه لوقا راح كتب لليونانيين. اليونانيين يهمهم ايه؟ يهمهم الفلسفة. فكان في كتابه في حاجات، في كتاباته فيها شيء من الفلسفة، أو بيهتم بالحاجات الثقافية، عشان كده بيكتب لليهود. طب ويوحنا؟ يوحنا بقى ما كتبش لحد معين، بس كتب لليه؟ كتب للعالم. ويوحنا اهتم بنقطة في منتهى الخطورة. ايه؟ شاف الثلاثة التانيين كتبوا خلاص عن حياة المسيح، فقال طب أنا هكرر أعمل ايه؟ مش هكرر، انا اخد الحتة اللي هما ما تكلموش فيها كتير، ايه؟ لاهوت المسيح. عشان كده تلاقوا يوحنا بيهتم جدا بلاهوت المسيح. حتى بالكوا ازاي؟ يجيب كل الحاجات زي ما انتم بتشوفوا دلوقتي في قرايات ايه يوحنا، بيهتم بالحاجات اللي تشاور عن المسيح هو ابن الله. الارجح ان لوقا كان أمميا واهتدى للإيمان المسيحي على يد أحد التلاميذ اللي هم راحوا من أورشليم وقصدوا أنطاكية في وقت مبكر سنة 36. ولما اتشتتوا بسبب رجم استفانوس بعد مقتل استفانوس، ابتدى ايه يرجع أورشليم تاني. وبعدين في حتت كده هتلاقوه كان بيتكلم بصيغة المفرد او بيسموه المتكلم الغائب، وبعد شويه تلاقوه بيتكلم بيقول نحن انا وبولس. يبقى ابتدى يشترك مع مين؟ ابتدى يشترك مع بولس في الايه؟ في الرحلات. خدت بالكوا ازاي؟ القديس لوقا اتصف بالاتضاع وانكار الذات، والدليل على كده انه ما اتكلمش عن نفسه خالص، ما ذكرش اي حاجه عن نفسه لا في الانجيل ولا في سفر اعمال الرسل. ودي تستغربوا خالص، ده نوع من الايه؟ من التواضع. هو اهتم يظهر المسيح، مش مهم انا بقى، انا يعملوا بيا ايه؟ ده فكره جميل. في سفر اعمال الرسل اهتم يقول لنا الكنيسه والرسل عملوا ايه. طب ما انت مش من الرسل. لا مش مهم انا، المهم ابين مين ومين، بطرس وبولس، وبين الروح القدس عمل ايه. هتبالكوا ازاي؟ اخر اشاره

آخر إشارة سمعنا عنها عن لوقا كانت كتبها بولس في سجنه الأخير، هتلاقوها في رسالة تيموثاوس اللي قال فيها العبارة دي، قال لوقا وحده معي. بعد كده ما سمعناش حاجة عن لوقا خالص. يقال بعد كده في التقاليد إن لوقا عاش لحد تقريبا سن 84 سنة، وانتهى عمره بأنه صلبوه على شجرة زيتون في اليونان. خدت بالكوا ازاي؟ يعني مات برضو ايه، مات برضو شهيد. خدت بالكوا ازاي؟ زي ما انتم من شوية كنت بتقولوا انه كان طبيب، مهنته قبل ما يبقى رسول كان طبيب. خدت بالك؟ واللي قال لنا الحكاية دي هو بولس، قال لوقا الطبيب المحبوب، وكان عنده موهبة الفن، فكان بيرسم، رسم لنا صورة ايه؟ صورة الست العذراء. هتلاحظوا في الانجيل بتاعه وفي سفر الاعمال بيكتب لواحد مجهول مش معروف ده مين، بيقول له ايها العزيز سوفيروس. مين العزيز سوفيروس ده؟ حد يعرفه؟ حد يعرف العزيز سوفيروس ده مين؟ ايوه نعم، اللي ايه؟ المحب اله. كلمة سوفيروس عن المحب اله، خدت بالكوا ازاي؟ سوفيروس ده شخصية مش معروفة عشان تبقوا عارفين، مجهولة، وهو سماه سوفيروس، ده مش اسمه، هو سماه الاسم التنكري ده عشان ما حدش يعرف. يقولوا اولا كلمة العزيز يعني ايه؟ حد يعرف؟ مرتبة عالية، كويس، مرتبة عالية، ماشي، نعم، ها الغالي، ماشي. العزيز دي يعني يا صاحب العزة، يعني لما أقول لك يا عزيزة، عزيزة يعني إيه؟ يعني ما حدش يزعل مني لما أقول لها يا عزيزة. العزيز يعني صاحب العزة، بيفخم فيه، زي ايه اما تقولي لواحدة يا باشا، ها بتفخمي فيه. فهو يبدو ان هو واحد من الاشراف او من الاغنياء بتوع انطاكيا، وهو كتب له وما قالش اسمه، لان الراجل ده امن بالمسيح، فهو ما قالش اسمه عشان ايه؟ ما خايف عليه، خايف عليه لحد ايه يعني يحصل له حاجة، فكتب ايها العزيز ايه ثوفيلوس. خدت بالكوا ازاي؟ وزي ما بتقول سميرة كده، ثوفيلوس يعني المحب للايه؟ للإله. سفر أعمال الرسل سفر كنيسة المسيح في عصر الرسل، وسفر الأعمال يورينا ازاي الكنيسة اتفتحت على العالم، وسفر الأعمال بيشهد عن حضور المسيح في كنيسته ومن خلالها. وأحيانا يسموا سفر أعمال الرسل هو سفر أعمال الروح القدس، لأنه تشوفوا روح ربنا في السفر ده قوي جدا. هو تقريبا البطل في السفر ده هو مين؟ هو الروح القدس. يعني سيبكم من بطرس، سيبكم من بولس، سيبكم من دول، البطل الحقيقي اللي ممكن أحيانا ما يبانش هو مين؟ هو الروح القدس. ده سفر أعمال الروح القدس. بقى الروح القدس هو القائد الحقيقي والمرشد، وده تحقيقا لكلمة المسيح. حد فاكر المسيح قال كده؟ على فكرة هأبعت لكم المعزي، كويس، قال عزانا، وإيه تاني؟ نعم، ستزدادون قوة متى إيه؟ كويس، حلو، ها هبعت لكم الباراقليت المعزي، ها نعم. طب انا هقول لكم الايه، اللي قالها المسيح عشان تعرفوا ايه. يقول لهم ايه؟ يقول التلاميذ، واما متى جاء ذاك روح الحق، خلاص، فهو يرشدكم الى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. خدت بالكوا ازاي؟ لأن انتوا ساعات تقولوا ايه؟ هما التلاميذ دول يعني مخهم كان جبار،

يقدروا يفتكروا كل حاجة قالها المسيح؟ إيه رأيكم في السؤال ده؟ هو في مخهم يعني ذري قدروا يفتكروا كل حركة وكل كلمة عملها المسيح؟ ما سألتيش نفسك السؤال ده؟ عرفوا ازاي يعني؟ افتكروا ازاي؟ 3 سنين. طب انا اسألك سؤال. عشان اوريك ان الانسان بينسى. يعني لو اقول لك انت كلتي ايه الاسبوع اللي فات؟ هي مش فاكره النهارده. خدت بالكوا ازاي؟ هو في طبع الانسان انه ممكن ينسى. فتخيلوا 3 سنين ونص بيلفوا مع المسيح، هل يتذكروا؟ يبقى لازم يكون في حد يقدر يذكرهم ويقول لهم ويرشدهم لألا ينسوا ويغلطوا. فالروح القدس لا يخطئ، ده الوحي. عشان كده احنا الكتاب المقدس بتاعنا مكتوب بوحي الروح القدس. ايه؟ وحي الروح القدس بيذكره ويرشده، بس هو بيكتب باسلوبه. يعني هو يكتب باسلوبه بس الروح القدس يعمل ايه؟ يفكره ويرشده. زي المسيح ما قال ذاك يرشدكم ويعلمكم ويخبركم، ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم. خدت بالكوا ازاي؟ فاذا الروح القدس هو العامل الخفي اللي موجود في سفر الاعمال. الروح القدس او سفر الاعمال يكشف لنا عن طبيعه الكنيسه. طبيعه الكنيسه، طبيعه المسيح المصلوب. قد يظن الواحد ان الالام اللي شافوها الرسل والاتعاب والاضطهادات حاجة صعبة جدا، وسفر الأعمال مش بينكرها. يعني لو كنا احنا عايزين نخبي كنا نخبي ايه؟ نخبي الحاجات اللي فيها ضعف. لكن يتقال ايه؟ انهم اتمسكوا واتسجنوا واتضربوا واتهانوا، مش كنا نشيل الحتة دي عشان نبين ان هم ايه؟ أقوياء. لكن لا، ده هم اتمسكوا واتضربوا واتهانوا وطلعوا ايه؟ طلعوا فرحانين. فشوف الروح القدس بيعمل ايه؟ يحول الحزن الى ايه؟ عشان كده المسيح لو انتم فاكرين قال لهم ايه؟ انتم ستحزنون. طب ليه بقى كده؟ ليه بقى كده؟ احنا ناقصين حزن يا رب. بتقولها لنا في وشنا كمان، انتم ستحزنون. قال ايوه، ولكن حزنكم يتحول الى ايه؟ هما ما نسيوش الكلام ده. عشان كده طول فتره التبشير بتاعتهم يتهانوا ويتضربوا ويتسجنوا ويتعبوا، بس هو متأكدين ان الحزن يتحول لإيه؟ فيخرجوا فرحانين ومش متذمرين. يعني ما شفناش طول سفر أعمال الرسل واحد من الرسل والتلاميذ تذمر وقال له إيه؟ يا رب بقى كفاية كده، كفاية كده بقى، خلاص تعبنا، طك طك كل شوية حد يقبض علينا ويهين فينا، وموتوا يعقوب وضربوا بطرس وضربوا مش عارفين. كان محدش اتذمر. ليه؟ لأن هما الحقيقة جواهم فرح، جواهم فرح. خدتوا بالكم ازاي؟ هذا السفر يسندنا لنستمر في إيماننا، يكشف الأعمال الصالحة اللي خلقها ربنا لكل واحد فينا. طبعا لوقا يعني غاية السفر ده يعرفنا ايه؟ يعرفنا المسيح هيأسس كنيسته ازاي. عشان كده تلاحظوا في الاصحاح الاول المسيح قعد 40 يوم اللي احنا فيها دي، ها، يتقابل مع التلاميذ. بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم على امور المختصة بملكوت الله، ويقول لهم على الكنيسة هيبقى شكلها ايه وهتعملوا ايه. بس خلوا بالكم في حاجة مهمة جدا تلاحظوها في السفر ده، ان هو كتب تأسيس الكنيسة ازاي وإيمان الناس ازاي، لكن ما كتب لناش تفاصيل عن الكنيسة هتمشي ازاي بعد كده. في حاجات مذكورة كده في النص، لكن في ترتيبات اتعملت كتير هو مش كاتب عنها. يعني هديكم مثال، هو منين احنا بقى اليوم الصلاة بتاعنا او اليوم المقدس بتاعنا يوم الحد؟ جبناها من فين؟ هو الانجيل في يوم ايه؟ السبت. قدس يوم السبت. طب والحد جه منين؟

طبعا احنا جبناه من القيامة، لكن هل مذكور عنه حاجة في الإنجيل؟ في حتة هنا واحدة واخدة بالها بتقول ايه، لما كانوا بيجتمعوا في اول الاسبوع، اول الاسبوع كان يوم ايه؟ الحد. فكانوا يجتمعوا في اول الاسبوع للصلاة والتناول. طب اتكتب تناول؟ اتكتبت عبارة تانية فهموا منها ان ده كان التناول، اسمه ايه؟ اهو اهو. لكن ما هياش اتقالت صريحة، لكن كسر الخبز اتعرف انه التناول، صح كده؟ ففي حاجات ذكرت من ايه؟ من خلال سياق الكلام يعني. سفر اعمال الرسل هو سفر تاريخي لاهوتي بينقل لنا فكر اللاهوت خلال احداث التاريخ، وببساطه كده بيبين لنا ان المسيح هو محور التاريخ. المسيح هو محور التاريخ كله، صح؟ الجمله دي صح؟ المسيح هو محور التاريخ كله. التاريخ كله بتاع العالم يتعلق بمين؟ عندكم دليل؟ برافو، شاطره. حتى العالم بيعمل كده، بيقول قبل الميلاد وبعد الميلاد. طب بالعقل يعني، لو ما كانش ميلاد المسيح ده مهم، ليه قسموها قبل الميلاد وبعد الميلاد؟ ما يقسموها حاجه تانيه. يبقى إذن المسيح زي ما بنقول محور ايه؟ محور التاريخ. قبل الميلاد المسيح وبعد ميلاد المسيح، إذن هو اللي بيدور التاريخ كله. خدت بالكم ازاي؟ كانت تعجبني جمله واحنا بندرس سفر دانيال، وابونا تدرس كان بيكتبها في الكتب بتاعته، كانت تعجبني جدا الكلمه دي، العباره دي. يقول ايه؟ يقول في سفر دانيال ان السفر ده بيوضح ان الله هو ضابط التاريخ. ضابط التاريخ يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه بتحصل من غير ما يكون هو ايه؟ مدبر وحاسبها وسامح بيها، لحسن الناس تفتكر ان كل حاجه بتحصل ايه؟ حتى دلوقتي من اللي بيحصل ده برضو. طبعا طبعا طبعا، نحن نؤمن بكده. حتى الضرب والحروب كل حاجة بسماح من ربنا لهدف أحيانا ما يبان لناش دلوقتي، وأحيانا يبان إيه بعد كده. خدت بالكوا إزاي؟ وشيل الترماي كمان. صدقيني يا عايدة صح، عندك حق، حتى شيل الترماي بهدف. هدف يعني ترماي جديد يعني. عايده توصل شالوا الترماي عشان هيعملوا لنا ترماي جديد. ماشي يا عايده عشان زعلك. انجيل سفر الاعمال هو ايه؟ هو انجيل الروح. في السفر ده برضو هنلاحظ ان السفر ده هيدافع عن رسوليه القديس بولس رسول الامم، لأن بولس اتعرض لانتقادات كتير، وقال أنت مش من التلاميذ، أنت مش من الرسل. طبعا هو أنتوا عارفين استلم كل حاجة من مين؟ من المسيح دايركت. هو وثيقة لاهوتية لتعليم إيه؟ لتعليم الكنيسة، وهو مرشد للكنيسة، ويورينا محور، يورينا غاية الكرازة. محور السفر، كل السفر بيكون بيدور حوالين جملة مهمة خالص. استني بس، جملة بيسموها محور ايه؟ السفر. كل السفر يدور حوالين الايه؟ الجملة دي. ايه؟ انا هقول لكم الجملة دي. الجملة دي موجودة في الإصحاح الأول، يقول له ايه؟ وتكونون لي شهودا. فهتلاقوا كل قصة أعمال الرسل، التلاميذ والرسل يجتهدوا انهم يعملوا ايه؟ يشهدوا. طب يشهدوا بإيه؟ يشهدوا أن المسيح هو ابن الله، وأن المسيح مات ودفن، ثم لازم يقولوا إيه؟ ثم قام. ودايما أقول لكم افرضوا مات واتدفن وما قامش،

يبقى خلاص استفدنا ايه؟ يعني افرض المسيح ده جه وعمل اعمال كويسه وحلوه وخلاص، وبعدين ايه؟ مات واتدفن وما قامش. طب احنا استفدنا ايه؟ ما هو هيبقى زيه زي اي واحد. ايه؟ ما في ناس كويسه برضو عاشت في الارض وعملت حاجات كويسه وبعدين ماتت واتدفنت وما قامتش، صح؟ ونهايه كل حي انه ايه؟ انه يموت. لكن لا، نهايه كل انسان الموت، لكن ده نهايه الموت؟ لا. اشمعنى؟ عشان ده هو اللي بيدي الحياه، فيبقى الموت ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يغلبه. فتكونون لي شهودا، ده ايه؟ ده السفر بيدور حواليه. خدت بالكوا ازاي؟ وردت كلمه يشهد، يقول وردت كلمه يشهد اكتر من 30 مره في السفر. والسفر ده هيبين لنا ان الخلاص يتحقق بمين. مفيش خلاص تاني يقدر الانسان يخلص نفسه بيه الا المسيح. اوعوا تصدقوا اي حاجه تانية. لا اعمال تخلص، ولا فلوس تخلص، ولا صيت يخلص، ولا اي حاجه خالص. مفيش غير حاجه واحده تخلصنا تدينا الخلاص، هو ايه؟ المسيح. خدت بالكوا ازاي؟ لا خلاص بدون ايه؟ بدون اسم الايه؟ اسم المسيح. اسم يسوع المسيح هو خلصنا. كفايه كده، كفايه كده. نص يوم النهارده، نطلعكم نص يوم النهارده. بس اديتكم مقدمه خفيفه عشان لما نبدا بقى في الايه؟ المره الجايه بقى في الاصحاح الاول. ففي دعوه ليكم بقى ان انتوا تقروا الاصحاح الاول في البيت، عشان هسالكم المره الجايه وانا بتناقش معاكم، هسالكم اللي مش هيعرف يجاوب، اللي مش هيعرف يجاوب الاسئله هيعمل ايه؟ اللي مش هيعرف يجاوب هيدفع 10 جنيه اهو جات لكم ولا اسم الصليب. يا رب النهارده بقى يطلع الرقم بتاعي، عمره ما بيطلع. هو مش هيطلع عشان عمرهم ما ادوني رقم. 26 26 26 حنان 2 15 كام؟ 15 في 15 2 15 35 35 45 يا رب يطلع الرقم بتاعي. 11 37 37 27 مش عارف انا ايه ده، ما مش بيطلع رقمي انا، رقمي صفر. يوصوني على واتس. ايوه كده الحمد لله، اهو كده خلاص 48. اثنين في 48 48 ورا خالص رقم تاني. طيب ستة ستة ستة. انت قعدتي تصلي طول الاجتماع صح؟ على فكرة بقى الشوكولاتة دي مضرة، ها؟ عشان تبقوا عارفين. ايوه اتفضلوا نصلي. أبانا الذي في

0: السماء ويتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معك.
1: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينم علينا بخلاص.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا عجبا.

بشوي صنينان بشوي صنينان قليل وياخي نبران امي بيوت نمي بشيري نم ببنف ما يسواب ونوتي نوت امين تسبحة الخدمة.

فالتسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير، لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق الصدر.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس.

بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، آباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوّدهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوّدهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات

سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور.

إنجيل لوقا الأصحاح الثالث. وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة تيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيطورية وكورة تراخونيتس، وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية، في أيام رئيس الكهنة حنان وقياف، كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية. فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشارون أيضا ليعتمدوا، فقالوا له: يا معلم، ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأله جنديون أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجميع قائلا:

أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيضره، ويجمع القمح إلى مخزنه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ، وبأشياء أخرى كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. أما هيرودس رئيس الربع، فإذ توبخ منه لسبب هيرودية امرأة فيلبس أخيه، ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها، زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت. ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف، ابن هالي، ابن متثات، ابن لاوي، ابن ملكي، ابن ينا، ابن يوسف، ابن متاثية، ابن عاموس، ابن ناحوم، ابن حسلي، ابن نجاي، ابن مآث، ابن متاثية، ابن شمعي، ابن يوسف، ابن يهوذا، ابن يوحنا، ابن ريسا، ابن زربابل، ابن شألتئيل، ابن نيري، ابن ملكي، ابن أدي، ابن قصم، ابن ألمودام، ابن عير، ابن يوسي، ابن أليعازر، ابن يوريم، ابن متثات، ابن لاوي، ابن شمعون، ابن يهوذا، ابن يوسف، ابن يونان، ابن الياقيم، ابن ملايا، ابن مينان، ابن متاثة، ابن ناثان، ابن داود، ابن يسى، ابن عبيد، ابن بوعز، ابن سلمون، ابن نحشون، ابن عمي ناداب، ابن آرام، ابن حصرون، ابن فارس، ابن يهوذا، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، ابن تارح، ابن ناحور، ابن سروق، ابن رعو، ابن فالك، ابن عابر، ابن شالح، ابن قينان، ابن أرفكشاد، ابن سام، ابن نوح، ابن لامك، ابن متوشالح، ابن أخنوخ، ابن يارد، ابن مهللئيل، ابن قينان، ابن أنوش، ابن شيت، ابن آدم، ابن الله. الأصحاح الرابع. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام. ولما تمت جاع أخيرا، وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أن ليس بالخبز وحده
يحيى الانسان، بل بكل كلمة من الله. ثم اصعده ابليس الى جبل عال واراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له ابليس: لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لانه الي قد دفع، وانا اعطيه لمن اريد، فان سجدت امامي يكون لك الجميع. فاجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، انه مكتوب: للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ثم جاء به الى اورشليم واقامه على جناح الهيكل وقال له: ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وانهم على اياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فاجاب يسوع وقال له: انه قيل: لا تجرب الرب الهك. ولما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين. ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. فدفع اليه سفر اشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحرية، واكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه الى الخادم وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة اليه، فابتدأ يقول لهم: انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا أنه جرى في كفر ناحوم، فافعل ذلك هنا أيضا في وطنك. وقال: الحق أقول لكم، إنه ليس نبي مقبولا في وطنه. وبالحق أقول لكم، إن أرامل كثيرة كن في إسرائيل في أيام إيلي، حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيليا إلى واحدة منها إلا إلى امرأة أرملة إلى صرفة صيداء. وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا واخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، حتى يطرحوه الى اسفل. اما هو فجاز في وسطهم ومضى، وانحدر الى كفر ناحوم مدينة من الجليل، وكان يعلمهم في السبوت. فبهتوا من تعليمه، لأن كلامه كان بسلطان.
وكان في

مجمع رجل به روح شيطان النجس، فصرخ بصوت عظيم قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا. فوقعت دهشة على الجميع، وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: ما هذه الكلمة؟ لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج. وخرج صيت عنه إلى كل موضع في الكورة المحيطة. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة، فسألوه من أجلها، فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدمهم. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون، لأنهم عرفوه أنه المسيح. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم. فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. فكان يكرز في مجامع

0: مترامية قنا للأقباط الأرثوذكس تحت رعاية الحبر الجليل نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وقفت تقدم سيرة حياة القديس الأنبا مكاريوس أسقف قنا وقوس ونقادة ودشنة والبحر الأحمر.
1: أهلا أهلا يا مخلص، أخبارك إيه؟
2: أهلا بحضرتك أستاذ رأفت، إن شاء الله الألفية الجديدة يكون أدامها سعيد علينا كلنا.
1: تيجي منين السعادة يا أستاذ مخلص؟ ما أنت عارف من يوم الإصابة بتاعت ابني أكمل في ظهره وهو قاعد ما بيتحركش، من وقتها والسعادة ما دخلتش بيتنا.
3: إزاي يا بابا؟ لما ممكن مخلص بيزورنا ونقعد نعمل درس الكتاب المقدس أو حتى يحكي لنا عن حد من القديسين العظام في كنيستنا بكون سعيد قوي، وده بيعوضنا عن اجتماع الشباب اللي ما بقتش أقدر أحضره.
2: عشان روحك الحلوة دي أنا متأكد إن ربنا هيتمجد معاك وتنال نعمة الشفاء.
1: ده إحنا ما سبناش دكتور إلا ورحنا له يا أستاذ مخلص، وكلهم قالوا ما فيش فايدة.
3: يا بابا الطبيب الحقيقي هو ربنا.
2: صح. دلوقتي بقى اسمعوني لأني جايب لكم كنز.
1: كنز مرة واحدة كده؟
2: طبعا.
3: بس أنا مش شايف معاك صندوق ولا شنطة، تبقى مخبي الكنز فين بقى؟
2: في الشريط ده والكتاب ده.
1: إيه حكاية بقى الشريط والكتاب دول؟
2: أنتوا عارفين إن بحكم خدمتي في اجتماع الشباب اتعودت كل أسبوع أكلمهم عن واحد من القديسين العظام في كنيستنا. دايما بحاول أحضر وبحاول أعرف كل حاجة عن قديس الأسبوع اللي هتكلم عنه عشان أقول معلومات كافية وحقيقية من مصدر موثوق فيه.
3: ومن ساعة ما أنا تعبت وأنت بقيت تزورني كل أسبوع وتحكيلي زي ما أكون موجود في الاجتماع بالظبط.
1: لا وأكتر، لأن أنت أسئلتك ما بتخلصش وبتزهقوا منك.
3: صحيح بتزهق مني أنكل؟
2: لا أبدا، ده أنا باخد بركة.
3: شفت؟ المهم بقى إيه حكاية الشريط والكتاب؟
2: الحكاية إني في يوم قابلت واحد كان زميلي في الجيش من هنا حكالي عن قديس عظيم هو الأنبا.

0: مكاريوس، وقال لي انه كان اسقف علينا. وبعدها بفتره واحد قريبنا عايش في دشنا جه عندنا البيت وحكالنا برضو عن معجزات كتير حصلت بشفاعه الانبا مكاريوس، وقال لي انه كان اسقف على دشنا.
1: كان اسقف على انا ودشنا
0: وقوس ونقاده وقفط والبحر الاحمر.
2: ياه كل ده، بس دي برشية كبيره قوي. ده اكيد ما كانش بقى بيعرف المدن من بعض من كترها.
0: بالعكس، ده كان بيعرف

0: وفي معلومات هايلة عن القديس وحياته ومعجزاته، ولقيت إشارة لشريط الفيديو ده في المقدمة الرائعة اللي عاملها نيافة الأنبا شاروبيم أسقف إنا وقفت. ربنا يمد في حياته وينفعنا بصلواته. وكمان في إهداء جميل عامله أبونا القمص متى ماركو باسيلي اللي كتب السيرة العطرة دي، وادها لنيافة الأنبا شاروبيم يراجعها وينسقها.
1: دلوقتي عرفنا الكتاب، لكن إيه حكاية الشريط؟
2: ممكن يكون فيلم عن حياة الأنبا مكاريوس.
0: لا يا أستاذ رأفت، الشريط ده معجزة لوحده. ده فيه تصوير لآخر قداس عمله القديس الأنبا مكاريوس، واللي تنيح أثناء وهو ماسك الذبيحة بإيده.
1: يعني انتقل وهو في أقدس مكان وأقدس يوم وأقدس لحظة.
2: والجسد
0: دي لوحدها معجزة كبيرة، لأن الجسد نزل في الصينية بطريقة إعجازية.
1: طب يلا نشوف الشريط بسرعة.
0: شفتوا ازاي كان بيصلي بثبات وبقلب مطمن، بالرغم من انه كان عارف انه هينتقل بعد دقايق.
1: ده فعلا الجسد فضل في الصينيه بالرغم ان الانبا مكاريوس مال قدام على المذبح وبعدين وقع فجاه على الارض.
2: ده بعد ما حط تلت الذبيحه على التلتين على شكل صليب.
0: والغريب في الموضوع ان القديس الانبا مكاريوس كان دايما بيرفض يصوروه بالفيديو في القداس، لكن المره دي هو اللي طلب التصوير.
1: حضرتك كنت بتقول انه كان ثابت ومطمن رغم انه كان عارف انه هينتقل بعد دقايق. هو كان عارف انه هيسيبنا في الوقت ده؟
0: اولا هو ما سبناش، هو رحل بجسده بس، لكن روحه لسه معانا وخدمته لسه مستمرة لكل أولاده وكل اللي بيحبوه. ثانيا هو كان عارف من قبلها بكتير، كان عارف باليوم والساعة والدقيقة كمان.
2: ازاي بقى؟
0: في شواهد كتير بتقول انه كان عارف الميعاد بالروح، منها انه كان في حياته قبل نياحته بثلاث سنين كلف واحد من الأباء الكهنة انه يحضر ويجدد المقبرة الخاصة بالأباء الأسقفة اللي موجودة تحت الهيكل البحري في الكنيسة المرقسية، واللي موجود فيها جسد الأنبا لوكاس والأنبا كيرولوس مطارنة إنا السابقين. وبعدين طلب شراء صندوق، وفعلا تم شراء الصندوق قبل نياحته بسنة. وبعدين قبلها بست أشهر طلب استخراج ترخيص باسم الأنبا مكاريوس باستعمال المقبرة الحالية عشان يدفن في المكان ده، يعني جهز لنفسه كل حاجة، المقبرة والصندوق، وكان مستعد تماما للرحيل.
2: بس ده شيء عادي الواحد كبير في السن زي الأنبا مكاريوس، خصوصا إن هو أسقف، يعني راجل بتاع ربنا.
1: بس موافقته على التصوير في اليوم ده بالذات مش عادي.
0: مش بس كده، ده في شواهد كتير بتقول انه كان عارف اليوم والساعة.
2: زي ايه؟
0: يعني مثلا في واحدة بتحكي ان يوم 14 يناير 91 يعني قبل نياحته ب21 يوم، لانه تنيح يوم الحد 3 فبراير 91. بتحكي الست انها قابلت الانبا مكاريوس وهو كان حيسافر القاهرة يوم 15 يناير عشان يصلي قداس عيد الغطاس في دير ابو سيفين. فالست قعدت تترجى انه ما يسافرش لانه بيتعب في السفر. أم قال لها
3: خلاص دي آخر مرة هسافر فيها، أسافر المرة دي وأسافر مرة تانية بعد 21 يوم وبعدين خلاص مش هسافر تاني.
0: وفعلا سافر للسماء بعد 21 يوم. وفي يوم الخميس السابق لنياحته سأله واحد هنصلي فين يا سيدنا الأسبوع الجاي؟ أم قال له
3: الجمعة دي في الست العدرة والحد في ماري مرقس وبعدين مع ابو سيفين.
0: وفي واحد طلب منه انه يقابله يوم الحد اللي هو يوم نياحته، قال له
3: انا مش هقابل حد يوم الحد.
0: وكمان يوميها طلب منهم ما يحضروش الغدا.
1: ده مش مجرد احساس بقى، ده كان عارف ومتاكد.
0: مش بس كده، ده كان مبسوط وسعيد لان في ام راهبه فاضله اتصلت بيه من مصر وقالت له انها مسافره يوم السبت اللي هو قبل نياحته بيوم، فقال لها ان هو كمان مسافر. فقالت له مش نيافتك خلاص خلصت زيارتك السنوية؟ قال لها أنا مسافر سفرية مريحة بكرة.
2: واضح أنه راجل روحاني وعنده شفافية واستنارة.
0: طبعا، لأنه عاش بإكرام كبير لربنا، فربنا حقق بيه قول الكتاب في صمويل الأول أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. أنتوا عارفين أن نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب قال أنه شاف الشريط اللي متسجل عليه لحظة نياحة الأنبا مكاريوس بسرعة بطيئة جدا جدا في أمريكا، وشاف هو ومجموعة كبيرة من الشباب أمريكان ومصريين خمس صوابع نورانية رفعت الجسد من تحت المسبح لفوق الصينية. وأكيد الصوابع دي هي ملاك الذبيحة اللي حفظها من الوقوع على الأرض لحظة خروج روح الأنبا مكاريوس الطاهرة من جسده. وده عشان ربنا يكرم قديسه ويعلن للعالم قداسة الرجل البار ده اللي أخفى نفسه طول أيام حياته، وربنا أراد تكريمه. فكانت جنازته مهيبة، حضرها جموع كبيرة جدا من الناس، وحضرها 11 واحد من أصحاب النيافة الأسقفة، وحضرها محافظ إنا ومدير الأمن ووزير الداخلية بعت

0: مندوب عنه. كل دول ده غير عدد كبير جدا من الاباء الكهنه واباء الطوائف المسيحيه.
1: السلام لروح القديس الطاهر اللي لما جه سيده لقاه سهران وبقاله مكان في اورشليم السمائيه.
2: ايوه، لانه في سفر الرؤيا الكتاب بيقول: من يغلب ساجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى الخارج، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي واسمي الجديد.
1: لكن انت كده جبت الموضوع من الاخر يا انكل. صحيح انت قلت لنا عن الكنز، لكن احنا عايزين نعرف محتوياته.
0: مش من الاخر ولا حاجه يا اكمل، لانه بعد نياحته عمل معجزات كتير وظهر لناس كتير. يعني مثلا كان في ام راهبه رئيسه لاحد اديره الراهبات، وكان الانبا ماكاريوس اب اعتراف راهبات الدير ده. وبعد نياحته حزنت جدا وكانت بتبكي وهي بتصلي وبتقول:
3: يا رب انت عندك قديسين كتير في السماء، كان نفسنا تخللنا الانبا ماكاريوس هنا على الارض، لاننا بنلاقي فيه صورتك ومحبتك وحياتك الطاهرة متجسدة بينا. ايه ده؟ انا فين؟ وايه المكان الجميل الواسع ده؟ ياه، انا حاسة بسلام وفرح ما لهمش حدود، وشايفة نور سماوي جميل. ايه ده؟ سيدنا الانبا ماكاريوس جاي لابس روب سماوي جميل ولابس صليب كله لقالق، ماشي بهدوء وسلام.
4: ايه رأيك في المكان ده يا عمال؟
3: جميل جدا يا سيدنا. هو ده مكانك؟
4: لا، مكاني اجمل من كده، بس دي حتة فسحة بتمشى فيها. ايه رأيك؟ مش هنا احسن من الارض؟
3: احسن يا سيدنا.
4: يبقى خلاص، ما تبكيش عليا تاني.
3: لكن يا سيدنا، هو انا مت عشان كده جيت هنا ولا ايه؟
4: لا ما متيش، لكن ربنا يسوع المسيح سمح انك تحضري لهذا المكان علشان تشوفيني وتتعزي وما تزعليش عليا.
3: يا سيدنا، في ايه؟
5: كنت فين يا امنا؟
3: كنت موجوده.
5: انا فتشت عليكي كل مكان في القلاية.
3: انا حسيت اني اتخطفت 10 دقايق.
5: انتي اتخطفتي 6 ساعات.
0: الام الراهبة شكرت ربنا لانه عزاها وخدها بالجسد عشان يوريها مكان القديس الانبا ماكاريوس في السماء. ومن الحاجات الجميلة اللي حصلت بعد نياحته انه ظهر في حلم الوحدة وقال لها:
6: ولابونا ان العظات كترت وبقت في الشرايط والكتب، لكن أهم حاجة إنكم قربتم تيجوا كلكم. قوليلي ركز في العظة على التوبة والاعتراف والتناول، لأن اللي بيعترفوا وبيتناولهم لهم مكانة عظيمة في السماء.
1: بركة شفاعة القديس العظيم ده تكون معانا.
2: أنت شوقتنا إن احنا نتعرف أكتر على الأنبا ماكاريوس.
1: أيوة، ياريت يا أنكل تحكيلنا عن حياته عشان ما حسش إني فاتني اجتماع الشباب.
0: حاضر يا أكمل. القديس اتولد يوم الأربع 10 سبتمبر سنة 23 في قرية أولاد يحيى بحي الشيخ جامع مركز دار السلام محافظة سوهاج. كان طفل جميل اسمه حلمي، وأبوه اسمه أيوب ميخائيل، وأمه اسمها رنة شنودة، وكانوا الاتنين عايشين بمحبة ربنا ومخافته. درس حلمي في المدرسة الابتدائي وبعدين اشتغل في الزراعة ورعاية الأغنام. وبيحكي أخوه عزيز أيوب إنه هو صغير كان بيشارك في الاجتماع الروحي اللي بتعمله العيلة كل يوم حد، وكان هو الطفل الوحيد اللي بيسيب اللعب ويقعد يسمع الإنجيل والصلاة.
1: يعني كان متعلق بربنا من صغره.
0: بالظبط. لما كبر شوية ساب قريته وراح لواحد من قريبه، عرض عليه رغبته أنه يدخل الدير، لكن قريبه رفض والقديس أصر، وراح هو واتنين من قريبه الواحد راهب قديس كان عايش في مغارة، وقالوا له أنهم عاوزين يترهبنه. فقال لهم:
7: الاتنين دول يرجعوا يتجوزوا، أما حلمي فيروح الدير.
0: وفعلا راح دير السيدة العذراء البراموس يوم الجمعة 7 يونيو سنة 1946، وبقى راهب يوم الخميس 21 نوفمبر في نفس السنة، وسموه الراهب آدم. بعدها نال درجة الشموسية على إيد المتنيح الأنبا توماس مطران طنطا، وده كان يوم 26 مارس سنة 1947. بعد كده راح كلية اللاهوت في حلوان سنة 48، وبقى قسيس على ايد المتنيح الأنبا مكاريوس أسقف في الدير يوم 2 أبريل سنة 1950 باسم القس بولس البراموسي، وتخرج من كلية اللاهوت في مايو 53 وتعين كاهن لكنيسة الشهيد ماري جرجس في بور فؤاد في أكتوبر 53. بعد كده نال درجة القمصية في 25 مارس سنة 1956، وبعدين أراد رب المجد أنه يكون أسقف، وفعلا بقى أسقف على إبراشية إنا وقوس وقفت ونقادة ودشنة والبحر الأحمر وتوابعها، وحصلت السيامة يوم 19 سبتمبر سنة 1965، وفضل يخدم إبراشيته بكل أمانة وحب ووداعة وعطاء أكتر من 25 سنة، لحد ما تنيح يوم الحد 3 فبراير سنة 1991 أثناء القداس اللي انتوا شفتوه.
1: ياه، دي رحلة طويلة قوي، كلها خطوات ناحية ربنا وقرب منه.
2: بس انت قلت لنا كل حاجة كده مرة واحدة يا أستاذ مخلص، عاوزين نشبع من السيرة العطرة دي.
1: أيوة يا أنكل، احكي لنا الحكاية واحدة واحدة.
0: واحدة واحدة يبقى لازم أبيت هنا، دي سنين طويلة من الخدمة والقداسة والمعجزات. أقول لكم أحسن حاجة اسألوني عن اللي انتوا عاوزينه وأنا أجاوبكم.
2: احكي لنا مثلا عن أيام رهبنته.
0: هو راح دير البراموس وكان عنده وقتها 23 سنة، التلمذ هناك على إيد كبار الأباء والشيوخ في البرية في الوقت ده، منهم أبونا بولس البراموسي الكبير وأبونا فلتس البراموسي الكبير وأبونا عبد الثالوث الحبشي، وخدمهم وخد بركتهم وكانوا بيحبوه جدا لأنه كان مطيع ومحب للخدمة، وكان بيجي عليه وقت يقوم بأغلب خدمة الدير الصعبة، وكانت تعزيته في خدمة الأباء الشيوخ يغسل لهم هدومهم وينظف لهم قلاليهم ويملى لهم المية، وبيحكوا عنه أنه كان منظم في حياته الروحية وفي لبسه وحياته الخاصة، وقليته كانت دايما نظيفة، وفضل مداوم على المزامير والمطانيات والصوم لحد الليل، وقعد 12 سنة يفطر على العيش والكمون، كان هادي ومحبوب من الكل، وكان مثال للراهب الصامت اللي ما يتكلمش إلا إذا كان في ضرورة وفي الموضوع، وكان أسلوبه بسيط ومع ذلك كان كلامه يمس القلب.
1: كان بيحقق القول اللي بيقول إن الكلمة إذا خرجت من اللسان لا تتجاوز الأذان، أما إذا خرجت من القلب فإنها تدخل إلى القلب.
2: يعني عاش حياته راهب مثالي ما بيهتمش بأمور الدنيا
0: أبدا، كان بيضبط نفسه في كل شيء وما كانش بيضحك غير نادر، وبصورة تليق بالرهبان، والسماء أعلنت له بشرة جميلة في بداية رهبنته لما كان اسمه أبونا آدم.
4: يا أبونا أنت أب اعترافي ولازم أقول لك على اللي ما أقدرش أقوله لأي حد.
7: قول يا أبونا آدم.
4: أنا شفت رؤية، لقيتني فيها ماسك الصليب والحية النحاسية وبصلي التحليل.
7: بشرة جميلة، يبقى هتترسم أسقف في أخوي.
1: ده كان إعلان جميل من السماء.
2: طب وفي الفترة اللي خدم فيها كأسيس؟
0: كان محبوب جدا من الشعب، وفي الفترة دي قرأ كمية هائلة من الكتب الكنسية المقدسة. بعدها استدعى قداسة البابا كيرولوس السادس القديس العظيم وطلب منه أنه يكون سكرتيره الخاص، وكان البابا بيحبه جدا وكان مسميه أبونا بولس البسيط ويقول له تعالى يا مبروك. ولما كان أب اعتراف للرهبات في واحد من أديرة مصر القديمة كان بيصلي قبل ما يسمع اعتراف أي راهبة عشان ربنا يديله نعمة الإرشاد لكل راهبة حسب اللي يناسب حياتها الروحية، وإذا قابله سؤال أو مشكلة ما يقدرش يجاوب عليها كان يقول
4: أنا معرفش يا بنتي، لكن روحي قليتك وصلي وسيبيني هنا أصلي عشان ربنا يرشدنا. شوف يا بنتي أنا معرفش حاجة، لكن ربنا أرشدني إلى الحل ده.

0: أخيرا يا بونا، أنا كده ارتحت من جهة الموضوع ده.
1: بس أنا زعلان يا بنتي، مش عارف ليه بسرح وأنا بصلي.
0: أنت يا بونا؟ لا طبعا، أنا عارفة أنك بتقول كده عشان تفكرني. أنا فعلا بسرح وأنا بصلي، حللني يا بونا.
1: الله يحلك يا بنتي.
2: كانت دايما هي دي طريقته، أي خطية أو مشكلة يكون عاوز يطرحها قدام اللي بتعترف كان يجيبها في نفسه، مع أنه كان قدوة ومثال

0: عملي على السلوك المتضع الوديع، وتصرفاته كان كلها تقوى واستقامة، وكان بيعرف بالروح احتياجات أولاده المادية والروحية. وفي يوم
1: سلام يا أمنا رئيس الدير.
2: سلام يا أبونا بولس.
1: الدير محتاج لحاجة؟
2: تسأل ليه يا أبونا؟
1: لأن الشهيد أبو سفين جاني وبلغني.
2: يا بركة رب المجد يسوع، إزاي يا أبونا؟
1: أنا بعد القداس رجعت أستريح شوية قبل ما أروح البطريركية لسيدنا البابا كرولوس، ويدوب بغمض عيني سمعت صوت بيقول لي قم خد فلوس وروح دير أبو سفين. قمت ورشمت الصليب وقلت يمكن الشيطان بيحاربني، وغمضت عيني تاني فسمعت نفس الصوت، فقمت وصليت الصلاة الربانية ورشمت الصليب وحاولت أنام، فأنا سمعت صوت بيقول لي أنا الشهيد أبو سفين بقول لك قوم دلوقتي وخد الفلوس وروح ديري في مصر القديمة. فتأكدت إن الصوت ده من الله، فقمت وخدت الفلوس الموجودة عندي في الدولاب وجيت.
2: مبارك هو الرب. تعرف يا بونا، أنا كنت لسه بصلي لأن أحوال الدير المادية متعسرة شوية وكنا محتاجين فلوس.
3: يعني هو وصله بالروح احتياج الدير اللي هو أب اعترفه؟
4: ده راجل مبارك صحيح، ليه حق البابا كرولوس يسميه المبروك.
0: لا، وفي حادثة تانية ظريفة جدا حصلت مع نفس الدير.
3: قصدك معجزة تانية؟
0: هي فعلا معجزة، وهي إن القديس في يوم قابل واحد من الآباء الكهنة،

0: حلوة قوي يا ابونا بولس الفرجية بتاعتك دي.
1: ما تغلاش عليك يا ابونا، اتفضل.
0: ايه ده يا ابونا، انت هتديني فرجيتك؟
1: هي مش عاجباك؟
0: ايوه بس على الاقل اعرف اتكلفت كام.
1: انا مش عاوز قدامها فلوس.
0: امال عاوز ايه يا ابونا؟
1: مش انت بتطبع كتاب خدمة الشماس؟
0: ايوه اطبعه يا ابونا.
1: خلاص، قدر انت تمن الفرجية وابعت بالقيمة دي نسخ من خدمة الشماس لدير الراهبات في مصر القديمة.
2: ووقتها ما كانش فيه في الدير غير نسخة واحدة من الكتاب بتدرس فيه كل الراهبات، ولما بعت ابونا الكتب طلعت اكتر من عدد الراهبات الموجودين في الدير بعشر نسخ.
3: قدوس والله،
4: احنا ازاي ما كناش نعرف القديس الطباوي الروحاني ده قبل كده؟
2: ده لانه طول الوقت كان بيهرب من المجد الباطل وعاش حياة بسيطة وفي منتهى الاتضاع.
3: امال ازاي بقى اسقف؟
2: بعد نياحة الانبا كيرلس مطران كرسي انا، قام قداسة البابا عمل قرعة هيكلية بين اتنين من القمامسة علشان تظهر مشيئة الله، وما كانش فيهم ابونا القمص بولس البراموسي، ولكن قداسة البابا كان عامل في القرعة ورقتين باسماء الاباء القمامسة الرهبان، وكان عامل ورقة بيضة. وبعد القداس استدعى البابا واحد من الشمامسة عشان يسحب ورقة القرعة، طلعت الورقة البيضة
4: باسم الصليب،
2: وده كان اعلان لاختيار الروح القدس لراهب تالت. وفعلا وقع الاختيار على الراهب القمص بولس البراموسي، وتم طقس صيامته اسقف باسم الانبا مكاريوس، اسقف انا وقوس ونقادة وقفت ودشنا والبحر الاحمر.
4: بس دي ابرشيه كبيره قوي.
2: فعلا، وبعد نياحته انقسمت فعلا لاربع ابرشيات.
3: وكان بيقدر برغم المساحه الكبيره دي انه يفتقد كل الشعب ده زي ما قلت قبل كده يا استاذ مخلص؟
2: ايوه، كان بيروح لهم بيت بيت زي ما قلت لكم، حتى في اواخر ايامه وشده مرضه كان شعلة خدمة ورعاية، وكان مثال للراعي المسؤول عن شعبه. كان بيدي لجسمه أقل القليل من الراحة، وكان دايماً ناسك يقضي وقته في الجهاد والخدمة، ومع ذلك كان بيخفي نفسه عشان محدش يمدحه، وكان دايماً يقول داري على شمعتك تقيد. وبرغم كل ده كان دايماً بيحس أنه مقصر في حق الله.
4: مقصر؟ كل ده ومقصر؟
2: وكان بيقول يعني أنا بعمل إيه؟ أنا مش بصلي.
3: مع انه واضح ان حياته كانت حياة صلاة.
2: مش صلاة عادية، دي صلاة بحرارة وخشوع، لدرجة انه في مرة كان في زيارة القرية من قرى الإبروشية، وكان القديس قاعد في شقة واحد من الاباء الكهنة وكان لوحده. وبعدين ابونا صاحب الشقة كان في معاه واحد كان عاوز يكلم سيدنا في موضوع معين، فخبطوا على الباب وسيدنا ما ردش. بعد فترة فتح ابونا الكاهن باب الشقة بالمفتاح اللي معاه، وقعد هو والشخص اللي معاه في الصلاة، وكان سيدنا في قطه والباب مقفول. بعد شوية سمعوا سيدنا وهو بيصلي بحرارة جديدة وكأنه بيصارع شخص تاني، ومن شدة حرارة الصلاة المكان اتهز، فأبونا والشخص اللي معاه طلعوا جري وسابوا الشقة من الرهبة وقفلوا الباب وراهم. في مرة تانية كان في واحد ساكن قدام المطرانية، وكان دايما يشوف سيدنا طول الليل سهران يصلي ويسبح ويقرأ في الإنجيل، والأوضة منورة لحد الصبح. وفي يوم اتسرع وقال له انه بيشوفه، ومن يومها سيدنا قفل الأوضة عشان محدش يشوفه تاني. ولما حد كان بيطلب منه انه يريح نفسه كان يقول له
1: الناس تعبانة وعاوزة اللي يريحها ويديها كلمة منفعة، دول بيجوا من بلاد بعيدة وتعبانين، لازم الواحد يشوفهم عاوزين ايه، دول مساكين والأيام دي صعبة ولازم نريحهم.
4: ده بيدل على ان عنده محبة عظيمة قوي اللي حواليه،
2: محبة بدون حدود. يعني مثلا واحد من الاباء الكهنه قال عنه
0: سيدنا الانبا مكاريوس كانت محبته للاباء الكهنه عميقه جدا، ما حسناش في يوم من الايام انه رئيس علينا، لكنه كان في الحقيقه اب بمعنى الكلمه، فيخاف علينا جدا من اي خطر مهما كان نوعه، وما يستحملش انه يشوف واحد مننا مريض فيفضل يصلي عشانه ويسال عليه وعلى اولاده، وما كانش يستحمل يشوف حد من ولاده محتاج لفلوس او عنده مشكله، كان دايما مشغول بولاده ويحرص على اننا نحب بعض، كان دايما يقول الخدمة الناجحة في محبتكم لبعض، وكان دايما يقول لنا
1: ربنا ينجح رسالتكم ويعينكم في الخدمة لأنها عبء تقيل.
4: واضح انه جمع فضائل كتيرة قوي،
3: محبة وروح خدمة ونسك
2: واتضاع. كان برغم كل مواهبه دي شديد التواضع، يعني مثلا لما كان حد يطلب منه يوعظ كان يقول
1: انا مش متعلم، انا معرفش اوعظ، انا مسكين، انا ضعيف، محتاج لرحمة ربنا، ربنا يغفر لي خطيتي.
2: وما كانش يحب حد يعمل له مطانية أبدا، وكان دايما يقول إنه كان بيسمع البابا كيرلس لما حد يعمل له مطانية بيقول بصوت واطي ينبغي لك وحدك السجود يا رب يسوع المسيح، وكان يقول إن السجود فقط للرب يسوع المسيح، أو لما اتنين يختلفوا في شيء أو واحد غلط في التاني كل واحد يعمل مطانية للتاني ويطلب منه إنه يسامحه. وجنب تواضعه كان بيحب الصلاة جدا وخصوصا المزامير.
3: ما القديس ماري إسحاق قال: أول ظلمة في العقل تبدأ عندما تتكاسل عن المزامير، وإذا أهملت أوقاتها تفارقك المعونة الإلهية، فتميل نفسك للشر شيئا فشيئا، لأن الانتقال من جهة اليمين معناه الاتجاه إلى جهة اليسار.
2: لما كان القديس راهب كان بيصلي المزامير في أوقاتها، وبعد ما بقي أسقف فضل محافظ على صلاة المزامير، وكان بيصليها الصبح وبالليل، وكان يقول:
1: الإنسان الروحاني لازم يصلي المزامير، أنا ما أقدرش أنام تحت أي ظرف إلا بعد ما أصلي المزامير. لو الإنسان اتكاسل مرة واحدة يا إما الشياطين تفتك بيه، وإما يدخل في برودة روحية ولا مبالاة من جهة الصلاة، ومن الصعب قوي إنه يرجع للصلاة بحرارة.
2: الراجل ده كان راجل صلاة بمعنى الكلمة، كان في قليته يفضل يصلي المزامير ويقول التسبحة ويبص لأيقونة العذراء، كان يشوف وش العذراء بيشع نور وبعدين تتجسم ويشوفها بالكامل داخل القلاية، وكان لما يخرج يبقى وشه منور وإيديه تبقى زي الشمع الأبيض منورة ولمعانها يخطف النظر، وكان يبقى مليان فرح وسعادة وسلام. في مرة حد شافه في الغردقة وهو وشه منور وأحمر، فراح القديس قال له: الواحد لما ياخد حمام سخن وشه بيحمر. لكن كان بيقول كده عشان يداري على معجزة كبيرة حصلت له هو، حكاها بعد كده.
4: حكى ليه؟
1: كان في موضوع شغلني وكنت سهران بصلي وببكي وبطلب من ربنا انه يحل المشكلة، فبصيت لقيت قدامي مركبة نارية وصوت رب المجد بيقول لي: اركب وما تخافش. فركبت ولقيت نفسي على سحابة في السماء عليها رب المجد. قال لي: مالك يا مكاريوس يا ابني، زعلان ليه وانا معاك؟ وبعدين قعدت اتكلم مع رب المجد، وبعدها لقيت نفسي في نفس المكان اللي كنت فيه ووشي احمر جدا.
3: ياه، ده وصل للسماء. على كده سيدنا الانبا مكاريوس كان من الاباء السواح.
2: ده اكيد، وفي اكتر من حادثه بتاكد كده، منها انه في يوم سيدنا قابل واحد من الاباء وهو المتنيح ابونا عازر توما، وكان من الاباء السواح، فقال له:
1: ما تعرفش يا ابونا عازر كم عمود في كنيسه العذراء الاثريه في اتريب؟
5: كتب التاريخ بتقول 44 عمود يا سيدنا.
1: كتب التاريخ؟ ولا انت صليت معانا؟ انا كنت شايفك ورا العمود.
2: وفي حادثه تانيه حكيتها واحده من الخادمات.
6: قبل نياحه سيدنا الانبا مكاريوس بحوالي 3 شهور، الساعه 4 الصبح كنا سهرانين بنجهز اكل لبعض الزوار، وكانت الكنيسه المرقسيه فيها نور شديد قوي، والكنيسه

0: لسه بيفصل بينها وبين المكان اللي كنت فيه سور. فخدني حب الاستطلاع وبدأت أطلع سلم خشب. سمعت صوت صلاة وشفت نور شديد، بس لما قربت ما سمعتش حاجة خالص. وتاني يوم زرت سيدنا، أم قال لي
1: بلاش الصناتي تاني، خدي بركة وكفاية. افرضي وقعتي وانتي على السلم، ولا أقولك بلاش تشوفي حاجة تاني؟
0: سامحني يا سيدنا، مش هعمل كده تاني.
2: طبعا سيدنا كان بيصلي مع الأباء السواح في الكنيسة، وحس بالروح بوجود حد بره. ودي موهبة تانية كانت عند الأنبا مكاريوس، هي موهبة الشفافية. يعني مثلا في مرة كان مسافر نقادة، وفي واحد كان سيدنا مكلفه ببعض الأعمال في المطرانية في إنا، وجاب ناس دخلوا المطرانية لأن كان عنده رهبة إنه يفضل في المكان وحده. قام واحد من الضيوف لعب في ساعة الحيط. سيدنا لما رجع بعد كده بيومين قال لهم على كل اللي حصل في المكان، ومين لعب في ساعة الحيط، ومين كان قاعد. وعشان يغطي الكرامة العظيمة دي قال لهم إنه نام بعد الظهر وحلم إنه جه المطرانية وشاف كل ده. وغير كده عشرات الحالات اللي كان سيدنا بيشوف فيها حاجات وهو في مكان تاني، أو بيعرف حاجات قبل ما تحصل.
3: طباك يا أنبا مكاريوس يا حبيب المسيح.
2: أظن بقى أنا قلت لكم كل حاجة عن القديس العظيم ده.
4: لا مش كل حاجة يعني، بس تستاهل فنجان شاي هحضره لك بنفسي.
3: أنا أسف يا بابا، لو كنت أقدر أقوم كنت حضرت لكم أنا الشاي.
4: ولا يهمك يا حبيبي، وبعدين فيها إيه يعني لما أتعب؟ ما إحنا تعبنا الأستاذ مخلص معانا برضو.
2: لا أبدا مفيش أي تعب، أنا باخد بركة كبيرة لما بتكلم عن أي حد من آباء الكنيسة وقديسيها.
3: طب لحد ما يجي بابا عايز أسألك عن حاجة. أنا لفت نظري جدا علاقة سيدنا الأنبا مكاريوس بالقداس لدرجة إنه تنيح وهو بيصلي.
2: ياه، ده في علاقة وثيقة بين الأنبا مكاريوس والقداس. ده كان دايما يقول
1: القداس بالنسبة لي هو عزائي الوحيد وفرحتي الشديدة، ومحدش يعلم بالفرحة اللي بحس بيها وأنا واقف قدام المذبح. إذا كانت دي فرحتنا وإحنا على الأرض، إزاي هتكون فرحتنا وإحنا في السماء مع ربنا يسوع المسيح؟
2: وكان بيصلي القداس الإلهي بقوة روحية عالية، وكل كلمة تخرج زي النار، لأنه كان بيصلي من أعماق قلبه وبكل وجدانه وكيانه. كان بيقول كلمات القداس كأنه بيدق أكل شهي، يتأنى ويتأمل كل كلمة يقراها، ويصلي كل صلوات الإسمة بحرارة جديدة ودموع غزيرة وروحانية عالية وبلحن سماوي جميل جدا. وكان بيحترم المذبح جدا ويقول
1: اللي يحترم المذبح ويقدسه يشوف أمور روحية عجيبة، والرب يكشف له عن الأسرار المخفية.
2: وساعات كان بيبقى تعبان ومش قادر يقف وعنده ضيق تنفس، وأول ما يبدأ يصلي القداس ويفرد إيديه قدام المذبح ويرفع قلبه الرب المجد يتغير كل شيء. يقف ثابت وكلامه يخرج قوي ومن القلب وتنفسه طبيعي جدا. ولما كانوا يسألوه في آخر القداس إيه اللي حصل، يقول لهم إنه كان بيصلي معاه البابا كيرولوس أو ماري جرجس أو أبو سيفين أو مجموعة من السواح. وبالمناسبة دي أنا قريت قصة جميلة جدا حكاها واحد من الأباء حصلت مع الأنبا مكاريوس.
3: إيه هي القصة الجميلة دي؟
4: بقى كده يا أستاذ مخلص، كنت عاوز تحكي قصة جميلة وأنا مش موجود.
2: سامحني يا أستاذ رأفت، أنا كنت معتمد على إن أكمل هيحكيها لحضرتك.
4: أنا متأكد إن أكمل مش هيبقى له سيرة بعد كده غير الأنبا مكاريوس وحياته الجميلة.
3: ربنا قادر ينفعنا ببركته.
4: اتفضل الشاي يا أستاذ مخلص.
3: على ما الشاي يبرد احكي لنا عن القصة اللي حصلت مع الأنبا مكاريوس في القداس.
2: حاضر يا فندم. بقى سيدنا الأنبا مكاريوس كان بيصلي القداس بعد الظهر في سوم العذراء في كنيستها، وكان سيدنا بيناول الدم لضعف نظره، وكان أبونا الكاهن بيناول الجسد. وبعد ما انتهوا من مناولة الرجالة وبعدين الستات، اتقدمت آخر ست عشان تتناول الجسد المقدس، وكان اللي فاضل من الجسد جزئين بس. فأبونا ناول الست جزء منهم وبيبص ملقاش الجزء التاني، اتفزع وقعد يدور في كل مكان، وفي الآخر برضو ملقاهوش. فبص لسيدنا وهو محتار عشان ياخد الحل منه، فسيدنا ابتسم وقال له
1: اطمن، كان في معانا واحد من الآباء السواح بيصلي وهو اللي تناول الجزء اللي فاضل، ما تخافش.
3: الله، قصة جميلة فعلا، كانت هتفوتك يا بابا.
4: وخصوصا ان الأستاذ مخلص بقى بيحكي بطريقة جميلة لأنه بيتدرب فيكم في اجتماع الشباب.
3: قصدك فيهم يا بابا.
2: احنا هنرجع للنغمة دي تاني بعد كل اللي حكيته أكمل؟
3: لا لا أبدا، دي السيرة اللي سمعناها دلوقتي معزية جدا وملت قلبي رجاء وفرح. أنا سعيد قوي إني اتعرفت على قديس عظيم زي الأنبا مكاريوس.
2: وفي حاجة

0: حاجة عظيمة كمان هو عملها.
1: الحقيقة الراجل ده كل حاجة في حياته عظيمة.
0: من أعظم الحاجات اللي عملها الأنبا مكاريوس في حياته إنه بنى كنيسة العذراء في قنا، وكان دايما يطلب من الست العذراء إنه يبني لها كنيسة يصلي فيها قبل ما ينتقل، وفعلا تم البنى في حوالي 15 سنة، وبعد ما تم بقت من أجمل الكنائس على مستوى الإبرشية. وحصلت معجزة عظيمة قبل تدشين الكنيسة، هي أن سيدنا كان مرض مرض شديد جدا لدرجة أنه حس بأن روحه خرجت من جسمه، لكن العذراء تشفعت لرب المجد يسوع المسيح أنه يمد في حياة سيدنا الأنبا مكاريوس لأنها عاوزاه يدشن كنيستها. وفعلا ربنا استجاب لشفاعة أم النور، وبيذكر الأنبا مكاريوس أن دخول الروح للجسد كان أصعب من خروجها، وتم تدشين الكنيسة.
2: ياه، دي معجزة عظيمة جدا، وبتدل على علاقة الأنبا مكاريوس بالسمائيات.
1: طبعا يا ابني، راجل بالشفافية والروحانية دي أكيد بيكون له مكانة خاصة في قلب رب المجد وقلب ستنا أم النور مريم.
0: ووقت التدشين فضل الأنبا مكاريوس يصلي من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 5 بعد الظهر من غير تعب ولا ملل برغم ظروفه الصحية، وساعده على كده حضور عدد من أرواح القديسين في اليوم ده، منهم ماري جرجس وأبو سيفين ومريمينا والبابا كيرولوس وأباء سواح،
2: وأكيد العذراء مريم.
1: أيوة طبعا، ما هي كنيستها
0: بالظبط. والأكتر من كده أن سيدنا لما جه يرشم كرسي الأسقف اللي كان عليه صورة رب المجد محفورة في الخشب، حس سيدنا أن ربنا تجسم من الصورة وسطع نور باهر حواليه لدرجة أنه حس برهبة شديدة، ويدوب رشم أطراف الكرسي بالميرون من شدة جلال ورهبة الموقف.
1: دي معجزة عظيمة يا أستاذ مخلص.
2: واضح أن حياة الأنبا مكاريوس سلسلة من المعجزات.
0: ده شيء حقيقي.
2: طب ممكن تحكي لنا عن معجزات الأنبا مكاريوس؟
0: يبقى باباك بقى يجيب لي مرتبة ويحطها على الأرض هنا عشان أبات معاكو يومين تلاتة.
1: ياه، للدرجة دي؟
0: وأكتر يا أستاذ رأفت، ده كان راجل بركة، ومكان ما يروح تلاقي معجزات ونعم كتيرة، لأنه كان شاهد حقيقي لرب المجد وكانت دايما طلباته مجابة.
2: أيوة، مش الكتاب بيقول في سفر إشعياء: في وقت القبول استجبتك، وفي الخلاص أعنتك فأحفظك؟
1: طب ممكن تحكي لنا بعض معجزات قدسنا الأنبا مكاريوس؟
0: في معجزة جميلة بس مش أنا اللي هحكيها.
2: أمال مين؟
0: دي موجودة في الكتاب الجميل اللي كاتبه أبونا القمص متى ماركو باسيلي، واللي بيحكي المعجزة نيافة الأنبا شاروبيم أسقف إنا وقفت. ربنا ينفعنا ببركة صلواته.
1: معجزة حصلت مع نيافته شخصيا؟
0: لا، حصلت مع بنت أخته، وليلة الذكرى الخامسة لنياحة الأنبا مكاريوس. شافت في الأوضة اللي كان فيها جسده وقت النياحة حمامة عمالة تلف في الأوضة، ووش الحمامة زي وش الأنبا مكاريوس. وبعدين خرجت من الشباك وهو مقفول بسرعة جديدة، فراحت جري تحكي له وهي خايفة. فنيافته قال لها: اللي يشوف الأنبا مكاريوس ما يخافش.
2: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت.
1: سلام. قول يا أستاذ مخلص، قول كمان، عاوزين نتمتع أكتر بالسيرة العظيمة دي.
0: لأن سيدنا كان دايما بيتشبه بمخلصه رب المجد اداله نعمة. وفي معجزة جميلة حصلت مع واحدة مقيمة في أمريكا، وبتحكي إن كان عندها مرض احتار فيه الدكاترة، وكان جيل والدتها نفس المرض وانتقلت بسببه. الست دي راحت لنفس الدكتور اللي كان بيعالج أمها، فرفض يعالجها عشان اللي حصل لأمها، فطلبت من رب المجد إنه يترأف عليها بنعمة الشفاء. وفي ليلة وهي نايمة شافت حلم جميل كأنها في راس غارب، وكان سيدنا الأنبا مكاريوس قاعد في أول الكنيسة والشعب حواليه، فقالت لنفسها: لو لمست طرف توبه هخف. وفعلا راحت ولمست طرف توبه، فلاحظت إن سيدنا التفت وسأل عليها، وفهمت إنه حس إنها لمسته، والناس قالوا له: دي موجودة في أمريكا. قال لهم: لا، دي هنا في الكنيسة. وصحيت وما فهمتش معنى الرؤية دي، فراحت فتحت الإنجيل عشان ربنا يرشدها. تفتكروا الإنجيل اتفتح على إيه؟
2: معجزة نزفت الدم للمسيح شفاها لما لمس التوبه.
0: برافو عليك يا أكمل.
1: ويا ترى خفت؟
0: خفت تماما، وده كان ببركة القديس الأنبا مكاريوس.
2: بس كان جميل إنه حس بيها من غير ما يشوفها.
0: ياه، ده في معجزات كتيرة قوي سيدنا شاف فيها حاجات مش بس وهي بتحصل، لأ، ده كان بيشوف الحاجات اللي حصلت من زمان وهو حتى ما حضرهاش، وحاجات لسه هتحصل في المستقبل. يعني مثلا في خادم في إنا حكى عن واقعة حصلت مع سيدنا.
3: في يوم كنت بزور سيدنا زي العادة علشان والدي كان تعبان، وكنت بروح لسيدنا عشان يصلي له، وكان كل مرة يديني صليب مذهب بركة. وفي مرة سيدنا بعد ما طلع الصليب المذهب راح مرجعه تاني مكتبه، وطلع صليب لونه أسود وأكبر من التانيين. ما فهمتش وقتها ليه سيدنا عمل كده، لكن بعد كام يوم فهمت، لأن والدي توفى وفهمت إن ربنا عرف سيدنا بموضوع الوفاة.
0: ده غير واحدة راحت تزور سيدنا وقالت له إنها هتتخطب لدكتور، فسيدنا قال لها بلاش الشخص ده، بس هي رفضت. فسيدنا ابتسم وقال لها أنت عاوزة تروحي سويسرا، وطبعا البنت ما فهمتش. وبعد ما اتجوزت الشخص ده اتفاجأت إنه مريض مرض خطير ولازم يروح سويسرا يتعالج، وبعدها بفترة اتوفى.
1: اللي كان مفاجأة ليها كان واضح جدا لسيدنا،
2: كأنه كان بيقرأ في كتاب مفتوح.
0: ده في معجزة كمان حصلت مع نفس الست اللي عايشة في أمريكا، واللي خفت لما لمست توب سيدنا في الحلم. بتحكي إن سيدنا لما كان بيروح راس غارب كان بينزل في بيتهم، وبعد ما والدتها توفت وقرب معاد زيارة سيدنا الراس غارب، فكرت مين اللي هيستقبل سيدنا بعد وفاة والدتها. قالت تكلم أختها في القاهرة عشان تروح تستضيف سيدنا. لكن في يوم 2 يناير 91 حلمت إن الأنبا مكاريوس في كنيسة ماري جرجس، وكان بيسأل بعض الأسئلة، وقال لها سؤال ما عرفتش إجابته، فقالت له يديها مهلة عشان تقرأ وبعدين ترد عليه. فضحك سيدنا بمحبة وبساطة وقال لها دول كلهم 32.
2: هو كان سؤال في الحساب؟
0: لا طبعا، هو كان بيرد على سؤال تاني وعلى قلقها من زيارته، ولكنه كان يقصد إنه فاضله 32 يوم وينتقل. وهي ما فهمتش إلا بعد مرور 32 يوم، وتفاجئت بنياحة الأنبا مكاريوس في المعاد اللي هو قال عليه.
1: ده راجل علاقته مفتوحة بالسمائيات.
2: مش انت قلت يا أنكل إنه كان من الآباء السواح؟
0: أيوة طبعا، وفي حادثة بتثبت كده بيحكيها القمص مقار من الآباء الكهنة الأجلاء. حكى إن سيدنا كان بيزور البليانة، وقال لأبونا مقار إنه حيصلي القداس تاني يوم، فقام أبونا رفع بخور باكر وانتظر نزول سيدنا زي العادة، بس سيدنا منزلش. بعت عم راتب تلميذه وقال لأبونا إن سيدنا بيقول قدم الحمل وصلي وهو هينزل الكنيسة في أي وقت. وبعدين بص لقى واحدة ست كبيرة أبونا يعرفها بتقول بصوت مسموع إن في قداس تاني فوق، وهي حضرت. وبعدها سيدنا نزل وقت قراية الإنجيل، ووقت التناول الست الكبيرة قربت عشان تتناول، قام سيدنا زعق لها
4: انت مش اتناولتي في القداس اللي فوق، ما يصحش تتناولي مرة تانية.
0: فقام ابونا راح سأل الست انت كنت فين، قالت له ان سيدنا كان معاه ناس تانية وبيصلوا قداس جميل في الكنيسة اللي فوق. ففهم ابونا ان سيدنا كان بيصلي مع الاباء السواح.
2: انا حس ان سيدنا على قد بساطة روحانيته كان عنده قوة وسلطان عجيب.
1: طبعا، واكيد بيستمد قوته دي من ايمانه.
2: ايوه، مش الكتاب بيقول يا رب من اجل عبدك وحسب قلبك قد فعلت كل هذه العظائم، يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك.
0: مش بس قوة روحية، ده كمان سلطان وقدرة هيلة. كان في مجموعة عاوزين يرفعوا خزنة تقيلة جدا في المطرانية، وحاولوا يرفعوها بكل طريق ما قدروش، وكانوا 4 أشخاص، والخزنة محتاجة عدد أكبر من كده بكتير. وبعدين بصوا لقوا سيدنا داخل عليهم، رشم علامة الصليب على الخزنة، وفجأة لقوا نفسهم قادرين يرفعوها كأنها معمولة من الورق مش من الحديد.
2: يا حضرة،
1: المجد لرب المجد، خزنة حديد.
0: طب ده في حاجة أقوى من كده. في حكاية حكاها عم راتب تلميذ الأنبا مكاريوس، هي إن سيدنا كان في زيارة القرية من القرى اللي في الإبروشية، ودخلت عربيته في سواق صغير خالص لدرجة إن العربية اتحشرت فيه والباب اتفتح بالعافية، وكان فيه على الجنبين مصطبة هنا ومصطبة هنا. بعد ما سيدنا خلص الزيارة طلب من عم راتب انه يدور العربيه للناحيه التانيه عشان يرجعوا.
1: يدورها ازاي؟ انت مش بتقول شارع ضيق جدا؟
2: يعني العربيه محشوره والباب اتفتح بالعافيه وسيدنا عايزها تلف كمان؟
0: ولفت.
2: باسم الصليب.
0: بالظبط، باسم الصليب اللي في ايد سيدنا، لانه طلب من 4 أشخاص ان هم يرفعوا العربيه من الـ4 جهات ويلفوا بيها فوق المصطبتين ويدوروها الناحيه التانيه، ورشم الصليب
2: ورفعوا العربيه.
0: وكانت عربية مرسيدس، يعني تقيلة جدا
1: كمان،
0: وكان جواها عم راتب كمان.
2: ما دي قوة الصليب وبركة الأنبا مكاريوس.
1: ده راجل بركة كبيرة، كنز حقيقي يا أستاذ مخلص.
2: فعلا، كنيستنا مليانة بقديسين عظام عايشين ببركة صلواتهم وشفاعتهم.
0: ده غير مئات المعجزات اللي حصلت على إيد الأنبا مكاريوس في حياته أو بعد نياحته، ولسه بتحصل لحد دلوقتي.
2: ممكن تقول لنا معجزات شفاء عملها سيدنا؟

0: ياه، دي كتيرة جدا. في مرة واحد جات له حساسية شديدة وصدمة عصبية، ضغطه بقى صفر ونفسه وقف وقلبه ما بقاش يدق، لدرجة إنهم بدأوا يجهزوا لجنازته، وأهله كانوا حواليه بيطلبوا تدخل العذراء والأنبا ماكاريوس عشان ينقذوا ابنهم. وفجأة مرات أخوه فتحت باب الأوضة اللي كان فيها، لقت العذراء والأنبا ماكاريوس واقفين فوق راسه. بعدها بدأت حالته تتحسن ونبضه رجع طبيعي لحد ما خف تماما، وكل الناس شمت ريحة بخور وحنوط كانت مالية المكان.
1: معقولة من حافة الموت للحياة؟ ده حاجة صعبة قوي.
2: طبعا، ما هو الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا.
0: ده غير معجزة شفاء عملها سيدنا يوم نياحته. كان في واحدة من الخادمات معاها بنتها الصغيرة، والبنت كانت درجة حرارتها عالية جدا، وفي نفس الوقت مامتها ما كانتش عاوزة تسيب الكنيسة وفيها جسد الأنبا ماكاريوس.
2: وبعدين عملت ايه؟
0: أخدت منديل ورق وحطيته على وش سيدنا، ولما رجعت البيت دهنت جسم البنت بالمنديل، وكانت مفاجأة إن المنديل مليان زيت. بعدها البنت نامت نص ساعة وقامت سليمة تماما، وقالت لأمها أنا شفت الأنبا ماكاريوس، سيدنا ما ماتش، رشمني بالصليب وقال لي خلاص مفيش سخونة ولا حمى، وقول لماما ما تروحش المستشفى.
2: أكمل، في إيه؟ أنت تعبان؟
1: لا أبدا، مفيش حاجة بقى.
0: طب تعرف يا أكمل، في واحدة ست كان عندها حالة زي حالتك دي، وربنا اداها الشفاء ببركة وشفاعة سيدنا.
1: احكي لي أنكل من فضلك.
0: كان عندها خشونة في فقرتين من العمود الفقري وضغطوا على العصب فحصل شلل نصفي، وفي واحد من الآباء الكهنة اداها روب كان لابسه الأنبا ماكاريوس وتناولت من الأسرار المقدسة. تاني يوم ظهر لها سيدنا في الحلم وهز إيدها 3 مرات، وقامت من النوم وهي بتتحرك وطبيعية جدا.
2: أكمل، أكمل يا ابني، مالك؟ أنت بتبكي؟
1: لا لا أبدا.
0: اتفضل معايا يا أستاذ رأفت عشان عاوز أتكلم مع حضرتك شوية ونسيب أكمل يرتاح.
1: أنكل، ممكن أستأذنك تخلي الكتاب والشريط معايا؟
0: أوي أوي يا حبيبي.
2: في حاجة يا أستاذ مخلص؟
0: لا أبدا، بس أنا حسيت إن أكمل عايز يصلي فقلت نخرج أحسن.
1: يا رب يا رب يسوع المسيح، احنا دايما بنصلي لك وبنقول لتكن مشيئتك، وانا مؤمن بده وسعيد ان مشيئتك يا رب ان اتعرف النهارده على واحد من قديسيك اللي بتحبهم وليهم مكانه عندك. يا انبا ماكاريوس، انت جيت للست المشلوله وشفيتها ببركه رب المجد يسوع، اتشفع لي قدام عرش النعمه ان اخف زيها واقوم يا رب يسوع عشان خاطر الست عذراء وحبيبك الأنبا ماكاريوس. اديني نعمة الشفاء من عندك يا أنبا ماكاريوس حبيب المسيح، خد بإيدي قومني قومني. ايه ده ايه ده، انا قادر اقوم، انا واقف، انا خفيت. أشكرك يا رب، أشكرك يا يسوع. يا بابا بابا أنكل مخلص، أنا خفيت
2: يا بركة يسوع. أكمل أكمل، أشكرك يا رب المجد، أشكرك يا رب المجد.
0: المجد الاسم الله يا بركة الأنبا ماكاريوس.
1: أنكل مخلص، دلوقتي دلوقتي في معجزة تانية تقدر تحكيها عن معجزة الأنبا ماكاريوس.
0: بس أنا دلوقتي عندي حاجة مهمة جدا لازم نعملها كلنا مع بعض.
2: إيه هي؟
0: نعمل تمجيد للقديس العظيم الأنبا ماكاريوس. يلا تفضلوا.

اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احل علينا نعمتك وبركتك من الان الى الابد امين. لا شك انه الكنيسه بتعلمنا ازاي نحتفل بالقيامه كل سنه لاهميه القيامه لحياتنا مع ربنا. يعني المسيح له المجد قام من اكثر من 2000 سنه، لكن كنا نعيش القيامه كل سنه لهدف ان القيامه تعيش فينا باستمرار. يعني تبقى القيامه مرتبطه بحياتنا باستمرار، والقيامه مرتبطه بشخص ربنا يسوع المسيح اللي قدم لنا كل عطية صالحة في شخص، بحيث لا يمكن إنسان ينال عطية من عطاياه إلا إذا عاش معه هو. عشان كده بنقول في وشية الإنجيل لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجعنا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا. أي في شخصه نأخذ كل ما نحتاج، إن كان شفاء، إن كان رجاء، إن كان خلاص، إن كان قيامة، كله من خلال شخصه هو. عشان كده الذي لا يقتني المسيح لا يستطيع أن يحصل على أي بركة من البركات اللي تركها لينا لخلاص. ولذلك قبل ما يقوم أعلم أنه القيامة والحياة، بل هو الطريق. الأنا هو الطريق والحق والحياة، والأنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن آمن بي وكان حيا فلن يرى الموت إلى الأبد. ولذلك كان بيقدم نفسه على انه هو العطية نفسها. ولذلك حقق النبوة اللي بتقول السيد يعطيكم نفسه آية. ها السيد يعطيكم نفسه آية. فالمسيح لم يعطينا مجرد أحداث ولكن أو بركات، ولكن أعطانا نفسه بحيث يبقى مصدر لا ينضب لكل ما نحتاج. مصدر لا ينضب لكل ما نحتاج. ولذلك ربط بين كل الحاجات دي وبين شخص. إن ما عشناش مع المسيح يبقى ما عرفناش الطريق، وليس أمامنا طريق. وإذا ما عشناش وياه ما فيش قيامة، يبقى القيامة وهم أو حدث تاريخي. وطبعا اللي يعيش القيامة كحدث تاريخي يبقى ما خدش حاجة طبعا. الموت يهدد الإنسان، ولكن هيهات إن الإنسان لا يخاف الموت بدون شخص المسيح. عشان كده كان الشهداء قبل ما يستشهدوا يلتقوا بالمسيح من خلال الصلاة، يعملوا ازدياد لعمل النعمة فيهم، ولأن فيهم الحياة غلبوا الموت. وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادته. وهم غلبوه، أي إبليس. وإبليس يساوي الموت، يساوي الهلاك، يساوي الضياع. ما فيش غلبة إلا بدم الخروف وبكلمة شهادته، يعني الكلمة التي تركها لنا لنشهد بها للمسيح. السيد المسيح مش بس احتمل متاعب الخطاه
لكن ايضا احتمل ضعفات الابرار بالذات بعد قيامته كمان، مش بس في احداث الصليب يعني مش بس في الخيانه والانكار والهروب والكلام ده، لكن ايضا ضعفات التلاميذ والمريمات بعد قيامته كمان يعني. وهنلاقي ان في حاجات معينه ممكن اي انسان يقع فيها او اي انسان يتعرض ليها، فمحتاجين لهذه القوه، قوه القيامه، لكي نستطيع ان نغلب بنعمه ربنا. اول نقطه ممكن نستفيد بيها في القيامه هي القيامه تعالج الاحساس بالعجز، الاحساس بالعجز. لما المريمتين، مريم المجدليه ومريم الاخرى، راحوا علشان يحطوا الاطياب على جسد المسيح، قالوا من يدحرج لنا الحجر؟ يعني كان قدامهم عائق فصلهم عن المسيح او منعهم من الوصول اليه، احساس بالعجز، من يدحرج لنا الحجر؟ اشتروا الاطياب بعد ما عدى السبت، اول ما خلص السبت راحوا اشتروا الاطياب لأن ما قدروش السبت عشان الوصية. وبعدين راحوا فعلا بالأطياب للقبر، وهم ماشيين عمالين يفكروا بعجز شديد، من يدحرج لنا الحجر؟ مين اللي هيدحرج الحجر عشان يقدروا يحطوا الأطياب على جسد المسيح؟ ويوصف الكتاب الحجر لأنه كان عظيما جدا، لأنه كان عظيما جدا يعني ضخم وتقيل وصعب، ضخم وتقيل وصعب وما يقدرش حد يدحرجه. ودي طبعا ضمنيا بترد على إشاعة إن المسيح اتسرق أو إن تلاميذه سرقوه. طب هيسرقوه إزاي والحجر محطوط؟

محدش يقدر يدخرجه. العجيب ان المريمتين ما فكروش في الحراس اللي حوالين القبر. فما الحراس ممكن يمنعوه؟ ما فكروش في الحراس، وما فكروش في ختم الملك اللي على الحجر، ما فكروش في ان اليهود ممكن يقابلوهم يقاوموها. يعني لا فكروا لا في الحراس ولا في ختم الملك ولا في اليهود ولا في حد ابدا، ولا صعوبة انهم هيتقابلوا مع جسد ميت. لكن كان العائق الوحيد اللي بيفكروا فيه هو الحجر، لانه كان عظيما جدا، مع ان العوائق الاخرى ممكن تكون اخطر من الحجر. طب ليه ما خافوش ولا حملوا هم بقيه الامور الا الحجر؟ ده يوري ان طريقه تفكير الانسان هي اللي بترسم العدل اللي بيحس بيه، فما يعجز اخر لا يعجز الايه الاول. فكل واحد نقطة عجزه بحسب ايه؟ فكره. نقطة عجزه بحسب فكره. حسبما يفكر يشعر بالعجز. ولذلك موضوع الحجر ده موضوع شخصي، احساس شخصي. كان ممكن ناس تانيين رايحين القبر يفكروا في الحراس، ما يفكروش في الحجر. يقول لك انا ممكن اجيب ناس تزحرج الحجر، ااجر ناس تزحرج الحجر، لكن الحراس دول معاهم سلطه، طب هعمل ايه؟ ناس ثانيه تقول لا مش هممني الحراس، انا اعرف ناس يعرفوا الحراس يقدروا ايه يتوسطوا، وناس يشيلوا الحجر، بس ختم الملك اعمل فيه ايه؟ إذن العجز يرسمه إيه؟ الذهن، وليس العائق الطبيعي اللي بيفكر فيه الإنسان. من هنا كان العجز هو إحساس داخلي مش أمر خارجي. الإحساس هو إيه؟ إحساس داخلي مش أمر خارجي. يعني في واحد ممكن المال يبقى عجز بالنسبه له، هجيب فلوس منين؟ ممكن واحد تاني الناس تبقى هي العجز بالنسبه له، ممكن واحد تالت طبعه واخطائه الشخصيه هي اللي تبقى العجز. ولكن لكل انسان ما يعجزه، ودي نقطه ضعف ما يصحش انها تكون في ولاد ربنا. ولاد ربنا ليس هناك شيء ممكن انهم يعجزوا امامه، عشان كده يقول كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالونه. كل ويقول كمان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الاشياء، تحت كل الاشياء دي الواحد بيحط اي حاجه. اعداء الناس ممكن هيتحول لصالحي طالما انا بحب ربنا. المرض، الفقر، المعطلات، الخطيه، ربنا يدينا نصر عليها. في الخطيه تبقى شهاده لحساب مش عليا إذا انتصرت عليه. إذا موضوع الحجر ده يعتبر رمز، رمز للعجز الإنساني، مش رمز للمعطلات الخارجية. مفيش هناك معطلات خارجية، حتى الموت لا يمثل معطل بالنسبة لنا.
ولا الخطية ولا الشيطان ولا الأعداء ولا أي شيء. عشان كده تحدى معلمنا بولس الرسول وقال من يفصلني عن محبة المسيح؟

المستقبل، لا شيء يستطيع أن يفصلني عن محبة المسيح. ممكن مرة كده يعني نعمل اختبار، يعني هنحكي قصة فيها معطلات، يعني نقول مثلا هنروح في مكان بس السكة فيها معطلات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكل واحد هيلاقي معطل معين هو اللي ايه، هو اللي تعب. اختياره للمعطل بيعلن عن ايه؟ عن الناحية الداخلية. هو بيحس بالعجز قدام ايه؟ اما ان كان الانسان يتمتع بحياة حقيقية مع الله لا يمكن يحس بعجز امام شيء. هي دي روح ابائنا اللي عاشوا بيها لما طلب المعز لدين الله الفاطمي نقل الجبل. البابا ما عارفش، قال له حاضر بس ادينا مهلة 3 ايام نمارس فيها اعمال الايمان. ما قالوش ايه اللي بتطلبه ده، ده لا يمكن يحصل. يعني ايه لين الجبل؟ تجنن ازاي يعني؟ قال له حاضر. طب يعني تقدر تنقل الجبل؟ قال له ربنا اللي قال كده يقدر، احنا مؤمنين. واتنقل الجبل ولم يكن هناك عزما امام نقل الجبل، بس اختار واحد اللي هو سمعان الخراج، انسان له ايمان وله علاقه بالمسيح، نفذ الوصيه كامله. إذا لازم نعرف إن هناك عوائق يرسمها الإنسان لنفسه أو يتخذها الإنسان لنفسه ويشعر بالعجز أمامها، وإحساسه بالعجز ممكن يعطله عن الوصول، ممكن يعطله عن الوصول. العجيب وده عمل ربنا في حياة المريمتين، عمالين يقولوا من يدحرج لنا الحجر وماشيين وواصلين للقبر. يعني كان ممكن يقولوا من يدحرج لنا الحجر ويتنهم مكانهم. طب لما نتصرف في اللي هيشيل لنا الحجر هنروح ونعمل ايه بقى؟ ايه الفايده ان انا اروح والاقي الحجر؟ طب هعمل ايه؟ استنى بقى لما اشوف حد يشيل الحجر. لكن الاحساس بالعجز ما منعهمش انهم ايه؟ يكملوا المسيره. ولذلك راحوا اول ما وصلوا ربنا كان ظابط اللحظه اللي يوصلوا فيها مع ايه؟ مع الملاك يدخرج الحجر. فربنا جاوز على السؤال بعد ما وصلوا. يعني الانسان يقدم اللي عليه وما قالوا احنا هنروح لغايه الحجر ونشوف بقى ربنا هيعمل لنا ايه في موضوع الحجر. اول ما وصلوا لقوا الملاك مخيب يدخرج الحجر. بعدين قال لهم بقى لا تخاف انتم لاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. فلما فانظرنا انظر الموضع الذي كان فيه. لا شك ان ضعفات الانسان لا تمثل وسيله لعجزه عن الوصول الى الله الا طريقه تفكيره. يعني ممكن خطيه معينه تمثل بالنسبه للانسان ايه؟ عائق او حاجز. ودي انا مش قادر اتخطاها، دي ممكن انتصر عليها، دي ممكن ما تقفش قدامي، لكن الحاجه دي انا مش قادر قدامها، احس بعجز.
قدامك.

هذا الإحساس بالعدل إحساس نابع من الداخل، ربما من خبرة مش مظبوطة، ربما من إحساس بالفشل، ربما من عوامل شخصية هي السبب في إيه؟ في إحساسه بالعدل. واحد من الآباء يقول ربما حرفية الناموس تكون هي الحذر، لأن الناموس كتب على إيه؟ على حذر. ربما تكون الحذر أو الحرفية، حرفية المعنى يعني، وربما تكون العجز عن الطاعة. ساعات الواحد يحس انه مش قادر يطاوع حاجة معينة، مش قادر، وبالذات الحاجات اللي مفروض يتجاوز فيها ذاته او يدوس فيها على نفسه او على ارادته الشخصية. هو عايز حاجة وربنا عايز حاجة ومش قادر يوفق بين رغبته ورغبة ربنا. عموما من يدحرج لنا الحجر ده منطق كل انسان بيحاول انه يوصل لربنا ويرى حاجزا يحجزه عن الله. دي نقطة اولى تمثل نقطة ضعف. بينما السماء بعثت رئيس الملائكة ميخائيل، وده كان موجود عند الرأس وشاف المسيح قائم بين الأموات، وكان مهمته ان هو ايه؟ يعلن القيامة. وفي كل الصور اللي تلاقوا فيها الحراس خايفين وعاملين كده يعني مش قادرين يبصوا، ناس بتفكر انهم شافوا المسيح المضيء. لا، هما شافوا الملائكة، لأن المسيح لم يظهر للحراس، لأنه لم يظهر إلا لمن يستحق أن يراه في الأبدية. فالحراس لا يستحق أن يروه في الأبدية، فهو ظهر للتلاميذ والمريمات اللي ليهم الحق أنهم يشوفوه في الأبدية، لكن لم يظهر للملوك اللي اضطهدوه وحكموا عليه، ولا للرومان اللي طلبوه وأهانوه، ما ظهر لهمش، ولا ظهر لليهود اللي في أورشليم اللي شافوه هو مصلوب وعيروه وهو مصلوب، ما اهتمش انه يظهر له. اول ناس خرجوا تفتحت القبور وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته وراحوا شهدوا للمسيح انه قام من بين الاموات. في ناس بعث لهم اشخاص يبشروهم، لكن في ناس هو ظهر لهم بنفسه ووراءه مجده، قل اراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ اذ راوا الرب. عشان ما اطولش في النقطه دي لان في نقط اخرى، الاحساس بالعجز هو نوع من الضعف. لو استثمرناه عشان قوه ربنا تظهر يبقى كويس، قوتي في الضعف تكمل، يعني تصل الى كمالها حين اشعر بضعفي الى كماله. وطبعا كلكم فاكرين قصه جدعون واختيار الله ليه انه يخلص اليهود من المديانيين. كان منطقه ايه؟ قال ها عشيرتي هي الذلة في منسة وانا الاصغر في بيت ابي، في قضاة 6:15. قال انا من عيلة ضعيفة وانا اصغر واحد في العيلة، انا هقدر اخلص الشعب من المديانيين؟ اقدر. ربنا اختاره صغيرا فقيرا حقيرا كما وصف نفسه، قال الذلة عشيرتي هي الذلة في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي. وقدر بعدد قليل أن يغلب، وما عملوش أكثر من أنهم إيه؟
كسروا الزلع وبان اللمبات ويعني القصه اللي احنا عارفينها ما عملوش حاجه والاعداء سلموا كل الحكايه ما دخلوش في حرب يعني ما دخلوش في حرب صحيح بيقول الحرب للرب وايه ولما فيه الحرب للرب ولما فيه كلنا حين نتخيل الكتكوت جوه الزيبه ولسه ما كملش نموه لو حاولنا نطلع الكتكوت من البيضه مش هنطلع حاجه لكن لازم يكمل الايه الكتكوت وينقر البيضه يعني البيضه جسم ميت والقشره بتبقى بالنسبه للكتكوت ايه حاجه كبيره مش صغيره ما يقدرش يتخطاها ده العجز لكن حين ينمو الكتكوت الى كماله نهره بسيطه يفشش الايه القشره تتفشش ويطلع ايه ويرمي القشره هذا هو العجز او الاحساس بالعجز زي قشره البيض طول ما الكتكوت ما نماش داخل القشره القشره بالنسبه له ايه حاجه وهو يعجز عن انه يطلع منها مجرد يكمل نموه نقرة بسيطة كده روح مفششها وطلع ولا تستطيع هذه القشرة انها تمنعها احنا كلنا عارفين قد ايه القشرة بتكون هشة خطة بسيطة كده بتفشش بس لما تستوي البيض الاحساس بالعجز هش جدا جدا بس بيبقى قدام الواحد زي جبل مش قادر يحركه نتيجه ايه ضعفه لكن لو امن وهو في ضعفه ان قوه ربنا في الضعف تكمل هيقدر انه يتجاوز هذا الحاجز وما يبقاش فيه امكانيه تعوقه عن الوصول لما يريد دي اول نقطه ثاني نقطه القيامه تعالج فقدان الرجاء بالاحساس بالعجز دول مريمتين فقدان الرجاء دول تلميذي يا عمر تلميذي عمواس كانوا يحتنين خالص يعني حالتهم كانت صعبه قوي بحسب النص لما قال لهم بتتكلموا في ايه؟ قالوا له قال لهم فيما تتطارحان؟ قال لهم عن يسوع الناصري لهم ماذا؟ لو كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب كيف اسلمه رؤساؤنا وحكامنا لقضاء الموت وطلبوه ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يبلي اسرائيل كنا نرجو انه هو المزمع ان يبلي اسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك وبعض النسوة منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات أنهن رأينا ملائكة قالوا أنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت النسوة أما هو فلم يروه ادي احساس تلميذي عمواس احساس يأسان ولذلك كان يتكلمان وهما عابسين يعني كشرين يعني متضايقين كانوا حاسين بخيبه امل يعني خيبه امل خسارة مشينا ورا واحد ثلاث سنين وشويه في الاخر طلع في الحكايه ايه على ما فيش كنا نرجو

أنه هو الملك مع أن يبدي إسرائيل. كان مطلوب من تلميذي عمواس أنهم يمشوا 7.5 كيلو يعني 8 كيلو إلا شوية وفي تأمل لأحد الآباء يقول رقم 8 يحمل كل الرجاء في حياة أفضل. رقم 8 إشارة للحياة الأبدية، لأن رقم 7 هو حدود الإنسان على الأرض 7 أيام الأسبوع، لكن رقم 8 هو الخروج خارج الزمن الأرضي. فيقولوا هم مشوا في 8 بس إيه مش كاملين، رقم 8 بس مش كامل، يعني وقفوا بين 7 والإيه والثمانية، لحصلوا 7 ولحصلوا 8، يعني فأرجحوا بين الاثنين يعني. ودي إشارة للإنسان اللي بيعلق نفسه بين الدنيا والسماء، لا عايش الدنيا ولا عايش الإيه السماء، هو ده اللي بيفقد رجاء، لا عايش دي ولا عايش دي، لا قادر يعيش دي ولا قادر يعيش دي. ترك العالم ولكن ليس من كل قلبه، لأنه لم يبلغ إلى الإيه إلى حياة الروح، ما وصلش 8 وما وقفش عند الإيه عند 7. ودي حالة ناس كتير قوي نفسهم يوصلوا 8 مش عارفين، وقفوا في نص السلم يعني، لا طلعوا ولا نزلوا. واللي يقف في نص السلم ده ما هيوصل لإيه؟ ما فيش حاجة في نص السلم، يا في الدور الأرضي يا في الدور اللي فوق، لا حصل هنا ولا حصل هنا بالظبط كده يعني. في ناس بتؤمن بالإيمان المسيحي ولكن لا تعيش، فهو مجرد إيمان قابع في الذهن ما خرجش إلى النور يعني، ما خرجش إلى النور، مش قادر يعيش هذا الإيمان، مش قادر يعيش هذا الإيمان. ولذلك وصفهم السيد المسيح وصف واقعي، قال لهم أيها الغبيان والبطيء الفهم في الإيمان. غبي هنا بمعنى أنه لم يستطع أن يدرك كل الأبعاد يعني، قاصر عن إدراك كل الأبعاد يعني. والبطيء الفهم في الإيمان يعني الإيمان ما خدهمش إلى الناحية العملية يعني. ولذلك أمسكت أعينهما عن معرفة، دي موجودة في لوقا 24:16. فرغم أن المسيح معاهم لكن رجائهم ضايع. المسيح ماشي معاهم ما شافوهوش ما عرفوهوش. طب الناس اللي زعلانين ان المسيح ما قامش، طب هو اهو في وسطهم وماشي معاهم ما عرفوهوش ليه؟ اذا المشكله ليست في عدم القيامه، ولكن المشكله ايه فيهم انهم مش قادرين يدركوا القيامه. القيامه كائنه وحاضره لكن هم ايه مش قادرين يعيشوها، مش قادرين يحسوا بيها. البابا غريغوريوس الكبير يقول ايه؟ يقول بحق حجب المسيح نفسه عن اعلانه ليهم وظهر بهيئه لا يعرفونه، امسكت اعينهما فلم يعرفانه. هذا بخصوص الاعين الجسديه. ليه؟ من اجل ما فعلاه هما بنفسيهما

داخليا بخصوص عين الذهن. يعني العين الجسدية ما شافتش لأن عين الذهن ما أمنتش، عشان كده ما شافوش، لكنهما فقد الرجاء في رؤيته ثانية، بل شك في القيامة، فاستحدث عن نفسه، استحدث عن المسيح، ظهر له، ظهر لهم، ولكن الشك أخفى هيئته عنهم. يعني لأنهم بيتكلموا عنه ظهر لهم، لكن لأنهم فاقدين للرجاء أخفى إيه؟ هيئته عنه. واحد اسمه القديس أبولو بيقول: لماذا نجاهد ووجوهنا عابسة؟ ألسنا ورثة للحياة الأبدية؟ اتركوا العبوسة للوثنيين والعويل للخطاة، أما الأبرار والقديسون فحري بهم أن يمرحوا ويبتسموا فرحين مستمتعين بالحياة الروحية مع الله. دي ثاني مشكلة بتواجه البعض في الطريق الروحي. اول مشكلة الاحساس بالعجز، وده الذهن هو اللي بيرسمه. النقطة اللي بيحس بعجزه قدامها ذهنه اللي بيرسم هذه النقطة، من خبرة، من موقف، من اي حد. الحاجة الثانية فقدان الرجاء نتيجة الغباء والبطء في الإيمان. قال لهم: أما كان ينبغي أن المسيح يتألم لهذا ويدخل إلى مجده، ثم ابتدأ من موسى وجميع الأنبياء يشرح ويفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ده النقطة الثانية أو الضعف الثانية. الضعف الثالثة الإنكار. الإنكار، إنكار الشيء اللي الإنسان تلامس معه. ودي طبعا مريم المجدلية اللي سجدت له مع مريم الأخرى ومسكت رجليه وشافت القيامة وعاينت كل شيء، ولكن لسبب انها صدقت اشاعة شائعة مغرضة انكرت القيامة، وراحت للتلاميذ بدل ما تقول لهم ان المسيح قام وبيقول لكم اتبعوه للجليل علشان تشوفوه، قالت لهم: اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه، وتعين. طبعا ما طائتش تقعد في العلية، راحت عند القبر وتعيط. الملاك يا ست بتعيط لي؟ تبكي لي؟ من تطلبين؟ لماذا تبكين؟ لهم: أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعه. ويبدو أن الملائكة لما شافوا المسيح جاي سجدوا، انحنوا كده يعني، فالتفتت لتنظر، فظنته البستان. قالت: إن كنت قد أخذت سيدي فقل لي أين وضعه. هي أنكرت القيامة رغم أنها تلامست معاه عيانا، مش بالإيمان، عيانا شافت ولمست، لكن ما دخلش للإيمان. فالعيان ممكن التشكيك فيه. في ناس كتير تفكر إن العيان أقوى من الإيمان. لا، الإيمان أقوى من العيان. ولذلك المسيح حرص على أن كل أمورنا تظل في نطاق الإيمان. يعني مات ناس كتير وقاموا، محدش يتكلم راحوا شافوا إيه وقابلهم إيه، ما فيش، لكي تظل هذه الأمور في دائرة الإيه؟ الإيمان، ما تبقاش في العيان. يعني الناس فاهمه غلط،
ان العيان اثبت ابدا الايمان اثبت. بعدين بقى لما ظنته البستاني قالت له ان كنت قد اخذت سيدي فقل اين وضعت. قال لها يا مريم فعرفته من صوته لكن رفض انها تلمسه. يقول التفتت تلك وقالت رموني الذي تفسيره يا معلم يوحنا 20:16 التفتت يعني هي كانت ايه في دوامه يعني سرحانه مش قادره تجمع ذهنها. الانكار مغطي على كل كيانها حتى انه الانكار شككها في اللي شافته ولمسته. قد ايه الشيطان بيكون صعب جدا في حربه مع اولاد ربنا حتى انه يخلي الانسان ينكر اللي شافه اللي شافه. ده خلى بطرس ينكر اللي يعرفه وعمل معجزات بسببه. في عيان اكتر من كده بقى؟ والمسيح سمعه وشافه وهو بيحلف ويلعن انه لا يعرف المسيح. المسيح بص له كده ما تعرفنيش يا بطرس معقوله؟ قديس اغسطينوس بيعلق على موقف مريم المجدلية يقول ايه؟ عندما حولت جسمها يعني التفتت الى الوراء ظنته على غير ما هو عليه يعني شافته ان هو الايه؟ البستاني. بينما حينما حولت قلبها وتركت ظنونها تعرفت عليه لما قال لها يا مريم. ولذلك هناك التفاتة يخلي الإنسان إيه يبعد عن ربنا وهناك التفاتة يخلي الإنسان يعرف ربنا ويثق فيه. يعني أي نوع من الالتفاتات نحن فيه؟ هل نلتفت لكي نعرف أم نلتفت لكي نجهل؟ ده السؤال مهم. برضو البابا إغلاوريوس الكبير يقول إلى أن دعاها باسمها وظهر لها كانت لا تزال تظن ميتا. يعني هي بتقول له إن كنت قد إيه أخذت سيدي فقل لي أين وضعت. هي يعني مدركة إنه ميت مش حي. وتسأله أين هو موضعه فدعاها باسمها وكأنه يقول لها لتعرفي ذاك الذي يعرفك. لتعرفي الذي ذاك الذي يعرفك أنه ذلك الذي تبحثي عنه خارجا. بينما هو يعلمها أن تبحث عنه إيه؟ داخلها مش خارجها.

النقطة الرابعة عشان الوقت، شك ثوب. احنا خدنا احساس المريمتين بالعدل، فقدان الرجاء بالنسبة لتلميذي عمان، انكار مريم المجدلية. النقطة الرابعة شك ثوب. لما السيد المسيح ظهر للعشرة فأراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. لما جه توما ما كانش معاهم، لما جه توما قالوا له إن الرب ظهر لنا. فقال لهم إن لم أضع إصبعي في أثر المسامير ويدي في أثر الحرب لا أؤمن. فجه السيد المسيح في الأحد الجديد أحد توم وقال له هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي

وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. أجاب ثوما وقال له: ربي وإلهي. يا ترى ثوما لمس ولا ما لمس؟ والكتاب المقدس وقف عند حتة ان المسيح قال له ايه: هات صبعك وهات ايدك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. فقال له: ربي وإلهي. فهل حط صبعه وايده ولا ما حطش؟ في بعض الصور او الايقونات يجيبوا ايد ثوما وبيحطها بجنب المسيح كده من بعيد شوية، ونار اللاهوت طلع من جنب المسيح كده، يعني بيصوروا منظر ربي وإلهي لاهوت المسيح. يعني هل عرفه من صوته أم لأنه بيقدم له الجراحات والجنب؟ ما هو مادام بيقول له هات صبعك وحطه في أثر الجراحات، وراله الجراحات مش كده؟ ولذلك ما قالوش لأنك لمستني يا ثوما آمنت، قالوا لأنك رأيتني يا ثوما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ما كانش محتاج يحط إيده بقى، ما كانش محتاج يلمس. أحد الآباء يقول: الرب قادر أن يقوم دون أي أثر للجراحات، ولكنه احتفظ بأثر الجراحات حتى يراها الذين يشكون فيؤمنون. أحد الأسباب يعني ده تأمل، يعني نقدر نقول هذه هي القيامة التي تفيض على الإنسان بقدر كبير من الإيمان، وتخلع الإنسان من الشك، أو تخلع الشك من الإنسان. قال: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. برضو هنا تطويب بالإيمان أكثر من الإيه؟ من العيان. ليه؟ لأن العيان ممكن أن يشكك فيه الشيطان، يقول له: لا أنت ما خدتش بالك. ساعات يعملوا بعض اختبارات يسموها اختبارات الثقة. واحد داخل من باب على الشخص اللي هيختبره، والباب ممكن يبقى فيه مفصلة بتقفل لوحدها، يقولوا: ليه ما قفلتش الباب وراك؟ فطبيعي ان الانسان ايه؟ يبص يشوف ايه اللي حصل. لو بص يبقى هو ايه؟ مش واثق في نفسه. المفروض يكون واثق، هو شايف المفصلة في الباب وعايز يختبر درجة تركيز ودرجة إدراكه للأمور. يعني ممكن الحاجة اللي الإنسان يشوفها يشكك فيها، يقول: لا أنت ما خدتش بالك، ما خدتش بالك. الكلام ده ما حصلش، يكون شافه بعين وسمعه بودان. عشان كده بأكرر وأؤكد أن العيان يشكك فيه، أما الإيمان فلا يقدر شك أن يصيبه. عشان كده قال له: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وبطرس الرسول لما اعترض المسيح رب وإله، قال له: أنت هو يسوع المسيح ابن الله الحي. قال له: طوباك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. النقطة الخامسة: وضع التلاميذ في خوف داخل الأبواب المغلقة في نفس عشية يوم القيامة. ظهر لهم السيد المسيح والأبواب مغلقة،
حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم، ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. يعني هو ما سابهمش في شك، ده وراهم بقى، ظهر لهم ووراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. قديس مرقس النافك بيقول في الحته دي، كان التلاميذ مجتمعين والابواب مغلقه بسبب الخوف من اليهود، فمن يعطي امنا في مدينه الرؤيا في غلبه التامل المقدس خائفا من الارواح الشريره مغلقا على حواسه يتقبل كلمه الله فتاتي اليه. يقول الشيطان بيقفل على الإنسان حواسه بحيث لا تستطيع أنها إيه؟ تدرك الحقيقة. عشان كده بقول لكم أن العيان ممكن أن يشكك فيه، لأن الشيطان بيشكك الإنسان فيما يرى وفيما يسمع وفيما يتلامس، زي ما حصل مع مريم المغدلية، شافت وأنكرت، وتوما سمع وأنكر أو شك، وبطرس عاش مع المسيح وأنكر. ولذلك يقول سلام لكم، عطية السلام خلعت الخوف من داخلهم فخرجوا خارج الأبواب المغلقة ولم يعودوا خائفين. واللي خافوا من اليهود لم يخافوا من الأباطرة ونالوا إكليل الشهادة، وبالذات بطرس الرسول اللي أنكر قدام جريح شهد قدام نيرون الطاغية ونال إكليل الشهادة مصلوب منكف الرأس. القوة تكمن في عبارة سلام لكم، سلام لكم. بيقول الأداء ويأكدوا أنها لم تكن مجرد إيه؟ تحية، ولكنها كانت إيه؟ عطية، عطية وليست تحية. إيه الفرق؟ تحية كده يعني مجملة يعني، لكن عطية شيء مكتسب يكتسب الإنسان، يمنحه الله ويتلقاه الإنسان. آخر نقطة من رسالتها، القيامة تعالج العودة إلى العتيق، العودة إلى العتيق. إيه العودة للعتيق؟ بطرس الرسول قال للمجموعة من التلاميذ أنا أذهب لأتصيد، حن للإيه؟ للصيد تاني. لما قال لهم كده قالوا له نذهب نحن ايضا معك، خد سته معي لقوا سبعه في بحر طبريه. الكلام ده موجود في يوحنا 21. وظهر لهم السيد المسيح بعد ما تعبوا طول الليل وما اصطادوش حاجه. بعدين السيد المسيح وقف على الشاطئ كده وهم جوه بقى شويه في البحر، قال لهم يا غلمان، بطرس الرسول عنده 70 سنه، يقول له يا غلام، غلام يعني عيل صغير يعني، غلام فتى صغير، مش عايز يقول لهم انكم شباب يعني، لا ده عايز يقول لهم انكم ايه؟ عيال، رجعت في كلامك تاني ورايحين للصيد مرة أخرى. يا غلمان عندكم إدانة؟ قالوا له لا ما عندناش، ما اصطدناش حاجة. قال لهم القوا الشباك في الجانب الأيمن، وفعلا اصطادوا 153 سمكاية
بيقول عن الرقم ده.

يحسينه ان ده رقم يشير الى ابناء القيامة، مجموع من 1 ل 17 في 10 و7، وابناء القيامة اللي عايشين بالاسرار السبعة بينفذوا الوصايا العشر. وفعلا لما نجمع من 1 ل 17 نلاقيهم 153 سمكة. يعني لو خدنا 1 و2 هذه 3 فاضل 150. لو خدنا بقى من 3 ل 17 حوالين 10 على 10 في النص بفضل 140، هتلاقي 27 3 و17 4 و16 دي بتزيد ودي بتقل، هتلاقيهم 27 ب 140 والعشرة اللي في النص 150 والواحد والاثنين يبقى 153. إشارة لأبناء القيامة. عايز يقول لهم السيد المسيح ويفكرهم بالعبارة اللي قالها: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر للوراء يصلح لملكوت السماء. اللي يحط إيده على المحراث لا ينظر للوراء. العجيبة بقى أنهم طلعوا لقوا المسيح مجهز لهم إيه؟ سمك ماشي جاهز، وعشان ما يكسفهمش قال لهم قدموا من السمك الذي أمسكه، قدموا السمك من اللي أمسكه، وكلوا مع المسيح سمك ماشي. عايز يقول لهم تصطادوا ما تصطادوش أنا اللي هأكلكم، وتتفرغوا للكرام. دايما بفتكر سبط لاوي، ربنا ما ادالوش في الأرض، يعني وزع الارض على 11 سبت، سبت لاوي ما خدش في الارض، قال دول ملكي ما لهمش في ملكيه في الارض، لكن خلى كل سبت يديهم العشر، ف 11 عشر، يعني واحد صحيح وعشر، كل سبت خد واحد، مش كده؟ هم خدوا الواحد والايه؟ والعشور، اشاره الى انهم يمثلوا ربنا، فخدوا العشور. وخد واحد كامل، يعني ربنا بيهتم جدا بأولاده، لا يتركهم محتاجين إلى شيء. من هنا كان في القيامة علاج لكل الضعفات وعلاج لكل المتاعب. ويمكن قدم لنا السيد المسيح هذه الأمثلة وسمح بها لكي تكون بالنسبة لنا أمثلة نتعلم منها. لا نشعر بالإحساس بالعجز، فالعجز ليس من طريقنا، كل شيء مستطاع لدى المؤمن، كل شيء مستطاع لدى المؤمن. بينما يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، لكن كل شيء مستطاع لدى المؤمن. فمهم جدا أن احنا ما نحسش بالعكس إطلاقا. حاجة تانية، لا نفقد الرجاء مطلقا. ففيما نفقد الرجاء نجد الشيء اللي احنا فاقدين فيه الرجاء قدامنا بس احنا مش شايفينه. والحاجة الثالثة، لا ننكر حقيقة إيمانية احنا عشناها وتلامسنا معها. وخبرة الحياة مع ربنا مليانة حقائق إيمانية جميلة مفروض ان احنا نحتفظ بيها ونهتم بيها. وايضا لا نشك مطلقا ولا نخاف من شيء، لان سلام المسيح معطى لنا، موهوب لنا. وايضا لا نعود إلى العتيق، بل نحتفظ دائما لأنفسنا بما هو منا من عطايا. ما نبقاش اتكرسنا لربنا ونتصرف زي اللي ما اتكرسوش. عودة إلى العتيق. في مكرسات بيتصرفوا كأنهم بنات عاديين، لكنهم ما تكرسوش لربنا.
طبعا دول بيسيئوا للتكليف، بيسيئوا حياتهم بالتصرفات اللي هم بيعملوها تشابه البنات العاديات يعني. بدل ما يقودوهم للفضيلة يعلموهم حاجات مش كويسة. خمس ست حاجات تعلمناهم من القيامة، يا ريت ربنا يدينا ان احنا نعيش هذه الامور في حياتنا، لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. لو في أي سؤال من عند ربنا نقدر يعني نجاوب عليه. أيوة. أمسكت أعينهما فلم يعرفا. ده بعد ما انفتحت عينيهم وعرفوا المسيح واختفى عنهم، قالوا له ازاي ما حسناش يعني، ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا وهو يكلمنا ويشرح لنا الكتب؟ يعني هم بيسمعوه كان في احساس، بس هم ما ادركوش هذا الاحساس. نعم. مين؟ ما دي معجزة. لا لا، كسر الخبز وفتحت عينيهم وعرفها، لكن أكل مع التلاميذ سمك مشوي على بحر طبرية بعد ما اصطادوا يعني. هو له 24 قالها، بس كان يقصد الواقع بتاع بحر الجليل اللي بحر طبرية. شاهد العسل ما ذكرش في يوحنا 21، لكن ذكر في له 24. يعني ممكن يكون السمك لأنه ثمرة الصيد يعني، إشارة إلى ثمار الصيد، وشهد العسل إشارة إلى حلاوة الحياة مع ربنا يعني، فجمع بينهم. ودايما السمك بيحتاج إن الواحد ياكل بعديه حاجة حلوة، لأنه بروتين تقيل على الجسم شوية وغريب، حتى ينصحوا اللي ياكل سمك ياكل بلح، والبلح شديد الحلاوة، فشهد العسل برضه يعني. يعني في مقولة تفيد هذا. حد له أي سؤال ثاني؟ بركات القيامة تكون معنا، لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين.

الأصحاح 46. قد جثى بيل انحنى نبو، صارت تماثيلهما على الحيوانات والبهائم. محمولاتكم محملة حملا للمعي، قد انحنت جثت معا، لم تقدر ان تنجي الحمل، وهي نفسها قد مضت في السبي. اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت اسرائيل، المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، والى الشيخوخة

أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمله. قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه؟ الذين يفرغون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يزنون، يستأجرون صائغا ليصنعها إلها، يخرون ويسجدون، يرفعونه على الكتف، يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف من موضعه لا يبرح. يزعق أحد إليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. اذكروا هذا وكونوا رجالا، رددوه في قلوبكم أيها العصاة. اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي، داع من المشرق الكاسرة، من أرض بعيدة رجل مشورتي. قد تكلمت فأجريه، قضيت فأفعله. اسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين عن البر، قد قربت بري لا يبعد وخلاصي لا يتأخر، وأجعل في صهيون خلاصا لإسرائيل جلالي. الأصحاح 47. انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفهة. خذي الرحى واطحني دقيقا، اكشفي نقابك، شمري الذيلة، اكشفي الساق، اعبري الأنهار، تنكشف عورتك وترى معاريك. آخذ نقمة ولا أصالح أحدا. فادينا رب الجنود اسمه، قدوس إسرائيل. اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين سيدة الممالك. غضبت على شعبي، دنست ميراثي ودفعتهم إلى يدك، لم تصنعي لهم رحمة. على الشيخ ثقلت نيرك جدا، وقلت إلى الأبد أكون سيدة، حتى لم تضعي هذه في قلبك، لم تذكري آخرتها. فالآن اسمعي هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة، القائلة في قلبها أنا وليس غيري، لا أقعد أرملة ولا أعرف الثكل. فيأتي عليك هذان الاثنان بغتة في يوم واحد، الثكل والترمل. بالتمام قد أتيا عليك مع كثرة سحورك، مع وفور رقاك جدا، وأنت اطمأننت في شرك، قلت ليس من يراني، حكمتك ومعرفتك هما أفتناك، فقلت في قلبك أنا وليس غيري. فيأتي عليك شر لا تعرفين فجره، وتقع عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها، وتأتي عليك بغتة تهلكة لا تعرفين بها. قفي في رقاك وفي كثرة سحورك التي فيها تعبت منذ صباك، ربما يمكنك أن تنفعي، ربما ترعبين. قد ضعفت من كثرة مشوراتك، ليقف قاسم السماء، الراصدون النجوم، المعرفون عند رؤوس الشهور، ويخلصوك مما يأتي عليك. ها إنهم قد صاروا كالقش أحرقتهم النار، لا ينجون أنفسهم من يد اللهيب. ليس هو جمرا للاستدفاء ولا نارا للجلوس تجاهها، هكذا صار لك الذين تعبت فيهم.

تجا روكي منذ صباك قد شردوا كل واحد على وجهه وليس من يخلصك. الأصحاح 48. اسمعوا هذا يا بيت يعقوب المدعوين باسم إسرائيل الذين خرجوا من مياه يهوذا الحالفين باسم الرب والذين يذكرون إله إسرائيل ليس بالصدق ولا بالحق، فإنهم يسمون من مدينة القدس ويسندون إلى إله إسرائيل رب الجنود اسمه. بالأوليات منذ زمان أخبرت ومن فمي خرجت وأنبأت به، بغتة صنعتها فأتت لمعرفتي أنك قاس وعضل من حديد عنقك وجبهتك نحاس. أخبرتك منذ زمان قبلما أتت أنبأتك، لألا تقول صنمي قد صنعها ومنحوتي ومسبوكي أمر بها. قد سمعت فانظر كلها، وأنتم ألا تخبرون؟ قد أنبأتك بحديثات منذ الآن وبمخفيات لم تعرفها، الآن خلقت وليس منذ زمان، وقبل اليوم لم تسمع به، لئلا تقول ها أنا ذا قد عرفته. لم تسمع ولم تعرف ومنذ زمان لم تنفتح أذنك، فإني علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا. من أجل اسمي أبطئ غضبي ومن أجل فخري أمسك عنك حتى لا أقطعك. ها أنا ذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة. من أجل نفسي من أجل نفسي أفعله، لأنه كيف يدنس اسمي وكرامتي لا أعطيها لآخر. اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات. أنا أدعوهن فيقفنا معا. اجتمعوا كلكم واسمعوا، من منهم أخبر بهذه؟ قد أحبه الرب، يصنع مسرته ببابل ويكون ذراعه على الكلدانيين. أنا تكلمت ودعوته، أتيت به فينجح طريقه. تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجوده أنا هناك. والآن السيد الرب أرسلني وروحه. هكذا يقول الرب فاديك قدوس إسرائيل، أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر، وكان كالرمل نسلك وذرية أحشائك كأحشائه، لا ينقطع ولا يباد اسمه من أمامي. اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين، بصوت الترنم أخبروا، نادوا بهذا، شيعوه إلى أقصى الأرض، قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب، ولم يعطشوا في القفار التي سيرهم فيها. أجرى لهم من الصخر ماء وشق الصخرة ففاضت المياه. لا سلام قال الرب للأشرار. الأصحاح 49. اسمعي لي أيتها الجزائر وأصغوا أيها الأمم من بعيد، الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي، وجعل فمي كسيف حاد، في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا، في كنانته أخفاني، وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمكن.

أما أنا فقلت: عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. والآن قال الرب: جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه، فينضم إليه إسرائيل،

جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفسي، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين. ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين، وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. هكذا قال الرب: في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب، لإقامة الأرض، لتمليك أملاك البراري، قائلا للأسرى اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا، على الطرق يرعون، وفي كل الهضاب مرعاهم، لا يجوعون ولا يعطشون، ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم، وإلى ينابيع المياه يوردهم. وأجعل كل جبالي طريقا، ومناهجي ترتفع. هؤلاء من بعيد يأتون، وهؤلاء من الشمال ومن المغرب، وهؤلاء من أرض سينين. ترنمي أيتها السماوات، وابتهجي أيتها الأرض، لتشد الجبال بالترنم، لأن الرب قد عز شعبه، وعلى بائسيه يترحم. وقالت صهيون: قد تركني الرب وسيدي نسيا، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. هوذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. قد أسرع بنوك، هادموك ومخربوك منك يخرجون. ارفعي عينيك حواليك وانظري، كلهم قد اجتمعوا أتوا إليك. حي أنا يقول الرب، إنك تلبسين كلهم كحلية، وتتنطقين بهم كعروس. إن خرابك وبراريك وأرض خرابك، إنك تكونين الآن ضيقة على السكان، ويتباعد مبتلعوك. يقول أيضا في أذنيك بنو ثكلك: ضيق علي المكان، وسعي لي لأسكن. فتقولين في قلبك: من ولد لي هؤلاء وأنا ثكلى وعاقر، منفية ومطرود؟ وهؤلاء من رباهم؟ هأنذا كنت متروكة وحدي، هؤلاء أين كانوا؟ هكذا قال السيد الرب: هأني أرفع إلى الأمم يدي، وإلى الشعوب أقيم رايتي، فيأتون بأولادك في الأحضان، وبناتك على الأكتاف يحملن، ويكون الملوك حاضنيك، وسيداتهم مرضعاك، بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك، ويلحسون غبار رجليك، فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يخزى منتظروه. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ وهل يفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الرب: حتى سبي الجبار يسلب، وغنيمة العاتي تفلت، وأنا أخاصم مخاصمك، وأخلص أولادك، وأطعم ظالميك لحم أنفسهم، ويسكرون بدمهم كما من سلاف، فيعلم كل بشر أني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب.

كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. الأسبوع اللي فات شفنا صورة جميلة لرب المجد يسوع العريس الجالس في وسط كنيسته السبع منائر، وإدانا القديس يوحنا الحبيب أو اللاهوتي صورة رمزية لكل كيان المسيح لأجل بنيانا. أحب أخذ بس آيتين ثلاثة من الأصحاح الأولاني عشان نكمل في الأصحاح الثاني، ابتداء من الآية 19. أكتب ما رأيت، أكتب ما رأيت، وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، الماضي والحاضر واللي جاي. سر السبعة الكواكب التي رأيت عن اليميني والسبع المناير الذهبية